خمس ساعات ديما انتين ديما انتين مع أحمد الحداسي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

رجعنا معكم من جديد في سهرية ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا من وقود تسمعوا فينا, ونسلموا خاصة على حمدي وطارق اللي يسمعوا فينا في هرقلة. غسان يهدي غنية تليلة لزينب ويقولها ربي خليك ليا. شاكر يسلم على الغالية لطيفة. حمادي يسلم علينا وعلى قيس وبلال ويوسف اللي يسمعوا فينا في خزامة. رياض يهدي غنية تليلة الغالية منى. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف, وإلى الاسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وأيضا الرقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرون تان. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل من اختار موجاتنا واختاروا يتونسوا بينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتنا لعمر ومحمد اللي يسمعوا فينا في القيروان. مازن يهدي غنيات الليلة للغالية صابرين. سلمى تسلم علينا وعلى كل العائلة في حمام سوسة. أيمن يسلم على الغالية نجوى ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: مرتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم يا هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول مشاريع الطاقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن عن تنفيذ عملية واسعة النطاق تستهدف الحوثيين في اليمن. وتراب يعلن عن إجراء محادثة ناجحة مع بوتين. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وقدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم رئيس المدير العام لشركة التونسية الكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة التبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات في الساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة وماكلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل الصائفة القادمة. وفي ختام عمل المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية الكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لكل الأنظمة المتاحة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي القادم، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 ديسمبر القادم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشورات بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ عملية واسعة تستهدف الحوثيين في اليمن، وأضاف أن القوات السعودية تعمل على تفكيك وتدمير شبكة للصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على ضخ أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها ترامب بأنها محادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ختاما ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن روسيا من جانب واحد والسماح لها بتصدير الديزل ليس عادلا ولا نزيها، وقال زيلينسكي في مقابلة هاتفية: يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. مع المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مأخر ما في مشكة عادي بشيل موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشيل
1: تيابك بدلو عالكرسي لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي منك

0: جوهرة اف ام.
1: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في مجموعة جديدة من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام، الدنيا وما فيها. بتاريخ اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 الموافق 29 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت مستمعينا في استوديواتنا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ماكينه الويكاند
1: من 6 ل 9 نتاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وستة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. هذا رونديفو جديد من المتينة الويكاند في تاريخ اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. إن شاء الله نهير جديد مليان بالخير والبركة وراحة البال، واطلبوا معانا وقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، ونتوكلوا الناس الكل على ربي. ونبدأ موعدنا في المتينة الويكاند اللي يبدأ توا، يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. أخبارنا ومتابعاتنا حاضرة، احنا حاضرين إن شاء الله. زيدا أنتم تكونوا حاضرين بالمتابعة والاهتمام والتفاعل مع مختلف الأخبار اللي بشكون موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك، وملخصة على موقعنا www.jawhrafm.net. ومن المنبر هذية حاب نتوجه بتحية كبيرة برشا لكل مستمعينا وين ما كانوا لقاية هذية 26 دقيقة، اللي مازال في داره، واللي قصد ربي، واللي ما عندوش برشا من اللي هكا خرج من الجامعة وتعدل القهوة يعمل في قهوة، اللي قدامه مسافة فطويلة نقولوا له ربي وصلك بالسلامة إن شاء الله، واللي بيان سور يحضر في روحه للقراية وإلا للخدمة نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله. الناس الكل، بداية المشوار كالعادة تكون بالموسيقى، ونستفتحوا الغونديفو مع سيدة فيروز. أما قبلها خلي نوصل الأمانة اللي هي تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. اليوم يرافقنا وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية، من الجبل الله في قسم الأخبار، جمال أبو قديدة في التنسيق العام، سمية صغير في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

حبيبتي انتي كل عمرك طايرة بيا طايرة بيا امي وكأنك اتخلقتي.

متاع صباح. وخلينا نحكي هكايا عد دخلة في الماتينة الويكاند اليوم على التقلبات الجوية المنتظرة نهار اليوم. من عام بارتيغ من اليوم من المنتظر تراجع في درجات الحرارة. تقلبات جوية بتشمل عديد المناطق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب, وإن شاء الله معهم الخير الكل اللي يتمثل في الأمطار. رب يرحمنا إن شاء الله. أكيد بعد أخبار السبعة باش نقدموا لكم نشرة محينة ومفصلة يقدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بطقس اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. وبالمناسبة نحب نقول لكل مستمعينا اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم, روا عندكم موعد خاص على جوهرة فام وفي المتينة البيكاند من خلال فقرة قوم عيدك اليوم. دونك العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده وتحب تعمله سوربريز, مرحبا بيك. تنجم تكلمنا على 36 300 ألف, وإلا تبعث لنا ميساج تتسويت على 85 990, فيه نمرو العزيز عليك اللي يحتفل بعيد ميلاده بالإضافة للميساج السبيسيال اللي تحب توصله له. عديد الأخبار اللي تستنى فيكم بعد شوية مستمعينا والمتابعات. أما خليبنا هكاي نبدأ كالعادة حتى احنا في نسق تصاعدي بالنسبة لموزيكتنا ومختلف الأخبار اللي نتابعوها اليوم. اليوم فما تظاهرة كبيرة جدا باش تشمل عديد المؤسسات التربوية في تونس في علاقة بالحملة التوعوية والتحسيسية حول مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. نحكي لكم عليها زادة بعد شوية. ما شنو رأيكم نقيت هدايا نواصلوا مع محمد عبد الوهاب والهادي جويني. وما تنسيوش باش تلفوا على رواحكم وتهزوا حويجة خفيفة معاكم إذا توا خارجين من الدار. النسمة نسمة الصباح يعني وليت باردة شوية صغير في النهار سخونة يعني من 10 حتى المثلاثة الأربعة سخونة شوية, أما ما فيها بيستحميوا رواحكم وتلفوا على رواحكم بحويجة خفيفة. دونك إن شاء الله زينة لكم الكل, راجعين واستمتعوا بإقاعتنا واختياراتنا لصبحية اليوم.

عمر مصطفى لمستك اللي وصلنا على 6:55 دقيقة على جوهرة فيم. مصباح النور الناس الكل، مرحبا بكم. نحكيوا على جديد، نحكيوا على رقمنا، علاش ليه وقت اللي تولي في صالح المواطن التونسي، وحنا المواطن التونسي بيان سور نحبوه وين يتلفت يلقى خدمات إدارية متطورة وسريعة، وخصوصا تجاوب على تساؤلاته. نعرف اللي مانيش نحكي على الإدارة الأنموذج اللي باش تكون بعيدة برشا في 2050 ولا 2055 والكل، أما ميسي خليونا نحكيو على القريب إن شاء الله. وقت اللي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للبريد، يعني البريد التونسي أعلن على خطة لإطلاق مساعد ذكي يجاوب المواطنين 24 على 24. واحدة من الناس جلبني الفضول باش نقرأ تفاصيل الخبر هذا، وقلت أي والله ملمتكم به مستمعينا، في علاقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما معنى الخدمات البريدية وأنك تتحصل على إجابات فورية وأنه تلقى شكون يجاوبك على استفساراتك على مدار الساعة. هذه خطة باش يخدم عليها البريد التونسي ما بين 2026 و2030، والهدف منها هو تسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات. وتعرفوا انتوما انه قاعدة الحرفاء متاع البريد التونسي فيها عدد كبير جدا من المتقاعدين اللي ديما مستحقين للمعلومة ومستحقين لشكون يجاوبهم على قد السؤال بطبيعة، ويلقاو معلومات على التساؤلات متاعهم. دونك انه نوفروا مساعد ذكي وخدمات بريدية اكثر تطور، هذه حاجة مزيانة برشا. الخطة هذه هي خطة استراتيجية لتعزيز الإدماج المالي والرقمي، أما إن شاء الله مساعد الذكاء المساعد هذي اللي بيكون بالذكاء الاصطناعي يطول باله على الحرفاء التوينسا، ويطول باله على الفئة العمرية هذيك بالذات اللي تكون حساسة، واللي ساعات معناها ممكن الفهم ما يكونش سريع جدا، أو التجاوب مع كم المعلومات ما يكونش كيما يعني الكهول ولا كيما الشباب زاد اللي يتعاملوا زاد حتى هما مع البريد التونسي. ففقط يعني جلب انتباهي إن إحنا يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار القاعدة هذية، ولو أنه مساعد بالذكاء الاصطناعي يعني ما عنده علاش باش يتشكى، يلزم يعاود المعلومة إذا المتلقي بيان سور ما فهمهاش، وإلا إذا فما نصف معلومة ناقصة. حاجة مزيانة برشا الحقيقة أنه نطوروا الخدمات متاعنا، حاجة مزيانة أنه نعزوا الإدماج المالي والرقمي في الإدارات التونسية، وحاجة مزيانة زادة أنه شعارنا يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. دونك إن شاء الله إن شاء الله تتوسع التجربة هذية، وإن شاء الله تتنفذ في القريب العاجل، ما نقعدوش نستناو برشا بيان سور باش نشوفوها على أرض الواقع. خليكم معنا، احنا مشوارنا يتواصل تسويت بالموسيقى، وبعد شوية النشرة الرئيسية للأخبار باش تقدمها من الجبل الله، وحنا نرجو لكم بالنشرة زاد المحينة للتطورات الجوية لطقس اليوم، وخليكم معنا فما برشا تفاصيل في علاقة بأخبار الطقس.

0: عن الناس كلها.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM مع

0: الدنيا وما فيها. الدنيا
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: أهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي. واتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل وبزيلينسكي يندد. وفي تفاصيل أخبارنا، متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق انعقد الجمعة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب، والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن بطاقة 600 ميجاوات في الساعة، واقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، واقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، واستعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 27 و2000، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. أيضا توسعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، وإنجاز محطة فولتا ضوئية بموقع بني مهيرة بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات في الساعة، وإنجاز محطة فولتا ضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة، والتحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة، والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة، مذكرة بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 30 و2000 هو بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة. كما أكدت على ضرورة تطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في طاقات خزن الكهرباء ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية بما يضمن الاستقلالية والمرونة في مواجهة فترات الذروة والتحديات المناخية وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة. رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطالله يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها، مشيرا إلى المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه الوزارة على المديين القريب والمتوسط لا سيما من خلال مواصلة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والبشرية وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتحسين فاعلية السياسات العمومية وشفافيتها، فضلا عن الارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة العالية والمردودية وتكريس مبادئ المسؤولية والمساءلة في إدارة المال العام. من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول يشاركون بداية من اليوم بمدينة المنسير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنسير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وهذا المؤتمر سيكون فضاء

0: لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. كما يولي المؤتمر اهتماما خاصا بالطلبة التونسيين الذين يدرسون طب الأسنان في رومانيا، خاصة فيما يهم مساراتهم الأكاديمية ومعادلة شهائدهم وأفاق اندماجهم المهني في تونس. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. في المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق ووصفه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا أنه يعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للحوثيين. ختاما، الجيش الليبي يعلن أن أحد ألويته العسكرية ضبط أكثر من 1,300,000 حبة مخدرة عقب اشتباك مسلح مع مهربين في بلدة جنوب شرقي البلاد أسفر عن إصابة 3 جنود.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ماتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق على جوهر اف ام، نرجو لكم بآخر الأخبار في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم أكيد عينينا على الويكاند، الويكاند نجموا نتحركوا فيه وإلا لا، على راحتنا زعما نجموا نعملوا فيه غون ميناج وإلا لا. الإجابة باش تجيكم توت سويت وقت اللي المعهد الوطني للرصد الجوي قدم لنا النشرة المحينة ويأكد من خلالها إنه طقس السبت 10 أكتوبر 2026 من المتوقع يكون فيه سحب كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. درجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض وتتراوح القصوى عموما بين 22 و 27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات، وبأقصى الجنوب توصل بعد الظهر لل 31 درجة. الريح اليوم باش تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. وبطبيعة الريح هذه باش يكون عندها تأثير على حالة البحر اللي باش يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل والمجالات البحرية. إن شاء الله تاخذوا كل التفاصيل هذه بعين الاعتبار، كما قلت لكم باش الواحد يعرف روحه على شنو قادم نهار اليوم، يعمل البروغرام نتاعو وإن شاء الله زينة ليكم الكل. احنا نكملوا المشوار توت سويت بالموسيقى، بعد شوية موعدنا يتجدد مع الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم، دونك خليكم معنا بعد شوية باش نسمعوا أصوات مستمعينا اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 10 أكتوبر.

0: مو معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: عيد لمواليد 10 أكتوبر، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله عام جديد تكتب في أعماركم فيه الصحة والسعادة وراحة البال والرزق الكبير. اليوم معنا تقوى، معنا سلوى، ومعنا زيدة فوزية. البداية بشكون مع تقوى. صباح النور يا تقوى، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير. عسلامة.
1: صباح الأنوار يا لله، وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير.
2: أي
1: عيد ميلادك فرحانة بيه ولا؟
2: أي
1: بالطبيعة. أي واليوم شنية أول أمنية هكا خطرت على بالك اليوم؟
2: إني ننجح.
1: ربي ينجحك إن شاء الله في قرايتك يا تقوى، وربي يعطيك إن شاء الله الوقت الطيب. أنت تعرف شكون يعطينا رقمك وإلا نقول لك؟ ليه ما تعرفش؟
2: أي
1: في شكون شاكة؟ في شكون تشك أنت؟ في شكون تشك؟ زعما شكون هكا اللي يحبك برشا وحاب يعمل لك سوربريز أوريجينال اليوم؟ زعما شكون؟ ولا اختك، ربي يخليها لك ان شاء الله. وخيتك بيا هكا اسمها؟
2: اي
1: ربي يفضلها لك يا لله. بيوتا هي اللي حابه تفرح بيك نهار اليوم، قل لها حاجه مزينه خاطر هي تفرح برشا. راه كيف انت تعبر لها على مشاعرك هكا وتعمل لها هكا ديكلاراسيون مزينه، قل لها حاجه مزينه.
2: انا نحبها برشا وهي اختي الكبيره وغاليه عليا.
1: ربي يفضلها لك يا لله، وربي يفضلكم لبعضكم. تقوى وبيا شكرا ليك يا تقوى، وان شاء الله نهارك سعيد. شكرا ليك. ناخذ توت سويت سلوى مرابط من سوسه. صباح النور يا سلوى، اهلا وسهلا.
3: صباح الانوار اختي، عايشك
1: والنشاط والحيويه. وقتاش كنت يا سلوى اليوم؟
3: قلت 5 نتاع الصباح. حشاينيك
1: علي اللطف.
3: هذاك هو معناتها الروتين اليومي، نخدم وليدي يقرا
1: ويني
3: ناشطه بطبيعتي.
1: ربي معاك ان شاء الله بالتوفيق والنهار على صباح، ويعطيك الصحه وربي يشدك بصحه لبدن. اليوم عيد ميلادك، كان انت نسيت احنا ما نسيناش.
3: يعيشكم ويبارك لكم ويبارك فيكم،
1: وسورتو ربي يبارك في اختك ساميه وبنتها يقين.
3: وبنتي اني يقين.
1: بنتك انت يقين.
3: بنتي اني ريتهم يوتوا يوشوشوا من البارح، عرفت فما حاجه.
1: دونك الخاله وبنت اختها تفهموا المره هذي.
3: ربي يفضلهم وربي يبارك لهم وربي ان شاء الله يحييهم حيث الخير.
1: وانت يا لله زيدا ربي يحييك بخير ان شاء الله، وربي يفضل لك يقين وتفرح بنجاحها ان شاء الله يا سلوى. شكرا ليك.
3: يعيشك ونفرح بسامية زيدا ونفرح بيقين ويبارك لكم انتم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
3: ربي يجزيكم كل خير.
1: يعيشك وانت بالامثل يا سلوى. معنا توت سويت مدام فوزية الامام من قصر هليل. صباح النور.
4: صباح الخير.
1: صباح النشاط يا لله، شنو احوالك؟
4: عايشه الحمد لله.
1: قصر هليل والهلاليه الكل.
4: والله الحمد لله ساعة الحاضرة. لاباس
1: لاباس عليهم الكل. سلمي عليهم الكل.
4: يا بلا عايشك.
1: عايشك. نعم انت فرحانة برشا بعيد ميلادك اليوم؟
4: والله شو اقول لك، انا فرحانة وفرحانة اكثر من وقت اللي كلمتوني. انت تفرحت اكثر
1: يا لله. ان شاء الله فرحتك
4: بيكم.
1: ان شاء الله فرحتك ديما وشو تكون فرحة مصدرها العزيز عليك اللي يحبوك برشا.
4: بالطبيعة بنياتي ربي يفضلهم هكا ولا بناتي هكا.
1: والله بناتي سميهم لي بناتك.
4: مريم وعيتاف.
1: مريم وعيتاف ربي يفضلهم لك يا لله.
4: عايشك يا ربي
1: يخليكم. نعم. عيتاف ومريم
4: والله هما اولادي وكل نتمنى لهم الفرحه وربي يعطيهم ما يتمناوا. الناس الكل
1: ربي يفرحك.
4: عايشك
1: وربي ينجحهم لك ان شاء الله.
4: يعيشك ويبارك لك.
1: وعيتاف مريم يا فوزيه قالوا لك راهو مش حد ديديكاس على جوهرة فيم، راهو مازلت مش اخرى راهو نهار اليوم باهي.
4: ان شاء الله ان شاء الله. يعيشك.
1: تعرف كيفاش فوزيه؟ خليك حاضره. انا في الوجه نقول لك خليك حاضره، خليك متصدره اليوم يا فوزيه.
4: حاضر
1: اليوم يا فوزيه. عيتاف ومريم حاضرين لك برشا مفاجئات. داكوردو.
4: الله الله الله الله.
1: ان شاء الله ديما فرحانين لله. شكرا لك.
4: عايشك.
1: شكرا لك.
4: يعيشك يبارك لك. الواحد ديما يسمح يضحك حب خير. باهي عايشك.
1: شكرا لك. تمنياتنا بالموفور الصحة والسعادة لمواليد 10 أكتوبر الكل. مرحبا بكم على جوهرة فيم. كالعادة احنا عندنا كادو وحيد ويا ليتهم كانوا برشا، كنا نعطيهم وقتها بالعدل الحقيقة لكل مستمعينا خاطر الكل يستاهلوا ونودوهم بالكادو. مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فام. لوغلوجري دو لوكس تويتكم كالعاده على جوهره فام بمونجيلا. مزيانه تفوتي ولي يلا تختاروا رقم بين 1 و3. يلا يلا ما هي ما لحظات الصمت هذه. رقم واحد بالإجماع إن شاء الله ألف مبروك المونجيلا اللي تقوى العيشة من الفحص، تلبسها بالصحة إن شاء الله، وإن شاء الله أيامكم كلها فرحة. وشكرا سيتي واتش لورلوجري دو لوكس اللي حاضرة معنا ديما كل يوم 7 على 7 العام 12 شهر في قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

جوهرة FM.

0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: جوهرة سبور.
4: صباح النور، صباح الورد. بعد راحة وصل 23 يوم عودة نشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة ذهاب، واليوم الدفعة الأولى كل مقابلات في توقيت جديد. مضي ساعتين ونصف الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، مباراة تدور دون حضور جمهور، تحكيم حسام بولعريس، وفي الفار أسامة بن إسحاق. نادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري، تحكيم نضال الطيف، وفي الفار عامر شوشان اتحاد بن قردان. النادي الإفريقي باسم بالعيد، وفي الفار أمين الفقير، تقدم ساقية الدائر النادي الرياضي الصفاقسي. وليد المنصري حكم المباراة، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. غدوة الأحد في نفس التوقيت مضي ساعتين ونصف بقية المقابلات، شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. النجم الساحلي نادي حمام الأنف أحمد الذواتي حكم المباراة، وفي الفار هيثم الترابلسي. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي حكم المباراة، وفي الفار هيثم جيرات. ترجي جرجيس أمان حمام سوسة أمير العيادي حكم المباراة، وفي الفار محمد علي قروية. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يزور اليوم ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمعاينة مدى تقدم الاصلاحات والوقوف على جاهزية الملعب لتأهيله على المستوى القاري. الوفد باش يحضر مباراة تقدم ساقية الدائر ونادي الرياضي صفاقس، ومساعي كبيرة لتأهيل ملعب الطيب المهيري قاريا لاحتضار المقابلات الافريقية ومقابلات المنتخب الوطني. الموعد البارح كان مع الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي لثلاثة مواسم السابقة، موسم 2023-2024 عجز في الميزانية بقيمة 5.7 مليون دينار، موسم 2024-2025 فائض في الميزانية بقيمة 23 مليار، موسم 2025-2026 المداخيل 53 مليار، المصاريف 72 مليار، عجز في الميزانية بقيمة 19 مليار. البارح في برنامج جول مع جمال استضافة للحكم الدولي السابق على المالكي، اللي اتحدث على علاقته مع سليم شبوب.
5: زفرنا النهاية، عطيت 4 دقائق و48 ثانية بردي طوم. كان جايني علي بن ناجي الكابيتان، خزرت له قلت له مترو آخر تسير السينيالية فيك موتيف غراف شوي. دادو سليم شبوب وجاني مباشرة، قال لي كلام

0: علالة سيد الرجالة همشي علالة وانت القاعد هو قاعد يستنى فيه قدام الباب المفتاح عند سيريضة هو كتريام عنده هو مفتاح بعد سيريضة حللنا الباب ما خلاش حتى حد يقرب وقف قدام الباب عاود لي هي بيدها كل ما نمسحك كل ما نعمل لك كل ما نعمل لك كل ما نعمل لك اخزرت للكولونيل من كولونيل قلت له احنا ماناش محمين راهو غدو عند امر الحرس الوطني سيد في العوينه راني ماشي بيك لغادي نشكي بيك انا وين امن راهو انا تونسي وفي بلادي في حاجه باش تحميني انت ما حميتنيش
1: واضح اكيد اكثر فيديوهات والحصه كامله موجوده على الموقع الرسمي جوره فام بونيت او سبور جوره اف ام. الرابطة الثانية اليوم السبت الدفعة الأولى لمقابلة الجولة الثالثة مستقبل سليمان جمعية مقرين حمزة الوسلاتي نجم الخلادي سكك الحديد الصفاقسي خليل الهرمي الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالواعر مكارم المهدية هلال مساكن وسيم بوسيفي مستقبل جابس هلال الشابة مالك ماشا هلال رديف النادي القربي أحمد الكيلاني. كرة اليد البارح أولى مقابلة الجولة السادسة ذهاب انتصار نادي ساقيت الزيت على نسرة بولبا 30-23 اليوم مضي ساعة النجم الساحلي مكارم المهدية مضي ثلاثة النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال الأربعة سبورتينج المكنين اتحاد منزل تميم الخمسة بعث ابني خيار جمعية الحمامات الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي. بطولة كرة السلة تتواصل اليوم الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب الخامسة النجم الراتسي داليتي جرومباليا اتحاد الانصار نادي الافريقي الملعب النابلي نادي كرة السلة بحمام سوسة الخامسة ونصف شبيبة القيروان نجم حلق الواد والقمة في قاعة حمام سوسة الخامسة ونصف النجم الراتسي الساحلي الاتحاد الرياضي المنسي المباراة باش تكون منقولة على الوطنية الاولى. الدوري الإسباني مضي 3:15 دقيقة ألافيس أتلتيكو مدريد الخمسة ونصف برشلونة خيتافي الثمانية ريال مدريد فيا ريال الدوري الإنجليزي نصف النهار ونصف أرسنال ليدس الخمسة ونصف المان يونايتد توتنهام الدوري الإيطالي الخمسة لينتر بارما البارح في الدوري الألماني بروسيا دورتموند يتعادل مع فيردر بريمن هدفين لهدفين ونختموا بالدوري السعودي النصر يربح الدرعية 3-0 رونالدو سجل الهدف الأول دقيقة 23 يصبح في رصيده 980 هدف في مختلف الفرق اللي يلعبها. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية متساوش معودكم اليوم في راديو سبور مع جمال انطلاقا من الماضي ساعتين وتغطية المباراة الجولة الخامسة ذهاب من البطولة.

0: ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سالم هني.
2: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. 7:53 دقيقة على موجتنا لقيت هذه. حابين نذكركم بتظاهرة وطنية كبرى اليوم بشكون موجودة بعدد كبير وكبير جدا من المؤسسات التربوية في تونس، والحقيقة جيت في وقتها تظاهرة الوطنية هذه والحملة حول التوقي من المخدرات اللي تنظمها وزارة التربية واللي تسعى من خلال تنظيمها من ومشاركة هيكل وطنية متعددة إلى دعم المؤسسة التربوية باعتبارها هي الفضاء الأساسي لحماية ووقاية وبناء السلوك السليم لدى الناشئة بمختلف أعمارهم. ولهنا فما دور كبير برشا يزم يكون متكامل بين المدرسة والأسرة ومختلف المدخلين، والهدف هو المساعدة على اكتشاف المؤشرات، مؤشرات الخطر في مراحل مبكرة والتعامل معها بسرعة والنجاعة المطلوبة. على شنو نحكيه؟ نحكيه على آفة المخدرات اللي اجتاحت الأوساط المدرسية واللي وصلت إلى كل الفئات العمرية. هذاك علاش الوزارة تأكد أنه شعار الحملة الوطنية هذه هو حياتك أغلى من مخاطرة، وهو في الحقيقة مش مجرد عبارة تحسيسية، الحقيقة هو دعوة إلى اختيار الحياة بالنسبة للفئة العمرية هذه وحماية المستقبل وتعزيز وعي التلميذ بأن الوقاية قرار، وخصوصا وهذه نقطة هامة جدا طلب المساعدة في الوقت وحاسمة تلميذ وحياته. إذا تجتاح في الأوساط المدرسية إيفا كل الهيكل الوطنية واقفة لمحاربتها ومجندة لمحاربتها، والأرقام متاع المحجوز والإيقافات الأمنية هي خير دليل أنه الآفة هذه هي اليوم واقع ومش شعار مرفوع. دونك عديد المؤسسات التربوية باش تحتضن التظاهرة الوطنية هذه في مختلف الولايات، في 24 ولاية الكل تم تخصيص مؤسسات تربوية تستقبل التلاميذ وتوجههم وتحكي معهم وتوعيهم حول مخاطر الآفة هذه في كل الولايات. تنجموا تدخلوا على صفحة رسمية لوزارة التربية تلقاو كل التفاصيل باش تعرفوا منظوريكم اليوم إسكو فما نشاط مدرسي في النقطة هذه وإلا لا. حياتك أغلى من مخاطرة، الحقيقة جميل جدا الشعار، وإن شاء الله يا ربي يعطي المفعول متاعه، على خاطر اليوم كل المختصين وكل الهيكل المدخلة بشكون موجودة في المؤسسات التربوية لضرورة التحسيس والوعي بالحماية وضرورة الوقاية من المخدرات بمختلف أنواعها، وخصوصا اليوم عادة ولينا نحكي على أنواع متاع مخدرات موجودة في الأوساط المدرسية. ربي يحمي الجميع، ودي ما احنا نقوله في الآخر يظهر لي أهم دور أساسي يكون مع البو لقية هذية وقت اللي هو يوصل في ولده، شو ينجم يحكي معاه، شو ينجم يتبادل معاه أطراف الحديث، كيفاش ينجم يوعيه بطريقة ذكية برشا. يظهر لي مخيرش من المساج اللي تنجم توجهه الأم لبنتها والولدها وقت اللي زادت تبدأ توصل فيهم في الطريق، شنو ينجموا يحكيوا. الحقيقة احنا اخترنا التوقيت هذية بالعانرة، والخطر عديد الأولياء يوصلوا صغيراتهم في التوقيت هذية، ونعرف انه فما برشا صغيرات ياخذوا النقل العمومي وتلقاهم يسمعوا في جوهرة فيهم محطين الايربودز ولا الكيت في وذنهم. دونك مهم جدا انه نوصلوا المساج، وان شاء الله يا ربي الوعي مزيد من الوعي للفئة الهشة هذية اللي تتأثر في ساعة واللي تنساق نحو التجربة، وخلي نجرب وكيف غيري وعادش بيه، وما نخليش صحابي يضحكوا علي حتىني راجل ردوا بالكم، راو هذا هو اللي هذه هي زلة القدم، زلة القدم غاديكا. دونك تحميوا رواحكم وتردوا بالكم، راو الإدمان حاجة ماهيش سهلة بالكل، إذا دخلت في دائرة الإدمان راو دخلت في مرحلة صعيبة وصعيبة برشا برشا عليك وعلى الأسرة متاعك، وراو تحمي روحك وتقي روحك وتبعد على كل ما هو أنديس أو مؤشرات متاع انحراف، والانحراف أنواعه أشكال عادة أنتم تعرفوا. يلا مزيد من الوعي إن شاء الله، وإن شاء الله سلامات للجميع، وإن شاء الله يا ربي عام دراسي موافقين فيها، على خاطر أحنا توا نخرجوا من ديارنا في مهمة، ومهمتنا شنية؟ اللي أحنا نشرفوا عائلاتنا ونجيبوا نجاح لعائلاتنا ونرفعوا لهم راسهم ونضمنوا مستقبلنا، كيف نكونوا تلامذة السلوك متاعنا سوي، كيف نكونوا تلامذة نتائجنا مانيش باش نقول بالضرورة ممتازة، أما نأديوا الواجب متاعنا وربي يجيبنا إن شاء الله في الصواب. المشوار يتواصل توت سويت في بوزة صغيرة مع الموسيقى، بعد شوية تلتحق بينا منال جبلة ووليد الجزيري في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية.

0: revue de presse.
1: جولة باش تكون مع أبرز المقالات الصادرة في الصحافة التونسية والتفاصيل باش تكون مع منال جبلة وليد الجزيري. والبداية معك منال. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جولة فيم ومشاهدي جولة فيم تي في. نبدأ جولتنا بجريدة الصباح، وين نلقاو الرئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجملة أكد تحسن التزويد وقال إنه فما تراجع تدريجي للأسعار، وحكى أيضا على الفوترة الإلكترونية اللي قال هي لمحاربة التلاعب. في جريدة الشروق، رئيس الجمهورية وخلال لقائه برئيسي مجلسي النواب والجهات والأقاليم أكد أن المحاسبة مطلب مشروع وأنه ما فماش نية للتشفي من أي طرف. الجريدة كذلك حكيت على قضية وزير الصناعة السابق، وقالت محكمة الاستئناف أيدت السجن لوزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني في ملف قضايا فساد في شركة فوسفات قفصة، واللي شملت كذلك نائب بالبرلمان الأسبق وعدد من المتهمين الآخرين. الشروق كذلك تحدثت على قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسة التربوية اللي تقريبا عنده 10 أيام من اللي ادخل حيز التطبيق. عنوان مقالها: بعد قرابة أسبوعين من منع التلاميذ من مغادرة المؤسسة التربوية حتى لا يتحول المنع إلى فوضى داخلية. وقالت أنه بعد هذا القرار ظهرت تحديات مختلفة تتعلق بالخصوص بمدى جاهزية بعض المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد لتأمين بقاء التلاميذ داخلها في ظروف آمنة ومنظمة. في الصريح أونلاين نقلت دعوة أو مطالبة جامعة السياحة إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غرة جانفي، نعرفوا اللي هي تقريبا من 14 ل 27 ديسمبر. وقالت هذا التمديد سيتيح للعائلات الاستفادة من فترة نهاية السنة، ويوفر أيضا للقطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. نعرفوا أنه السياحة الداخلية مهمة جدا بالنسبة للسياحة ككل. هذه تقريبا كانت أبرز اهتمامات الجرائد المكتوبة وأيضا يعني الورقية وأيضا الإلكترونية.
1: شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا تتسويت باش نبدلوا الاختصاص ونعم مطلع على سبور، شنية أبرز الأخبار اللي نجمو نقراوها، وكل التفاصيل باش تكون مع وليد الجزيري في سبور بريس. أهلا وسهلا، شو اللي عندك اليوم من أخبار؟
3: صباح النور من جديد. الجولة نبدأوها بجريدة الشروق. دربي مثير في صفاقس والإفريقي في امتحان عسير، نعرفه اليوم بعد راحة تقريبا تواصلت أكثر من 20 يوم. اليوم عودة النشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة. ذهاب الترجي الرياضي يكشف حساباته المالية، موسم بفائض كبير وآخر بعجز ثقيل. لأول مرة الكاف يقرر تطبيق الفار في مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، نعرفوا اللي المقابلات هذم في دوري المجموعات الكاف ما يستعملش الفار. أول مرة باش يرجع الفار للمقابلات الإفريقية. بدأ العد التنازلي، رونالدو يقترب من 1000 هدف ويقود النصر نحو إنجاز 100 مباراة. تفسر العنوان: رونالدو في رصيده الآن 980 هدف، مازالوا 20 هدف على 1000، والنصر للمباراة 95 على التوالي سجل، معناتها مازالوا 5 مقابلات ويعمل الإنجاز هذا. موقع صباح نيوز: تصفيات الأولمبياد، هزيمة قاسية لسيدات المنتخب ضد السنغال. الخبير من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ملعب الطيب المهيري بصفاقس اليوم السبت. بعد الإفريقي نجم الفحص يواجه الترجي وديا الصريح. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يراجع قرار إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات، والجولة السادسة للبطولة تدور على 3 دفعات، 17، 18، و29 أكتوبر. واليوم المقابلات تبدأ من نصف نهار ونصف حتى للعشرة متاع الليل. البطولة الإنجليزية تبدأ نصف نهار ونصف حتى نوصل للريال 8 متاع الليل.
1: أوكي، شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على الجولة هذية. وتسويت نتعدي بكم لآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: آخر التحيينات اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم 16 أكتوبر. سحب أحياناً كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحلياً رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وببقية الجهات سحب عابرة لغير. الريح بشكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبياً ببقية الجهات. البحر بشكون شديد الاضطراب فهائج بالسواحل الشمالية ومضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة في انخفاض نسبي مقارنة بالأيام الفارطة وتتراوح القصوى بين 19 وال 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 25 وال 29 درجة ببقية الجهات وتوصل بأقصى الجنوب بعد ظهر لل 31 درجة. أخبارنا ومتابعتنا مازالت متواصلة في المتينة البيكاند، راجعين بعد شوية.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما احنا نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكور، ربي محمد فكور.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوني صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هب
4: جوهر
0: اف ام. بوبليسيتي. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
4: Johara
0: FM. Publicité.
5: Bena les Bena, ma chef, notre fille Bena Arbia.
6: في العادة شيف يحضر بحضنا في المتينة الويكند باش يودنا بالدبارة البنينة والخفيفة، زيدة خفيفة على المكتوب وخفيفة زيدة من حيث الوقت اللي نقفوه في الكوجينة. شيف صباح النور، أهلا وسهلا.
7: صباح خير سناء، مرحبا بيك ومرحبا بكل الكيب عامل معانا هذا الصباح وكل يسمعوا فينا وشاهدوا فينا على جورة فام وجورة تي في، خاصة جاليتنا العربية والتوانس المقيمين برا، نوجه لهم أكبر تحية نقول لهم إلى الأمام
6: ان شاء الله يا ربي. شكرا لهم على الوفاء والاستماع لنا. دونك اليوم انت زاد باش تودنا بحاجه تونسيه هكا باش يشموا من خلالها كما نقولوا ريحه البلاد. اي اللي هي
7: العين الاسبانيوريه. علاش يقولوا عين اسبانيوريه؟
6: على خاطر تبدا هكا كبيره، كي تتقص رونداليت تبدا كبيره تقش عليها عين هكا هكا، ولا
7: هو المفهوم هكا القصد بها؟ لكن اخذوها على عين الاسبانيوريه. علاش؟ خاطر
6: تقوليش اسبانيوري يعملوا فيها
7: بالضبط.
6: بالحق
7: يعملوا فيها على شكل العين. على شكل العين. فما مناطق او بلايص اخرين في العالم ما يقولوش عين اسبانيوري، يقولوا عين جمل ولا عين غزاله ولا عيون المهاء، فهمني؟ في الخليج يقولوا عيون المهاء لان اكله عالميه معروفه، ابتكارات يعني اغلبيتها من التراث المطبخ بشكل عام.
6: وهي سهله ما فيها حتى شيء.
7: ما فيها شيء. احنا شنو يلزمنا للعين الاسبانيوريه؟ يلزمنا رطل سكالوب سواء دجاج والا دانت، وبصله صغيره، وقرينين فلفل شايح مكوش بالطبيعه، وشويه كركم، ومغرفه بسباس ملحيه، وشويه نعناع شايح، وشويه دوبلاش معدنوس وثوم. ناخذوا السكالوب نتاعنا بعد ما نفرموه بالكدا بالكدا، فما اللي يحب يعملها باللحم الاحمر بالفيلي دي بيف ولا اللحم البقري، اما احنا خيرنا بالسكالوب يكون افوح واخف شويه، اقل كما ديما احنا نحاول نبعد على الكوليسترول والحاجات الدسمه. خذينا رطل السكالوب نتاع الدند والا دجاج، وحطينا معه بصله ومع شويه فلفل قرنين فلفل شايح وشويه ثوم ملحي شويه نعناع شايح كيف كيف، ومعها شوية قول احنا كركب والبسباس ملحي بالطبيعة، خلطناهم كل مع بعضهم، عملنا ايدين في الماكينة نتاع العشوارة ذيكا ولا الكتير، حيناهم بالقدا بالقدا وخليناه يبرد. مش ناخذ العظم بالطبيعة بعد ما نصمتوه نقشروه، نصمتوا العظم نحطوا معها كرشة ملح باش كي نجيو نقشروه، وماذا بيه العظم ما نخلوش يطول برشا، نقولوا احنا يتصمت قولي برشا علاش نطيبوا العظم، كي نقشوا نلقى العظمه ولا الفص هكا مستزرق، هذاك راك طيبته برشا.
6: طيبته برشا.
7: العظمه من المفروض ما تفوتش يعني 9 10 دقائق بالضبط، اذا كانت تحب كعب عظم طايبه، فما زاد اللي يصمتوا وبعد كي يبرد يحب ياكلها سخونه يرجع يسخنها في الماء. لا قولوا راهي طريقه غير مقبوله. العظم اذا كانت تحب تاع تروى يعني 3 دقائق والا 6 دقائق، تحب كعب عظم طايبه ماذا بيك تخليها من 9 ل 10 دقائق. بعد ما صمتنا العظم وقشرناه، خذينا البابي سولوفان ولا بابي كويسون، حطيناه على الطاوله على الرخامه، مديناهم، وخذيت السكالوب هذاك مديته كيما تعمل العجينه نتاع البيتزا ولا العجينه نتاع الطاجين نتاع الباتفيتي نتاع حاجات كيما هكا، ما يكونش خشين برشا وما يكونش معناتها جويد. عملنا الكوش الاولى حليناه يعني كيما حلينا الورقه، ناخذ كعبه العظم مصموتين مقشرين بالطبيعه، ومع العظم خذيت شويه سبناخ قصيته شويه، صوتيته بشويه ثوم وشويه فلفل اكحل، خليته لين يبرد وحطيته فوق السكالوب. بعد حطيت العظم عملنا الرولو هذاك ولفيناه بابي كويسون ولا بابي سولوفان، وعملنا بان ماري ماء فيه ورقات رند فيه شويه ثوم شويه كلافس ومعدنوس كابس في النار، وحطيت الرولو هذاك نتاع العين الاسبانيوريه، والفور بطبيعته سخون حطيناه على 150 مدة 30 دقيقة لين طاب، خرجناه خليناه لين يبرد. بعد ما يبرد بالكدا فما اللي يحب يبرده في الفريجيدير، فما اللي يخليه يبرد عادي يكون أفضل. قصيناه روندالات روندالات، أما قبل ما قصيته روندالات خليته يبرد، خذيت شوية طماطم خضراء مع شوية ثوم والتابل وكروية وصوتيت، عملنا الصوص هذيك حطيناه في البلاتو، قصينا العين الإسبانيورية هكا مدورة كيما البسكويرولي، نقولوا احنا دوائر دوائر، وحطيناه في البلاتو. نمشيو نعملوا الفوندون شوكولا نتاعنا اللي هو مشكون ديسير نتاعنا، ومن طون زاد باش نعطوه حتى لمجة زاد للصغيرات. اما كي نعطوه لمجة نقولوا احنا الفوندون شوكولا ياخو 35 دقيقة في الفور، لكن كي نحب نعملوه باش نخليه لمجة باش يحل الوليد والبنيك يحل كعب فوندون، بطبيعة هو مش يهزها مع السكولة، مش يحلها في صحن ومع الجلاس، مش يأخذها كيما كعبة الكيكة.
6: بالضبط.
7: نخليهم أكثر شوية من 45 دقيقة في الفور. نأخذوا 200 جرام زبدة ومعهم 200 جرام شوكولاتة الغامقة اللي هي الشوكولاتة الكحلة القوالب كوما، نذوبوه مع بعض في بان ماري، وبعد نأخذ 4 كعبات عظم نخلطوهم كل مع بعضهم مع مغرفة صغيرة متاع قهوة، رشة صغيرة ملح، و70 جرام فارين نخلطوهم كل بالفويه، يكون عندي المول متاع الكاساتات متاع الفوندون مدهونين بالزبدة، ولا نحطهم حتى في الكاساتات هذوك من الألمنيوم يكون أي أفضل. أي الفور حطينا 35 دقيقة التوقيت متاعه، والسخانة من 150 ل 160. طاب الفوندون خرجناه حط قلبناه، انت تقص تحط المغرفه ولا السكينه ولا الفرشيت على كعبة الفوندون، تبدا الشوكولا كهابطه سخونه تشم فك الريحه، شنو تحط في جنبها؟ احنا بالمعمول به نحط بوله جلاس فاني ولا سوربي ولا فريز، هنا يخلوك الاختيار مدام سناء انت والمستمعين.
6: حتى هكايه فوندون ساك معناه كيما نقولوا يزي ما يسالش.
7: دونك عملنا اليوم لاين الاسبانيوليه والديسير، عملنا فوندون شوكولا، هذه كانت الريسيت وتبارتنا اليوم في بن على بن. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع الجاي في دبارة على بن على بن في جورة فهم وجورة تي في.
6: مشكور جدا شيف لطفي بن عربية، يعطيك الصحة على الطلة هذية، ويعطيك الصحة على دبارة اللي وديتنا بها. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، بعد شوية أخبارنا تتواصل زيدا في المتينة البيكان. تخليكم معنا باش نحكيو على الكرهب الإلكتريك اللي ولاو ديسبونيبل في عدد من الولايات ولا عدد من البلديات تحديدا التونسية. وين باش يكونوا موجودين بالضبط؟ شكون باش ينتفع بهم؟ شنو هي الخدمات اللي باش يقوموا بهم الكرهب الإلكتريك هذوما؟ أكثر تفاصيل بعد لحظات في المتينة البيكان.

رجعنا لكم من جديد في الماتينال ويكند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بعد شوية نستقبلوا الأستاذ ناصر شهلول كالعادة في الفقرة القانونية علم الشيء. ما خلينا لقيت هذية نحكيه على البرنامج اللي تحكي عليه برشا في وقت من الأوقات، في علاقة بالشراكة اللي موجودة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق البيئة العالمي في علاقة بدعم العمل البلدي في تونس والتقليص من الانبعاثات اللي قاعدة تلوث في البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة في الإطار هذية. وبالمناسبة ومؤخرا وقع تسليم مجموعة من السيارات الكهربائية بيان سور إلى فائدة عدد من البلديات، ومش أي بلديات بيان سور، نحكيه على البلديات النموذجية اللي موجودة بولاية صفاقس وجزيرة جربة، وهذية في إطار تنفيذ البرنامج هذية متاع اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وترشيد وتجسيد بلوتو لاستراتيجية الانتقال الطاقي حسب البلاغ اللي نشرته بيان سور رسميا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دونك الكراهب هذوما تم توزيعهم بين بلدية صفاقس اللي انتفعت بزوز كراهب، وبلدية جربة جيم وجربة حومة السوق وجربة ميدون اللي كل واحدة منهم على ذمتها سيارة كهربائية. ومن المنتظر إن شاء الله تنتفع البلدية المعنية هذه بتجهيزات إضافية صديقة للبيئة تتمثل بالنسبة إلى بلدية صفاقس مثال في 75 دراجة نارية كهربائية، وبلدية جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل زوز عربات لكل بلدية. دونك البرنامج زاد باش يشمل تمدد ولا توسع جغرافي باش يطول بعض البلديات الأخرى كما بلدية بنزرت زاد اللي محطوطة في البرنامج باش تتحصل على سيارات ودراجات كهربائية إن شاء الله في القريب العاجل. دونك الانتقال إلى التنقل الكهربائي هو برنامج خلينا نقوله وطني بدا مع بعض البلديات النموذجية في انتظار التعميم متاع، ولو أنه التنقل يعني نحو البرنامج الكهربائي ولا تنفيذ البرنامج هذا يتطلب برشا تحضيرات راهو بالمسبق كما نقاط الشحن الكراهب هذوما كيفاش باش تشارجيو اللي يلزمهم يكونوا موجودين، الكراهب هذوما كيفاش باش

في توريدها باغ اكزومبل حتى للخواص يعني الاعفاء من الديوانه وغيره وغيره. دونك بدينا في اختيوة صغيره وان شاء الله تتعمم التجربه هذه. مشوارنا توت سويت يتواصل مع الموسيقى بعد شويه. ناصر شهلول اكيد باش يقدم الاضافه والمعلومه, لكن الحديث باش يكون معاه 100% قانوني. شنو هو الموضوع؟ تابعونا بعد شويه.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجال ديودورون ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 جاو 13700.
2: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
4: أفلام بيبليسيتي.
5: سهم تحادف

0: علم الشيء علم الشيء 8:45 دقيقة وقية الفقرة القانونية مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. صباح النور يا ماتر، أهلا وسهلا.
1: صباح خير سناء، صباح خير لكل السادة المستمعين والمشاهدين، وكذلك سمية ونرجس وجمال ظهلي في ستاندار.
0: جمال
1: بوقديد نحب نحييه وكل من يستمع إلينا.
0: دونك في موضوع جديد، موضوع الساعة خليني نقول، وراج الخبر وانتشر
1: انتشار النار
0: في الهشيم. اللطف وقت اللي تتعنون الأخبار في علاقة بشهادة حسن السيرة والسلوك اللي طلبتها الإمارات. هذايا على شكون طلبتها بالضبط؟ وش معناها حسن السيرة والسلوك؟
1: نعرف
0: عنا احنا بيتخوا ما شاء الله،
1: لا نعرف،
0: نبدأ فخورين جدا بها.
1: لا انت صغيرة شوية، لكن كانت موجودة
0: حسن السيرة والسلوك، هكا
1: كانت موجودة، كانت تعرف شكون يعطاها.
0: يعني والله نذكر شهادة حسن السيرة والسلوك ناخذوها في الليسي
1: عند العمدة، ما عند العمدة كان العمدة يعطاها شهادة حسن السيرة والسلوك، وكان العمدة كذلك وكان العمدة كان يعطي زاد شهادة الفقر. تولات شهادة في بيان حالة اجتماعية، شهادة في بيان حالة اجتماعية، ما عادش شهادة فقر.
0: لأنه ديما
1: احنا ما نغطيه لعين الشمس بالغربال ساعات، معناتها نسبة الفقر مع الأسف تقريب في حدود 20% إذا ما كنتش أكثر مع الأسف، وإن شاء الله ربي ينوب على الناس الكل
0: إن شاء الله.
1: لكن اللي أثار ضجة جمعة هذية وحتى قبل الجمعة هذية، البلاغ اللي صدر على دولة الإمارات العربية المتحدة. تعرف دولة الإمارات العربية المتحدة فيها تقريبا 7 إمارات، وكل إمارة عندها حاكم، هي تقريب أبو ظبي، دبي، عجمان، الشارقة، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. هذم ليه 7 إمارات اللي موجودين في الإمارات، وعندنا جالية، والجالية متاعنا تقدر تقريبا ب 25,000 تونسي موجود في الإمارات العربية المتحدة ويشتغلوا. فما شكون في الهندسة، فما شكون حتى في القضاء، عندنا تعاون، حتى فما عندنا قضاة معناتها يتم إلحاقهم، وعندهم تقريب أكثر من 5 سنوات موجودين في الإمارات العربية المتحدة، وفما شكون في محكمة الاستثمار، فما شكون في محكمة الجنايات. والحقيقة قاعدين القضاة متاعنا يخليوا في أثر طيب ياسر على المستوى متاع البلاد هذيك بكفاءاتهم بأحكام. فما شكون زاد يخدم في الخدمات كما السياحة كما الضيافة، فما كذلك مهن موجودة في الإمارات العربية المتحدة، فما الطب، فما شبه الطب، فما الاختصاصات شبه الطبية، فما في التدريس. الإمارات العربية المتحدة فاجأت التوانسة عن طريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. بربي ما عادش تقولوا الهوية، راهو الهوية شيء والهوية شيء، راهو ديما نقولوا الهوية مش الهوية. الهوية هي البونت، معناتها البونت الساحق. الهيئة الاتحادية سنة للهوية والجنسية بالإمارات العربية المتحدة فرضت إجراء جديد على من هم عندهم تأشيرة عمل أو تأشيرة إقامة بالإمارات العربية المتحدة، وراهو اللي باش نحكيه اليوم راهو تعميما الفايدة للناس كل، ماهوش خاص كان بالجالية متاعنا. شنو هالشهادة متاع حسن السيرة والسلوك اللي قلنا ما عادش موجودة في تونس، وعوضتها ما يسمى بالسجل العدلي أو ما يسمى بالبلتان 3 أو البلتان نمرو 3 أو البطاقة عدد 3. الشهادة هذه طلبتها الإمارات العربية المتحدة أخيرا، وقالت أن الناس اللي موجودين توا على تراب الإمارات العربية المتحدة في أي إمارة من الإمارات مطالبين باش يقع الإدلاء بشهادة تسمى شهادة حسن سيرة والسلوك اللي تقابلها البطاقة عدد 3 في تونس، وأنك تستخرجها من بلد الإقامة متاعك الأصلي، بلد الولادة متاعك الأصلي، وأنك تمشي لسفارة الإمارات بتونس وتصادق عليها، تتم المصادقة عليها باش نتفاداوك التدليس والتزوير متاع البطاقات، وتدلي بها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية باش تنجم تتمتع وتقعد في الإمارات العربية المتحدة وتعمل بصفة نظامية. إذا ما تقدمش الشهادة ذي في ظرف 45 يوم، أعطتهم إلتيماتون اللي هو 45 يوم، ال 45 يوم هذم ليه إذا ما تقدمهاش راك تنجم تواجه فسخ عقد العمل متاعك. فسخ الإقامة متاعك وينجم يقع حتى ترحيلك من الإمارات العربية المتحدة. التليفونات اللي جاتني الجمعة هذه تليفونات لا تحصى ولا تعد، سواء من خارج أرض الوطن أو كذا. بربي يا سي ناصر وسناء، بربي قولونا كيفاش باش نعملوا. وأحنا أولا ما نجموش نهبطوا لتونس الصعب في الفترة هذه، راهو مرتبطين بعقود عمل. وفما شكون قال رئيس ناصر راني عندي خطايا مش خالصة، ينضرا باش يخرجولي في البطاقة عدد ثلاثة ولا ما يخرجوليش، وراني أنا توا وليت حاير، وراني هنا بمرتي وبصغاري ومعرس ونخدم بطريقة قانونية. أما نتذكر رئيس ناصر راني عندي خطايا صحيح ما خلصتهمش، والخطايا لما خلصتهمش أنا خايف لا البطاقة عدد ثلاثة ما تخرجش. سا خليني نقول سا الفرق بين النظري وبين التطبيقي. توا فما قانون في 2009 هل إذا ما خنتني ذكرتي هبط، قال راهو فما بعض الأحكام وبعض الخطايا ما تخرجش في البطاقة عدد ثلاثة. خليني باش نعمم الفايدة للجالية متاعنا في الإمارات وللسادة المستمعين. الحقيقة أنا خذيتهم الحالات هذه الموجودة في القانون، وهي لا تضمن فيها العقوبات والتي لا تدرج فيها. أولا أحكام السجن سناء اللي ما تتجاوز 6 شهور، والخطايا اللي لا تتجاوز 1,000,000 دينار. أتو فما شكون يسمع فيه يقول لي فاش تخرف، سامحني في الكلمة، أتو نقول لك علاش يقول لي الكلمة ذي. إلا إذا نص القانون الأحكام الصادرة مع تأجيل التنفيذ صرصي ما يتحطش في البطاقة عدد ثلاثة. العقوبات البديلة كما العمل اللي فات المصلحة العامة ولا التعويض الجزائي اللي الأحكام اللي مرت عليها المدة القانونية اللي هي مثلا 5 سنوات، ما يسمى بسقوط العقاب بمرور الزمن. بالنسبة للجنح هي 5 سنوات مفيد به، فكل فترة هذه ما يصيرش عمل قاطع أو عمل تنفيذي. بالنسبة للجنايات راهي 20 سنة مش 10 سنين سادتي. لازمنا نفرقوا بين سقوط العقوبة وسقوط الدعوة العمومية اللي هي التتبع الجزائي. راه التتبع الجزائي يسقط بمضي 3 سنوات إذا ما صارش محاكمة كذا، إذا في الجناية يسقط بمضي 10 سنوات، وفي المخالفة يسقط بعامين. بالنسبة للعقوبة راهي تسقط في الجنح البسيطة اللي ما تجاوزش فيها العقاب 5 سنين فيها 6 شهور، راهو 5 سنين. بالنسبة للجنايات راهو 20 سنة. الناس اللي عندها أحكام جنائية وهربت للخارج باش تتفادى العقوبة هذيك راهو يزمو يقعد 20 سنة الغادي. أضاي إذا ما طلبتوش السلطة التونسية عن طريق الانتربول، عن طريق البوليس الدولي باش يجيبوه والبوليس الدولي يشدوا ويرجعوا لتونس باش ينفذ العقاب. نرجع لموضوعنا وهو البطاقة عدد ثلاثة اللي الحقيقة هي معضلة كبيرة بالنسبة للتونسي. علاش نقول معضلة كبيرة بالنسبة للتونسي؟ احنا عندنا موقع في تونس هو b3.interieur.gov.tn. الموقع ذا نستخرج به البطاقة عدد ثلاثة إلكترونيا. المواطن وقت اللي يصب في الموقع هذا واللي يصب مباشرة في مراكز الحرس يقعد يستنى، هو فات 10 أيام، هو فات 15 يوم.
0: أيوة علاش المعمول به هي طبطة برشة، معني يقول
1: هو يقول لك علاش طبطة برشة. أنه المواطن ساعات يتقاعس عن التثبت من وضعية السجل العدلي متاعه. نجم تكون حتى خطية متاع حادث مرور، راه مش كل الخطايا ما عندها يمسوا بالإنسان ويمسوا الاعتبار متاعه. نجم تكون خطية متاع شيكات. أنا نعرف ناس سنة خرجت في العفو متاع الشيكات بعد 2-3 أيام رجعوهم. علاش رجعوهم؟ قول عنده خطايا غير خالصة. الخطايا غير خالصة فيها جبر بالسجن. الجبر بالسجن ما يفوتش 2 عام صحيح مهما كان المبلغ متاع الخطايا، لكن يرجعوهم لأنه غير خالص الخطايا متاعه. والخطايا هذية اللي موجودة نظريا فما مجلة اسمها مجلة المحاسبة العمومية تسقط بمضي 5 سنوات من بعد حلول أجل متاع الخلاص متاعها، بشرط أنه القبضة المالية ما تبعث لكش تحاول باش تنفذ عليك أو أنك تدفع جزء من الخطية. هذاك عمل قاطع للخمس سنوات. أما الأخطية نظريا خليني نقول في مجلة المحاسبة العمومية، إذا فاتت خمس سنوات من حلول الأجل متاع الخلاص متاعها راهي تسقط بمرور الزمن. راهو السادة الناس اللي قاعدة تحكي تقول لهم ديون الدولة ما تسقطش، راهو الخطايا في مجلة المحاسبة العمومية تسقط، لكن ديون الدولة علاش ما تسقطش؟ لأنه الدولة ديما تتفكر ديونها، ديما تبعث، ديما تحاول باش تنفذ، ديما كذا، فما أعمال قاطعة وقتها الكونتور يعاود يمشي من جديد. وبالتالي ننتبه وما تقولش راهو الخطية سقطت وبالتالي أنا مانيش مطالب باش ندفع الخطية. الإشكال وين؟ وخليني باش ما نضيعش السادة المسلمين هنا وإحنا بدينا نضيعوا، أنه البطاقة عدد ثلاثة ما تجيكش اليوم غدوة بعد غدوة بعد عشر أيام كذا، من المفروض أنك تمشي للمركز الأمن للشرطة الفنية الغادي تقول لهم راني عندي بطاقة عدد ثلاثة ما جاتنيش، شنو السبب؟ السبب هذاك كي تنحيه انت راه بطاقتك تنجم تجيك. شو طالبوك؟ طب يقول لك عاود صب توا، ما يخليولكش بطاقتك القديمه هذيك السيد، معناتها مشات فلوسها ومشات البطاقه هذيك لما خلصتش فيها الخطيه، عاود صبت وتجيك بطاقتك نظيفه. وبالتالي
0: لا معناها امشي خلص شنو عندك خطايا
1: وعاود صب وتاخذ شهاده ابراء من القبضه الماليه او شهاده سقوط عقاب. والا اذا كان مثلا في بعض الحالات تجي البطاقه عدد ثلاثه ولا حتى البطاقه اثنين يقول لك حكم في المحكمه الابتدائيه لم يتصل بنتيجه. شو ما انت لم يتصل بنتيجة؟ ما فماش تحيين السجل العدلي حول القضية هذيك. انت مطالب باش تجيب شهادة في مضمون حكم جزائي انك تحكمت فيك القضية هذيك، والحكم هذاك ولا نهائي معناتها في الاستئناف وإلا بات في محكمة التعقيب، وتدلي بك الوثائق هذيك للشرطة الفنية باش يقع
0: إرسالها. النقطة فقط هنا، علاش المواطن هو المطالب أنه يقوم بالإجراءات هذه؟ رغم أن قاعدة البيانات هي كلها تحت منظور كما قلوا مجموعة من الوزارات الكبرى كما وزارة الداخلية وزارة العدل والكل، علاش ما يصيرش يعني الربط بين قواعد البيانات هذه في
1: عن
0: إطار
1: عن أي قاعدة بيانات تتحدثين سيدتي الكريمة؟
0: خاطر توا كي نعمل أني دوموند أون ليني باش ناخذ بي 3 ومن بعد هيك نمشي نهز ورقيا اللي أنا القضية هذيك تحكمت فيها وأنه تم الحكم بيت وأنه كل شيء، معناها
1: في الالكتروني ما يطالبوكش يا سناء. في الالكترونيات سناء ما يطالبوكش،
0: تعمل الدوموند
1: في الموقع نتاع البيتروا.انتيريور.جوف.تيان هذا الموقع. الحقيقه وقت اللي تدخل انت تعمر بيانات وقت الموقع هذاك ما يعطيكش اش عندك. وزاره الداخليه وقت اللي يوصل لها الدوموند معناتها المطلب وقتها تبدا تعالج في الامر. وقت اللي تبدا تعالج في الامر وقتها وزارة الداخلية تتفطن إلى عندك خطايا وكذا كذا. قاعدة البيانات التي تتحدثين عنها سيدتي الكريمة ما تعطيكش حاجة كبيرة ياسر. وثاني حاجة المشكل أنه علاش حنحكي ولا رقمنة الخدمات
0: بالضبط؟
1: أنه ما فماش ربط
0: هذا اللي قلته.
1: أو مثلا أو نعطيك مثال، إذا يبدأ موظف محال قدام المحكمة بالوقت هذا الموظف تبعث لوزارته ويبعث كذا كذا، أما مواطن عادي ما نبعثوش نبثوا حتى شيء. هون المحكمة تحكم هو مطالب باش يجيب ما يفيد أنه براءة ذمتي إذا كانت متخلد من ذمتي خطي، مطالب في صورة عدم تحيين البيتروا متاعه باش يحين البيتروا متاعه بشهادات في مضمون حكم جزائي والكل. لأنه كما قلت أنه القانون متاع 2009 أعطى الأحكام والخطايا اللي ما يتحطوش في البطاقة عدد ثلاثة، لكن البطاقة عدد ثلاثة فما فرق أنه ما يتحطوش وفما فرق أنها ما تجيكش. لأنه هي ما تجيكش لأنك أنت متخلد بذمتك ديون وخطايا لفائدة الدولة أو عدم تسوية وضعيتك في السجل العدلي. السجل العدلي مازال ماهوش مرقمن بالطريقة اللي عملتها تو الديوانة في نوفمبر. الديوانة باش تدخل شوط كبير متاع رقمنا. وبالتالي المطالب أنه تحيين المواقع هذه وقاعدة البيانات، أنه يكون فما ربط بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في خصوص السوابق وفي خصوص الأحكام، وضي الربط راهو يلزمه مجهود كبير كبير ياسر. ويتم تحيين، ما نخليوش المواطن يجري ويجري على البتروا هو جات هو ما جاتش. انا نعرف واحد كان هريك قاعد معه في القوقعة عندي عضرب، قال لي عندي 4 سنين وما جاتني. شنو 4 سنين وانت سيدي فاش تعمل؟ قال لي والله
0: سلمت.
1: قال لي راقد، قلت له راقد بالنوم مو برمشي اسل، تلقاش عندك خطايا تلقاش عندك كذا، امشي خلص خطايا وبراءة الذمة تخليك تخرج البتروا متاعك. لانه البيت روا توا معضله خاصه بالنسبه للجاليه نتاعنا توا في الامارات. اعطيني 45 يوم ويزمني نهبط لتونس ولا نكلف شكون باش يخلص لي.

0: الا للشخص نفسه. ردوا بالنا،
1: راهو كي
0: تمشي انت للبريد السريع تقول لهم راهو بعثوا لي البي 3، يقول لك برا جيب الراجل بيدو ولا اعطيني توكيل اللي عندك حق باش تاخوها. صبانها تنجم يكون حتى اي انسان ينجم يصبها الكترونيا، اما مباشره الشخص نفسه، ولا تسلموا الا للشخص نفسه. وبالتالي باش نبدا امورنا واضحه، هل بي 3 هذا يلزم يقع تحيين هالقاعدة هذه متاع البيانات؟ أولا بالنسبة للمواطن ما يقعدش هوا ما جاتش البيتروا هوا باش تجي هوا كذا، يزمو كما نقولها يجري ويجري باش يثبت وضعيته الجبائية إزاء الخطايا اللي صادرة على المحاكم وحتى الخطايا المرورية نزيدوا نثبتوا فيها. صحيح القانون ما يخولش انه نحطوا كما نقولها كل شيء في البي 3، راهو فما بقانون 2009 فما حوايج ما تتحطش، لكن البي 3 ما تخرجش، لانك يزمك تكون نظيف ازاء اداره الجبايه وازاء الدوله. وراهو كما اسلفت القول ديون الدوله عاده ما تسقطش. صحيح فما نص قانوني يحكي على السقوط، لكن الدولة راهي ما تسلمش في ديونها وما تسلمش في الجباية متاعها.
1: وضحوا في أكثر من مناسبة نتأكدوا ماتر أنه بنظام العمل الجديد هذايا الحل في المحاسبة والمالية والجباية، يعني أي حاجة يحب يتمتع بها المواطن التونسي ديما يرجع للقباضة باش يثبت من وضعيته المالية،
0: يثبت وضعيته المالية ووضعيته الجبائية،
1: يتحصل على شهادة الإبراء إذا أمكن بطبيعة باش يثبت اللي هو أموره الكل المالية والجبائية مسوية. شكرا ليك أستاذ ناصر شعلول، يعطيك الصحة ديما على الإضافة في المتنة الويكاند. ومعك وصلنا لختام موعدنا، شكرا لكم من الناس الكل اللي تبعتونا مساء متاع صباح حتى التوى. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدم هنا من الجبلة. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
1: برعاية
3: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
4: جوهرة FM.
5: Publicité. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
6: عيد ميلاد MG ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي MG وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكل واحد من الربحين.
7: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة FM.
5: Publicité.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل،
8: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. رئاسة الحكومة تعلن عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي صادر عن رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وأكد القرار تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز المشروع الذي يندرج ضمن آليات توفير السكن. تبحث حول تقدم الأعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفات الطريق الوطني رقم 13 التي تربط بين ولايتي القسرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد، محور لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة التجهيز في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس ومجموعة البنك الدولي، وبحث أفاق تطويرها في مجال البنية التحتية للطرقات. وتم بالمناسبة النظر في الجوانب المتعلقة باستكمال الإجراءات التحضيرية للمشروع مع التأكيد على الإعلان عن طلب

0: القروض قبل موفى السنة الحالية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد قرار لجنة نوبل للنرويجية منح جائزة السلام لعام 26 و2000 للقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي، مجدداً شكواه من عدم فوزه بالجائزة، قائلاً ترامب خلال تجمع انتخابي إن القرار وصمة عار لا تمحى على جبين النرويج، واصفاً بيلاي بأنها شخص مجهول. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن اليوم عملية واسعة ضد الحوثيين، قال إنها استهدفت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم، في حين أفادت قناة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. ختاماً، المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من تدهور الوضع الإنساني في تعز، ويدعو الحوثيين لوقف الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب النداء هذا يوصل لوزير التربية. راني أنا تدي كبارون تدي في بنتي تمشي تقرا نبدا يدي على قلبي. بنتي تقرا في حمام ست سنين. اليوم نهار الجمعة السيركيلاسيون مالها صدقني تقوم من 6:30 تحضر روحها 7:05 تهبط المحطة. ما هي داري بعيدة على المحطة تبدا تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبداو كومبلي ويبداو يزحموا على سوق الجمعة خاطر السوق الأسبوعية بحدينا وصلت بدرج تعرف أنت السيركيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسة واللواج يبداو يلبسوا باركي خاطر فما نصب هكا بهكا الجمعة اللي فاتت ما خلاش تدخل الجمعة هذه زادت كثير ساعتين مات ديما وهي باك سيونس ساعتين مات ديما يحرمها منهم كرهبتي خليتها وين مدرسة سهلول ما نجمت ندخل خاطر امبوتياج برشا في سوق الاسبوعيه راهو ما عندكمش فكره دخل لي ساعه تكلمني بالتليفون علاش علاش مؤسسه تربويه عموميه هكا علاش
2: عليك ما تحبش تحل لنا مركز إدماج أطفال واحد عليه وينه رئيس الجمهورية وينه الوزير وينه المندوب الجهوي جاء سلمي عليك
3: السلامة جورة فاهم توا نسمع في اخبار التلفزة الحقيقة حبيت نعلق عليها على الطايف بالنسبة للكفيف اللي طالب بالتشريد أول حاجة بالنسبة للستاندار ثم برشا شركات وبرشا مؤسسات نحو الستاندار ينعم ما تنجمش تعرف فك اللطين اللي جاك يعلق يطلع اللطين ويعلق دونك الكفيف راهو ما ينجمش اون جينيرال ما ينجمش يخدم الستاندار نقولها بصراحة خدمت فيه 38 سنة ستاندار يعني وعانيت منه الأمر رئيسي

0: حبيب أخرني حبيب حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيب.
1: أنا مواطن مثل عمادة العين البيضاء مواطن مدينة حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني يودي رانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء. رأي فيها كداش من مواطن يا رسول الله واحد مقاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا ليه. هذا المطلب الثاني وراه ديما نسأله ونسمعه في العباد يقولوا شنو جماعة البوسطة؟ واحد مرة يقولوا مش يكروا، مرة يقولوا مش يبنوا، يا أخي نحن نحبوا الديوان الوطني البريد يجاوبنا.
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟
4: تربح بيد
3: افيون تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيله مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام.
5: برعايه نوفالير بي ذير.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، اتبعوا فينا على صفحاتنا الرسمية. أهلا وسهلا بكم، أي كلق هوا وكلق عايدة. البس لكم لون اليوم حبتكم تفهموه اللون شوية، زعما هكا تقربوا تريف شنو عندي زعما اليوم شكون معانا. تعرفوا لي ضيفات ليلة البيا ديما استثنائيات، واليوم استثنائية بامتياز باش تكون معانا شوية أخرى. خليني ساعة نقولها سمية الصغير. أهلا وسهلا في الإخراج التقني، إخراج الرقمي نرجس قلالة، ومعنا اللي يكون زادا في التنسيق جمال بوقديدة. أنا أحلام غيلان في الإعداد والتقديم. نقول لكم احنا توا في 9:13 دقيقة مع البيا شوية أخرى، ونتعرف شكون ضيفتنا
0: مع البيا.
1: هي البيا تونسية، هي الحقيقة من جنود البلاد التونسية، هي أصيلة تونس، هي تولدت في تونس، عاشت في تونس، عاشت في نهج أم كلثوم، عاشت في الحقيقة البلاد اللي فيها البلاصة والمكان اللي تعدت فيه برشا ثقافات، عاشت في المنبع بتاع الثقافة ومنبع زادة لو سيريو وزادة الانضباط. هي من جدود الحقيقة، جدودها من جمال، نحكي أم الزينة جمالية، نحكي الأصالة، نحكي التراث، نحكي على سيدة استثنائية بامتياز. كنقول نقول سيدة الانضباط، سيدة الحقيقة فرضت مكانتها، وكما كل مرة تونسية الحقيقة بالكفاءة متاعها وبكل محبتها وانتمائها للبلاد. اليوم هي باش تكون معنا العزيزة الغالية اللي آمنت بتونس وحبتها وحبت عالم تونس أكيد، اللي رفرف إن شاء الله ويقعد على الدوام، يرفرف وتقعد كينونة البلاد التونسية، الدولة التونسية. معنا اليوم العميد نجوى الدلاجي بن مبروك، وهي مديرة المركز الطبي للديوانة التونسية. صباح النور.
2: صباح الأنوار أحلام، صباح الأنوار للزملاء ولكل المستمعين. سعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم، سعيدة باش اليوم كانت همزة الوصل أول مرة باش تعرفت على سيادتك، خطر كان عنا لقاء سابق.
1: أي.
2: مرحبا بكم، وإن شاء الله تتعدى إيميسيون في
1: الإيميسيون توصل للقلوب. احنا نقولوا احنا اليوم باش نتعرفوا على السيد العميد كما ما يعرفوكش العباد. سيد العميد ساعة نعرف على مسيرتك الساعة هذية، علاش اخترت المجال هذية، كيفاش اخترته؟ أكيد ما هوش بالسهل، التعب، نحب نعرف شوية هكا، ندخل شوية رقايق هكا ضعيف.
2: بالنسبة للمسيرة متاعي، قريت تعليمي الثانوي كان آداب، كنت مغرومة برشا بالآداب، بكالوريا آداب، ومن بعد التحقت بكلية الحقوق في تونس، عملت حقوق، وبديت في المرحلة الثالثة، وكنت هكا مرة أنا متعدية في الشارع نشوف في زميلة لابسة الزي بتاع الديوانة.
1: أي.
2: بقطع النظر على الشخص اللي كان لابس، كان الزي كان فيه برشا وهرة، برشا انضباط، برشا كان يمثل لي وقتها البلاد، السيادة.
1: أي السيادة.
2: فوالا. دونك قلت علاش ما حطيت في مخي اللي أنا لازمني الأوبجيكتيف هذاك نوصل له. الحمد لله بالتوفيق مع عند ربي سبحانه، عديت الكونكور متاع الديوانة ونجحت فيه، وكانت مسيرتي الحقيقة حافلة ونفتخر بها، على خاطر تعديت برشا مراحل اللي كانت سور تيرا، معناها على الميدان. خدمت في ميناء رادس 8 سنين الداخل في البرت، معناها خدمت في ميناء حلق الواد 3 سنين، خدمت في المكاتب الحدودية زادة بن عروس وكل شيء، وخدمت زادة في الإدارة كإدارة النزاعات والإدارة إدارة الامتيازات الجبائية. الحمد لله معناها المسيرة متاعي كانت فيها مزيج ما بين التيرا وما بين الإدارة. والتحقت أخيرا، عندي توحكي 4.5 سنوات بالمركز الطبي للديوانة.
1: بالمركز الطبي للديوانة أكيد مش بسهل وصلنا باش نكونوا في إدارة المركز الطبي للديوانة اللي يشمل العديد من أولاً الاختصاصات ذولي وزيدا من العديد من العقليات والانتماءات. نحكي انتماءات ثقافية معناها
2: بالضبط. أحلام الحقيقة الالتحاق بالمركز الطبي ما كانش اختياري أنا، كان اختيار الإدارة، هرم الإدارة وقتها. كانت فما هكا معناها شوية هكا شوية مشاكل شوية دونك وقع الاختيار علي أنا باش نرجع الهيبة متاع المركز الطبي وباش نقدم به، لأنه يعني
1: في وقت من الأوقات
2: مؤسسة حساسة، مؤسسة معناها مخصصة للديوانية الكل، متقاعدين ولا مباشرين، تقدم في خدمات مهمة جدا، خاصة احنا معناها سلك حامل للزي، عنا وليداتنا بيان سور اللي هما معناها يخدموا في اماكن متقدمة. دونك من الموقع ذي كي بديت الحقيقة فما حاجة قيتها جديدة بالنسبة لي أنا، خاطر أنا كنت نخدم تكنيك نخدم إدارة، نلقى روحي في مؤسسة اللي هي فيها أولا ماهوش كان السلك الديواني، فما السلك الديواني، فما أطباء، فما شبه معناها الإطار الطبي وشبه طبي، للتكنيسيان، العمالة. قيت مزيج من ستة أنواع من الناس المنتمين
1: مجتمع كامل عندك.
2: دونك الحقيقه ما كانش مسهل، بالاضافه الى انه الخدمه نتاع خاطر هي ما تعرف المركز الطبي للديوانه هو من اشراف وزاره الماليه، وهو مؤسسه عموميه ذات صبغه اداريه. دونك نلقى روحي عندي زاد الصفه نتاع امر بالصرف، عندك صفة أنك أنت باش تولي تاخذ قرارات مش سهلة. بيان سور كي تقول قرارات تقول مسؤولية
1: أكيد.
2: دونك وعندي أندفي، خاطر أنا الفترة اللي أنا تحطيت فيها كانت فما برشا مشاكل. والحقيقة من الأول كنت مانيش باش نكمل فيه الواحد،
1: معناتها تلمون كان فيه مشاكل
2: ولا. لكن من طبيعتي أنا
1: في تحدي المرأة التونسية،
2: من طبيعتي مانيش من النوع اللي نوخر تالي بالكل، وديجا انا تورو يعني حتى في الواحد نتاعي ديما جوفونس معناها ديما نقدم القدام. دونك قلت فميش معناها جوني با لو شوا، لازمني ننجح ولا ننجح، ما عنديش حتى حل اخر معناها. الحمد لله بوكو ديفيكولتي الحقيقه صعيبه شويه، خاطر زاد انت ماك تعرف كحامل زي مش كل شيء تنجم تعمله
1: صحيح،
2: وراهو عندك حاجات وين لازمك تقف، وعندك حاجات وين تتحاسب، وعندك حاجات ماهوش مسموح لك انك انت تعملها. دونك تخدم بحذر اما تحاول توفق وترجع معناها توصل للنتيجه اللي انت حاجتك بها. الحمد لله ربي سبحانه، ديما نقول التوفيق من عند ربي سبحانه، والاصرار زاده، وقيت زاده زملاء اللي هما معناها وقفوا معاك واللي هما مشاو معاك اثنين، نحب نشكرهم بالمناسبة هذه، على خاطر نقول توا المستوى اللي وصلوا المركز الطبي للديوانة راهو مجهود جماعي، راهو مجهود بتضافر الجهود الكل من إطارات طبية وشبه طبية زادة، وزملاء معناها حاملي سلك الديوانة سلك ولا حاملي زي. دونك الحمد لله كانت ضافرة الجهود باش وصلنا، برشا تعب وبرشا مجهود، من الحمد لله وصلنا ان احنا تعرف خاطر المركز ما كانش معروف وما كانتش عنده انشطه كيما اللي موجوده توا. توا راهو الحمد لله والشكر لله، توا معناها كي نخرجوا ديما تجينا الشكر يجينا من اعلى الهرم، والحمد لله ذاك راهو نقولوا ديما راهو واجب ماهوش مزيه، لكن الحمد لله كي انسان يتعب ويعمل مجهود الشكر ديما به انه يعطي الانسان حافز انه هو يزيد يقدم
1: يزيد يقدم ويزيد في التحديات. هذا شويه اخرى عنوان زاد الميكرو بتاعنا اللي باش نحكيوا فيه، تحديات العميد نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة التونسية، باش نحكيوا تحديات، باش نحكي وجيعه زاده، الوجيعه توصل للنجاح ولا لا، اسكو النجاح سهل، الموقع المرأة التونسية في الميادين هذه فكت وفكين، وإلا تفرض عليها وإلا مشيت في منحة أكاهو. إذا باش نعرفوا شوية أخرى مع سيد العميد نجفة دليجي، شنية الموسيقى باش تعطيها لنا سمية زام لطفي بوشناق ديما ذيك سمية مع ليلى البيا لطفي بوشناق. يلا
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
3: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجال ديودوران ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 جاو 13700.
4: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة أفلام
6: بمبليسيتي.

0: كل نهار سبت من للبيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: المعاناة والتعب والانتماء، الوجعة والفرحة والنجاح، هل هذا هو عنوان العميد نجوى دلاجي أم لا؟
2: في حاجات
1: أي في حاجات
2: في حاجات وي
1: في حاجات أي. المعاناة خلنا بدي احنا خاطر ديما يقولك من التعب نخلق
2: فوالا
1: النجاح للنساء اللي تتحدى
2: وي
1: نساء وبلادي
2: نساء ونص
1: واكثر من نص تفضل نحكيو على المعاناة.
2: اي اكيد ما نعرفش هذايا بيان سور معناها هذه نتيجه نجم تعرفها كي تعدي مسيره باش نجم تحكم عليها. الحقيقه انا نين وصلت معناها كملت الدراسه نتاعي وشي وتخرجت كانت الامور الحمد لله لاباس كيف كيف خذيت الشوا اللي انا حبيت عليه. عملنا وقت الاكاديميه العسكريه عدينا 6 شهور.
1: احكي لي عليك 6 شهور تريف
2: والله 6 شهور محليهم كانت فيهم كيف ما قلت المعاناة والفرحة الضحك والبكاء لكن
1: تدريبات من
2: تدريبات قوية. عدينا 3 أشهر ما خرجناش بالكل ما نخرجوش في عالم آخر معناها كان تدريب وكانت عنا أنشطة صعبة سورتو بالنسبة للمرأة ما كانتش سهلة. كان عنا فيها معناها تير اللي هو رمي بسلاح أسلحة وكانت البريود وقتها شتاء يعني كان شتاء كاسح مع التدريب مع أنك وليت عندك ضوابط وليت عندك حاجات يزمك تعملهم مفروض عليك تقوم في وقت ترقد في وقت تجري تهز سكادور زينة كل شيء
1: التزام
2: ولكن كانت شارمونت البريود هذيك حلوة برشا على خاطر تعلمت فيها لونديورانس تعلمك الصبر
1: معاك رجال
2: اي احنا كنا في الدورة متاعنا 90
1: شكون اكثر
2: 8 بنات وباقي الكل ولاد
1: الباقي الكل ولاد كي زحمتوا انتم خليها الطريفة هذه مو احنا نعديوها بين المعاناة كلها راهي تجيب بين دمعة وابتسامة شكون كان فارض اكثر انا راني نحب المرأة التونسية
2: والله معناها كنا
1: ايجاليتي
2: معناها وقت اللي احنا رانا باش نفرضوا روحنا ما نرجعوش لتالي بطبيعه
1: اي اكيد
2: ما نرجعوش لتالي صحيح يمكن فيزيكمون لكن حتى فيزيكمون زعما تميزنا معناها
1: تري بيان
2: الحقيقه معناها انا مثلا في التير الحمد لله كنت مش وحدي بيان كنت انا وشكون من لي زيليت اللي كان عندنا مثلا الرمي نتاعنا كان في بلاصه
1: ما شاء الله
2: فهمت الاولاد يمكن كي تجي في بلاصه تبدا بيان سور اولاد برشا واحنا جيت بيريود مثلا باهيه وتجي بيريود زاده ماهيش
1: محلاها هذيك الكتف بالكتف زاده
2: اي بيان سور تلقاهم زاده حتى تنجم كيف تصير لك حاجه ولا تطيح ولا باش يهز معاك ولا باش يعاونك موجود
1: ثم محبه تتخلق نتاع الجروب
2: ماله
1: نتاع البلاد
2: نتاع
1: العالم
2: سورتو انتم زاده معناها عندكم راهو كي تدخل عندكم نفس الحقوق ونفس الواجبات راهو ما فيش معناها تقولش انا راني والله طفله فما حاجات ما نجمش نعملهم لا ما فماش وهما بيدهم الاولاد يعاودوا يقعدوا في نفس الواحد انتم كيفنا عندكم نفس الحقوق وزاد نفس الواجبات
1: بالضبط
2: دونك انت بالمنطلق هذا تولي الفكره هذيك في راسك سي فيني معناها نفس الحقوق ونفس الواجبات
1: دونك وقت التدريبات سيدتي وقت التدريبات اكيد انا نتصورها ما نعرفش ما دخلتش الحقيقه وتمنيت نكون فما ديما العالم نتاع تونس موجود
2: بيان سور العالم نتاع تونس وفما زاده انك انت حامل زي انك انت عندك كور معين عندك سلك معين واللي ترك عندك شعور بالانتماء للسلك هذاك وتولي من وقتها اللي انت عندك الضوابط نتاعك تولي تعرف روحك راك عندك حاجات مسموحه وحاجات غير مسموحه ما عادش تولي تعيش على الهامش معناها تقعد في نيجي مع اللي يجي كل شيء في علاقاتك في كل شيء راك باش تولي عندك ضوابط
1: تري بيان اي من بعد ما كملنا 6 شهور 6 شهور
2: هما 6 شهور اي 3 شهور صعاب و 3 شهور ولينا نخرجوا شويه عملنا عام كامل في المدرسه الوطنيه للديوانه تخرجنا ملازم بالنجمة خاطر احنا كمان معناها عملنا ميتريز وكل شيء ومن بعد عملنا عام كامل في المدرسه الوطنيه في الديوانه قرينا فيها لي سبيسياليتي الكل تكوين اكاديمي، الاخر تكوين عسكري ومن بعد تكوين الاكاديمي. قرونا بيان سور الاساتذه نتاعنا كانوا هما العمداء والاطارات نتاع وزاره الماليه والديوانه اللي دار العمل الديوانه. الحمد لله تعدت هذيك بنجاح، بعد صارت الافكتاسيون نتاعنا كل واحد مين باش يمشي. دونك الحقيقه في الافكتاسيون انا جاتني من الاول في استاجيت، خرجت مع جماعه البي اس ار اللي يتنقلوا وراهم الكل، ومن بعد جاتني في اول اربع سنين عملتهم في ميناء رادس في البرط.
1: اي حكينا على البرط.
2: ما كانش عالم، هو عالم عالم، وبالعكس ستين فيرتي خاطر انا عملت اربع سنين ورجعت مره اخرى عملت اربع سنين وعملتها على الميدان. بالحق راهو كي تخدم على الميدان فما شعور اخر. وكانت تجربه محلاها خاطر بتاتر مش من نساء اللي برشا اللي خدمت تيران الداخل، لكن كانت تجربه انا نتشرف بها برشا ونعتز بها برشا. علمتني من الاول ملي دخلت تعلمت كيما نقولوا، خاطر احنا وقتها نعملوا كل المعاينات الميدانيه والديكلاراسيون والكل. تعرف السيركوي مثلا كي انسان يجيب سلعه كيفاش السيركوي نتاع انه يتعدى
1: وين هذو لي كونتينر اللي يتعدى
2: تعمل فيزيتا كونتينر تقف على الواحد تطلع في وسط الكونتينر الفوق. معناها انواع السلع الكل تراها تشوفها تعينها تتعلم تبني شخصيتك زيادة، خاطر انت في البورد راك تتعامل مش كان مع تتعامل مع باش تلقى معك الشرطه، باش تلقى معك الحماله، باش تلقى معك الهباطه، باش تلقى معك شوفره، باش تلقى معك الناس المجتمع تاع البورد الكل. دونك الحمد لله كانت ناجحه
1: الحمد لله،
2: نعتبرها انا ونعتز بها خاطر بنيت لي شخصيتي.
1: هي كانت ناجحه اما راك تعبت فيها
2: تعب سي سور، على خاطر كنا زادة كيف ما تحكي على الحقوق والواجبات نوصلوا نقعدوا للتسعة متاع الليل، راهم اللي تمشي مثلا من الصباح تشد بيرمانونس كيف كيما الاولاد. وتعرف انت رادس معناها

0: البيئه اللي تربى فيها كل انسان وشخصيته زاده. مانيش باش نقول فما حاجات ماهيش موجوده لا، ولكن زاده بقله، وبذاك ما يمنعش اللي احنا نعطيه حق الناس اللي هي تخدم وتثابر وتجاهد وتحمي في البلاد وتحمي في العالم وتحمي فينا في الناس الكل، خاطر انا ابخيتو زاده فرد عندي اولاد وعندي عائله وعندي صغار. راهي الديوانه من اهم الاسلاك الى جانب الاسلاك الاخرى اللي تحمي في الاقتصاد، فما حاجات بتاتر ما تخرجش راهي في وقتها للعلن لعده اعتبارات، ولكن ناكد لك اللي الديوانه راهي تخدم في خدمه جباره وفيها راهو ناس شرفاء وفيها
1: جداً.
0: ناس يعرفوا قيمه الزي وقيمه العالم ويخدم عليه.
1: شفت خرج الانتماء كله تبع
0: هي هذاك هو
1: داخل غير
0: خاطر هذيك هذيك الحقيقه وكل انسان من موقعه. راهو احنا نحب نقول لك فما ناس عندنا شكون معانا مازال كيدخل عمره 26 سنه دخل فيها كناتري ضربوا مازلت مرته كي ولدت
1: يا رسول الله
0: توفى على عين المكان. عندنا كيف كيف عميد خلى زوز بنات مازالوا يقراوا كيف كيف دخل فيه كناتري كيف كيف توفى. راهو فما عندنا وضعيات هذوما معناها حالتين شويه معناها اللي انا سردتهم لك، ولكن فما ناس على خاطر البلاد وعلى خاطر
1: يضحيوا
0: فيهم اللي ترملت وفيهم اللي معناها تيتموت وفيهم برشا حاجات. دونك الشاذ ديما يحفظ ولا يقاس عليه. وانا باش نقول راهو الشاذ يمثل كين الروح
1: بالضبط،
0: ما ينجمش يمثل سلك
1: أكيد.
0: وما ينجمش يمثل زاده مجموعه من الناس الاخرى
1: أكيد.
0: يمثل كين الروح
1: أكيد. هذاك علاش نحكي معك سيد العميد، علاش؟ على خاطر ماذا بيا نتطوروا أكثر الحقيقة. إن شاء الله يسامحونا وخياتي كلهم اللي يسمعوا فيا توا وخيانا الكل، كان ماذا بينا حتى في لي كومونتير نتاعنا في لي ريزو سوسيو ولينا ياسر ولينا ياسر نترميو كيكا. راهو أنت كي باش تكتب تنتقد نقد مسموح، الانتقاد ليه؟ تحب تتوجه
0: بالثلب فما حتى يوصل للثلب
1: ثلب وقذف وثلب وكل موجود هذايا، لكن راهو فما اعتبارات يا وليدي. راك كي تتكلم تكلم على شخص يمثل الدولة، ما راك تكلمت على علم بلادك، دونك ماذا بينا معناتها ديلي كاتبون نطلبهم ولا والا زادة يصير ردع فيها الحكاية هذايا. ردع وقانون يجبر الإنسان على أنه يتحلى بالأخلاق. أنت اللي تحب تتكلم تكلم كلام موضوعي
0: أباري أنه ينجم يتكلم. إحنا رانا عنا في الإدارة متاعنا إدارة كاملة راهي أبار أنه على مستوى القيادة الفوق فما إيميل وفما الناس كلها السؤال اللي يتعاملوا مع نحكيهم بتوا معناها بالإجمال فما الناس اللي يحس روحه مظلوم داكورد ومتعامل مع الديوانة في سلعة ولا في نمبورت أي حاجة ينجم أتو ماما يكتب يعمل عريضة للسيد المدير العام وراهو عنا في إدارة الديوانة السيد المدير العام عامل خلية كاملة تجتمع كل نهار خميس وتنظر في العرائض يعيطوا للأشخاص بحضورهم هما ويبدأوا موجودين ويجيبوا المؤيدات كيف كيف. كل إنسان تعرض للتجاوز من حتى أي شخص مهما كان هو جرادو راهو مشدوا حتى حد أنه يمشي ويشكي وراهو نأكد لك حاجة اللي الإدارة كيف كيف ما تحبش خاطر هذاك زادة اللي بشي يصير شخص راهو يخدم هذاك ليماج دو مارك نتاع سلك صحيح. كامل ماهوش مسموح له انه يعمل حاجه تشوه صوره سلك كامل. بون انا نقول في تونس عنا عباد مغرومه معناها هكاك يحبوا يسبوا وحتى حاجه وحتى حاجه هي ايجابيه الا
1: يطلعوا فيها
0: يطلع لك فيها حكايه فهمت دونك نقولوا احنا
1: سيادتك شنو شنو مثلا الفيزيون تاع سيادتك انت؟
0: انا نقول ديما نعاود نرجع في اللونجاج انا نقول كل واحد وتربيته. الانسان المتربي بطبيعه حتى كي باش ينقد باش ينقد بطريقه متحذره بطريقه فيها تربيه خاطر ما ينجمش يكون متربي ومش متربي في حكايه اخرى. الانسان الاخر اللي ناقصه حاجات وتربيه نقول لما واحد انا بيرسونيلمون ما نجاوبش
1: تري بيان
0: دونك
1: ما نجاوبوش اكيد. لكن زيدة سيدتي راهو فما ضوابط زاده يلزمها تكون موجوده على خاطر عندنا اجيال راهي قاعده
0: اكيد اما انسان كي باش يتجاوز حاجات وباش يولي ثلب وباش يولي قدح وباش يولي حاجات اخرين خاطر انت انسان كي باش تسبه كان عندك حاجات انت ملموسه عندك تنجم تتوجه وتنجم تمشي تشكي به وتتقدم.

0: بشكوى وما يشدك حتى حد، وبالعكس هذوما الحاجات راهم فيهم رد على خاطر حتى الاداره ما يساعدهاش كو فما ناس تتصرف بطريقه معينه. سينا
1: نحكي الفيزيون تاعكم مثلا سيدتي، انتم في الدوله والرياديين في الدوله، رياديات في الدوله، دونك ماذا بينا فما قانون زادة في يحد من هالتطاول هذايا ويحد حل. مش معناها ما تقولوليش عاد هذايا ماهيش ديمقراطيه، انا ما عنديش في هذا الكل، عندي انا الاخلاق، عندي مبدا اسمه الاخلاق، واذا كان عشنا احنا سيدتي عشنا ازمه اخلاق،
0: مجتمع بلا اخلاق ما يساوي حتى ما يساوي شيء.
1: الخوارزمي معمل المعادله وطلعت اذا كنت نحت الاخلاق نحت كل شيء،
0: خاطر الانسان مش تحكيه على تلقاه على الريزو سوسيو يحكي هكاكا، مش تلقاه في داره زاده قدام اولاده اللي هو يربي فيهم مش تلقاه يحكي هكاكا
1: بالضبط.
0: وبالطبيعه دونك غاديك غدوه ما نلوموش على روايحنا كي يخرج لنا جيل وربي يهدي الجميع.
1: ربي يهديك اكيد. شويه اخرى انا تو باش نعمل ترتيحه على فاصل اشهاري، نحب نهدي لك اغنيه اصاله الجديده، لكن زاده من بعد شويه باش ناخذ معاك ثلاثه دقائق باش نشوف انا السيده العميد نجوى دليجي بن مبروك، باش نشوفك تدخل الكوجينة الطيب شنو تعمل تربي في الصغر كيفاش، صعيبة ماكش صعيبة هذا باش نشوفوه شوية أخرى. يلا شوية وراجعين.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا بس متاعنا راهو جوهرة فاهم، احنا نشكيو كان جوهرة فاهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي فسود ربي محمد فسود،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب اللف.
5: جوهرة
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودورون ماليزيا 150 ملل ب 6890 جاو 13700.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهره اف ام
8: بوبليسيتي.

حياتي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله كنتم معانا من اللي بدينا اليوم ليله البيه اللي تجيكم كل نهار سبت من 9 لل 10 تجيكم ديما بيت البيات، ديما تجيكم بل بنسينا الاستثنائيات، سي توجور ديما لا فام تونيزيان اي اكسبسيونيل الحقيقه في كل الميادين. اليوم مع السيد العميد نجوى الدلاجي مديره المركز نجوى الدلاجي بن مبروك مديره المركز الطبي اللي وشدة صحيح بن مبروك. أنا اليوم خاطر وخلينا سيدة فاضلة كيف كنتي تكون معنا اليوم،
2: ربي يفضلك ربي يفضلك
1: ونخليك تنجح بمسيرتك المهنية زادة.
2: الحمد لله.
1: أنا قبل ما نمشي معك ساعة التريكن الكوجينة والدار والمرأة متاعنا، المرأة اللي هي تأمن بالعائلة وبالأساسيات الدار، دونك أنا نعرف نعرف الديوانة في المطار، نعرف وقت اللي نهبط من الطيارة نبدأ نرعش بكل ما عندي شيء راهو. تعيشوا ما تعيشوها البنات انتم كيكة نرجس، والله بالحق راهو نبدأ نرعش ما عندي حد شيء لا زيد لا، وتلقاه ساعة يعرضوني نحبك الضحك. أنا راهو السيد العميد
2: السيد
1: العميد نحبك الضحك الحقيقة، ساعات يعرضونا بدو تعبين، ساعات في الليل احنا نهبطوا الفول وكل بدو تعبين بتذكي الناس الكل حلك المليجة. أنا نبدأ نحل ونرعش ما عندي حد شيء، أما ليش الرهبة ذيك نحسوها إحنا وهي المحلة ريبية معناها في سيادة الدولة ما تبيه يا راي.
2: مش نحكي لك حكاية بتتر مش ضحكك أحلام. أنا مرة وقتها نقرأ سنة ثانية حقوق، سافرت على مطالب مستير زادة مع خالي وقتها الله يرحمه كيف كيف نفس الشعور اللي أنت تحكي عليه والمراحل اللي أنت تحكي عليها أنا تعديت بها، دونك نفهمك شنو تحكي، لكن نحب نقولك اللي توا راهو النظرة متاع أي عون معناها ديواني لابس الزي راهو ماهوش معناها قاعدين حتى فما دروس تتعطى باش كيفية التعامل مع العباد.
1: أي
2: راهو صحيح هو الزي وحده عنده الوهرم
1: عنده والده هو
2: وعنده لأنه يمثل السيادة يمثل الدولة، لكن هذا ما يمنعش أنه إنسان ينجم يكون منضبط يكون سيريو وزيدا يكون لطيف في معاملته، هذا كان مطلوب على خاطر أبريتورا هو أنت تتعامل مع أشخاص ماكش في ما نعرفش هنا عادي.
1: هي مكلف لير اللي عندكم هذاك في الديوانة اللي الحقيقة زادة مشكورين الواحد زادة يقول الشكر زادة لازم في مواقف عديدة وكبيرة اللي عمرك ما تتخيل روحك تنجم تطلعهم وطلعتوا كميات كبيرة من برشا أشياء ما نحبش نذكرها أنا في الانتين
2: الحقيقة مش كلها أما فما حاجات احنا شفناهم. أنا واحدة من الناس زادة عملت وقتها عديت 6 شهور في المطار وحتى في البرد زادة راهو يزمك تفهم حاجة باش نجاوبك على السؤال اللي سألته لي. قد ما أنت تعمل معناها آليات باش تفتش وباش تطلع وين فما الحاجة اللي ملزميش تكون، قد ما الطرف الآخر يبدع في إيجاد المخابئ السرية ويبدع في الطريقة اللي هو باش يتحيل بها وباش يخبي بها وباش يدخل منها الممنوعات وإلا اللي تتصوروا انت في مخك فما راهي حتى ساعات انسان بدنه راهو فما ناس توصل تبلع حاجات راهو معناها نهزوهم ديريكتومون للسبيطارات احنا ما هوش واعي اللي لا يقدر كان نهار مثلا كبسولة تتفجر له في كرشه راهو معناها اللطف يموت. فما معناها انا شفت حالات يعني اخوات ذهب كيف كيف يحطوهم في بلايس معناها ما تجيش معناها العاقل ما يخممش انه يعملها الفلير يجي بالطبيعة بالتجربة زاد الانسان وقت اللي يقف قدامك فما ناس تتصرف عادي انت بطبيعتك ما عندك حتى شيء ما عندك مليش تخاف راه فهمت
1: انا ما عندي حتى
2: حاجه انا هاني ساعات توا نهبط راه نبدا سيفيل بيان سور ونلقى دي فوا ساعات قدامي معناها مش كلهم الناس اللي انت تعرفهم راه فما جينيراسيون صغيره اللي هي دخلت والكل عادي ميسالش انا ناخذ حل ميسالش معناها انا نحترم كيما يوقفني زاد بوليس في الشارع ونبدا ساعات زي ما يراش هو من الاول كان كي انا اما نقف يقول يا يتعدى ما يصيرش نحترمه نقف وما عنديش حتى مشكله معاه
1: فهمتوا قانون
2: الانسان تحترم الناس اللي تؤدي في واجبها انسان اللي ما عندوش ماخذ وما عندوش حتى شيء زاد عون الديوانة مطالب انه هو يخدم خدمته ويعامل الناس باحترام هذيك حاجه زاده مفروضه لانه كحامل زي ماهوش مسموح له زادة ديما يزمو عنده نيفو معين تاع التربية ومتاع طريقة متاع تعامل ما يلزموش
1: يتيحش عليها
2: كل إنسان ياخذ حقه يخدم خدمته في كنف الاحترام المتبادل
1: وصورة البلاد زادة
2: وصورة البلاد
1: زادة لازمنا تكون تم على الإنسان الهيبة هذيك هيبة الدولة
2: وذاك هو ديجا انتي هاوكا معناها كي نخرجوا احنا ونسافروا الكلنا هذيك هو نفس الكومبورتمون اللي تلقاه انتي البرة معناها راه
1: لا وانا بكم يا الحقيقة احنا فما البرا ساعة
2: صحي تجاوزات
1: يقول لك درج ودرجين ويقول لك اعطيني
2: ويعمل لك كيستيونير هكاك بالفعل
1: وكل شيء موجود
2: وما تتكلمش دونك احنا في تونس راهو انا نشوف اللي احنا اقل برشا الحمد لله وراهو ديما نقول نحاول وراهو ديما نحسنوا
1: أكيد
2: فهمت خاطر ديما فما صورة متاع العون الديوان اللي يزم يتعامل باحترام
1: أكيد سيد العميد نجوى دلاجي بن مبروك الحقيقة اللي قلته عجبني أنا اليوم أكيد عجب برشا الناس ويعجب هو بطبيعته دوك ما ألهتش الناس الكل
2: لا
1: وخليت بموضوع أيام تحكينا دوك الحمد لله اللي مازالت برشا شرفاء
2: الحمد لله الحمد لله
1: برشا
2: الحمد لله الحمد لله وفما ناس واعية وفما ناس تخدم في خدمة كبيرة وفما ناس مجتهدة وفما ناس تحب السلك وفما ناس كي يحب السلك بطبيعة باش يحب بلاده زاد راهو ذاك حب بلاده ما فيش شك دونك الحالات الشاذة مثالش نتعداوها وقت اللي فما مجال باش تتحاسب راهي اكيد تتحاسب ولكنها راهي ديما نقولوا حالة شاذة الشيء يحفظ ولا يقاس
1: ولا يقاس عليه وتقعد رمزي
2: ياخذ كل انسان ياخذ حقه
1: اكيد ودوله ما تمشي كان بناسها وكان بكبارها وديما تقعد تونس مزيانه اكيد
2: ان شاء الله هذيك
1: هذيك ديما تونس تقعد هذيك هي
2: هذيك البلاد العزيز علينا واللي احنا تحت رايتها هذيك
1: هذيك علاش سيدتي هذه اللي نحبوه يوصل لوليداتنا الصغار توا وليداتنا الصغار ما همشوا برشا وليداتنا الصغار لي ريزو سوسيو ما همشوهم ما همشت الاولياء دونك من خلالكم انتم ومن خلال خليني نتعدى نعرج على القافله الصحيه اللي تمت بنجاح في الوسلاتية حتى ولا لا
2: في الوسلاتية وزادة ضمت أربع معتمديات عين جلولة والسبيخة والعلي
1: دونك تلمو نجحت القافلة الصحية طلبوكم برشا ولا يطالبينك تورا وراك مطالبة تو باش تولي تعملنا في الشهر مريرة قافلة
2: والله
1: هي مش سهلة
2: مش سهلة هي راهو فيها لوجيستيك كبير برشا
1: أكيد
2: احنا الحمد لله توازي العام ثاني على التوالي لكن الحمد لله يا ربي من نجاح الى نجاح كل قافله تكون اكبر من اللي قبلها وكل قافله نغطيو فيها اكثر عدد ممكن من المعتمديات واكثر عدد ممكن من المنتفعين هذيك ساعه اولا راهو حب الخير اللي يحب بلاده بيان سور هذاك راهو نقول واجب الى جانب المؤسسات الدوله الاخرى وذاك واجبنا كمؤسسه زاد راهي معناها تمثل تونس وتمثل العالم دونك اهالينا في البلايص الكل في تونس كامله وين ما كانوا هذوكم اهلنا اولادنا وبيتنا وماتنا كل شيء دونك لوبجيكتيف نتاعنا اولا واخيرا راهو ان نعملوا فعل الخير هذاك اول حاجه مش كلامي انا برك كلامي انا وكلام الناس اللي تمشي معايا الكل الاطباء اللي يمشوا معايا الكل الاطار الشبه الطبي خاطر راهو الاطباء اللي يمشوا معايا كيما المره هذه تقريبا 30 طبيب حضروا
1: ان شاء الله
2: دونك 25 اللي هما خرجوا معانا من تونس اللي هما من مختلف الاختصاصات اللي هما من مختلف المؤسسات فما من المؤسسه العسكريه نشكرهم برشا المؤسسه نتاع المرسى زاد نتاع الداخليه كيف كيف نشكرهم المونجي سليم شار نيكول الرابطه دونك شفت مؤسسات الدوله الكل يجتمعوا باش يعملوا اكسيون هكا في نهار احد نهار اللي هو راحتهم وفيهم شكون من غدوه يصبح في بلوك السبعه نتاع الصباح عنده بلوك ونروحوا في الليل حاجه بركه تجمعنا حب البلاد حب السلك زاده خاطر احنا زاده ما هو ذاك الكوتي الاخر راهو نتاع الديوان باش نوريوه الناس ديما كما قلت لي انت يشوفوا في الديوانه في المطار ومفجوعين والديوانه هاي تفك في العبيد وها وتعمل راهو ماهوش صحيح. فما الدور هذاك الردعي اللي هو دورها دور مش نقول مالوريزمون هذاك هو الصحيح الدور الردعي، لكن فما دور اجتماعي ودور اللي اداره الديوانه بشرف وزاره الماليه زاده تعاضد المجهود نتاع وزاره الصحه ونتاع المؤسسات الاستشفائيه الاخرى. وبالطبيعه دون سو كادر لا بدينا نعملوا في القوافل وتميزنا الحمد لله، وان شاء الله ديما نقدموا
1: ان شاء الله ديما نقدموا. ختاما في دقيقه سيدتي في دقيقه تدخل الطيب في الكوجين
2: ندخل انت ديما في الكوجينه انا صنفة. اذا كاني مانيش في الخدمه راني في الكوجينه. صنفه معني اي صنفه وما كلت بنينه
1: ما كلتك بنينه المره الجايه اكيد باش نذوقوا من الماكله البنينه. دونك خليني نقول لك سيدتي بالورود انا نقول لك ان شاء الله ايش بحذايا بطبيعه الحال
2: على الدعوه.
1: شكرا سيد العميد ويعطيك الف صحه
2: شرف
1: يعطيك الصحه ويكسي ربي يخليك سيدتي. ان شاء الله في لقاءات اخرى باش نكونوا مع السيد العميد نجوى الدلاجي مديره المركز الطبي للديوانه التونسيه. شويه وراجعين.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما،
2: ملا انت مع ريما. تو خلينا نمشيو للتفاؤل ونمشيو للحظ. اليوم باش تعمل غوكور ريما في 3 دقائق، باش تعمل لنا الحظ الكل. ريما اش بيه قد ما تعطي جمله قصيره جدا قد ما تنجح اكثر؟ نحب نعرف. انا ما فهمتش، انا نسمع تصبر،
3: خليهم متشوقين.
2: تفضل يا ريما.
3: نهاركم زين ان شاء الله. برج الحمل عندك جرأة قوية وبدايات جديدة، ان شاء الله نكونوا في الخير يا ربي، وربي يعطيك ما تتمنى، اما ما تحكيش بروحك. برج الثور استقراره مكتوب بعد تعطيل كبير ويزيم البكاء يا برج الثور. برج الجوزاء تروح وتمشي وتجي، ونقول لك برج الجوزاء صحتك ثم صحتك وعلى قريب، اما خمم بعقلك ما تخممش بقلبك. برج السرطان طاقة الماضي والرجوع نجم تكون في مصلحتك، كما اني نقولك ماهيش في مصلحتك يا برج السرطان، خاصة المدة هذه. مانيش نعطي فيك في طاقة سلبية، اما نقول نعطيك طاقة إيجابية باش تكون متفائل. برج الأسد تقول ديما الفريق، طاقة الجاذبية والحب والعشق، خاصة المدة هذه يا برج الأسد، خاصة انت حب تعطي من الفلوس ورقم حظك راهي 9. برج العذراء، برج العذاء طاقة الحرية والعزلة، كي تعطي روحك طاقة هذه العزلة هذه تنجم تجبدك الطاقة هذه الكون وتكون في الخير لك أنت مش في خيرهم. برج الميزان بالإبداع والخدمة في الحالات الكل، وإن شاء الله نكونوا في الحاجات اللي احنا نستحقوها، أما رد بالكم من سحر وحاجة ترجع عليكم.
2: يا لطيف يا ربي.
3: برج العقرب الفرحة والتغيير اللي مش يجيك، مش يحلك الأبواب الكل، والأبواب هذه إن شاء الله تكون في الخير إن شاء الله وبإذن الله.
2: هاي
3: برج القوس، برج القوس كل أي حاجة تحكي عليها تقول ما تصيرش، أما كل يلمع مهوش ذهب يا برج القوس.
2: صحيح
3: تخيش، خاصة أنت تتوقف من برش عبيد اللي هما بهين معاك، أما هما خايبين. رد بالك برج القوس،
2: ما أنا
3: فايقين بيهم. برج الجدي القلق والروتين اللي عندك شد صحيح، معناها كيما نقولوا في الحاجات اللي أنت تحب عمي، أما رد بالك من حق مش تاخذوها، راه بعد باش يرجع عليك. برج الدلو اسكت تذهب في الحالات الكل، في الحالات الكل اسكت تذهب، أما وقت من الأوقات لازمك تتكلم وتاخو حق. برج الحوت ذكية ومتفاعلة وتحب الدنيا، ما عندك عتبة جديدة وعندك برشا عباد مش تقف معاك، وما شاء الله تكونوا في الخير. مرحبا بالناس الكل،
2: قديش ما خف روحك وقديش ما حلاها لبراج اليوم معاك يا رمرومة
3: في فم ضيفة.
2: دونك ديما سرك في حظك تلقاها الصفحة الرسمية متاحة وتلقاها سوغ انستغرام اي تيك توك. ريما
3: الشقرة 94 423 260،
2: ونخليكم ديريكتومون توا باش تكونوا معاه من الجبل. نقول لك ميرسي سمية صغير في الاخر، اشتقني الرقمي نرجس قلالة، خليكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، وان شاء الله غدوة نتلقاو في موعد جديد موزيك جينا من 10 ل 11، وقعدوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
4: جوهرة بوبليسيتي.
5: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون اولترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
7: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك اورانج
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: بيزنس نيوز. بيزنس
1: نيوز. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية بلغت 2221 مليون دينار خلال السداس الأول من سنة 2026، مسجل ارتفاع بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 حسب بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. والبيانات أظهرت أنه نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6% من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026، وتندرج هذه التحويلات في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، وتهدف بالخصوص إلى تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعية. كذلك تشمل هذه التدخلات تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية إلى جانب مختلف آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، فضلا عن دعم الجامعات المحلية. وتساهم هذه البرامج في تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين مستوى عيش الفئات الضعيفة ودعم الإدماج الاجتماعي ورأس المال البشري بما يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية. في القطاع الفلاحي، الجهود الرامية إلى تثمين فاكهة الكاكي المعروفة محليا بالكريمة بمنطقة وشتاتة من معتمدية النفزة بولاية بيجا تتجه نحو الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تحويل هذه الثمرة وتجفيفها وتحسين طرق تسويقها بما من شأنه الحد من ضياع المنتوج وتعزيز مداخيل الفلاحين. وفي هذا الإطار أديت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس مؤخرا زيارة ميدانية إلى وشتاتة للاطلاع على أنشطة التعاون بين مؤسسة أطلس وجامعة تاكازاكي الاقتصادية اليابانية الرامية إلى تثمين هذه الفاكهة اللي تشتهر بها المنطقة. وتعد منطقة وشتاتة من أبرز مناطق إنتاج الكريمة في تونس، إذ ارتبطت زراعة هذه الثمرة بالجهد بالجهة منذ عقود وأصبحت مورد رزق لعدد من العائلات الفلاحية ومكون من خصوصيتها الزراعية والاقتصادية. وبلغ إنتاج هذه الثمرة بمعتمدية نفزة نحو 310 أطنان خلال موسم 2025 بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بالموسم السابق. بورصة تونس أنهت تعاملات الأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أكتوبر على انخفاض طفيف، إذ تراجع مؤشر تون اندكس بنسبة 0.5% ليبلغ 18604 نقاط، متراجع بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى مستوى 38.3%. وسجلت السوق خلال الأسبوع في ظل غياب تداولات في شكل كتل حجم مبادلات محدود بلغ إجمالا 36.6 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 8 أكتوبر الحالي ارتفع إلى حدود 1644 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 7 أكتوبر في حدود 1597 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 24165 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 63 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 23894 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 93 يوما. دوليا، أسعار النفط ارتفعت عند التسوية في جلسة يوم الجمعة مع تحرك أعصار باتجاه شمال خليج المكسيك وقيم شركات نفط بإيقاف أكثر من 70% من إنتاج النفط الخام في المياه الأمريكية. وبلغت العقود الأجلة لخام برنت عند التسوية 104.72 دولار للبرميل بارتفاع 44 سنت أو بنسبة 0.42%. أسعار الذهب ارتفعت يوم الجمعة لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع المخاوف بشأن التضخم وتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط، وذلك في الوقت اللي يقيم فيه المستثمرين احتمال أنه يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس بنسبة 1.3% إلى حدود 4186.04 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و364 مليم، الدولار الأمريكي 3 دينارات و8 مليمات، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
0: بيزنس نيوز جوهرة اف ام، تندانس
2: تندانس برعاية عسلامة، get ready with me، بون بلان، and guess what؟
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية يوميا في فقرة طندانس. اليوم باش نحكي على تقرير خرجوا معهد رويترز لدراسات الصحافة. دونك شي يقول التقرير هذا، يقول لكون المواقع الإخبارية والتطبيقات الصحفية ما عادش الوجهة الأولى لبرشة من الشباب باش يتحصلوا على الأخبار. شنو اللي عوضها؟ أكيد راكم عرفتوا الإجابة، منصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات، ولو جزء أساسي من التجربة اليومية للناس مع المعلومات. تقرير حديث لمعهد رويترز لدراسة الصحافة يرصد تحولات واضحة في علاقة الفئة العمرية ما بين 18 و 24 عام بالأخبار وطريقة الوصول للأخبار. وفقا للبيانات اللي جمعها التقرير هذا، نسبة الشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة يعتبروا منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيسي للأخبار، اللي كان النسبة هذه 21% سنة 2015 وترتفع ل 39% سنة 2025. في المقابل تتراجع نسبة الناس اللي تعتمد على المواقع والتطبيقات الأخبارية من 36% إلى 24% ما بين 2015 و2025. التقرير يزيد يقول لكون 51% من الشباب اللي عمرهم بين 18 و 24 يقولوا لكونهم يهتموا بصناع المحتوى الأخباري الأفراد على منصات التواصل والفيديو، مقارنة ب 39% اللي يهتموا بالعلامات والمؤسسات الأخبارية التقليدية. ولات منصات كيما تيك توك وانستغرام ويوتيوب من أبرز المساحات اللي تابع الشباب من خلالها الأخبار، هذا بعد ما كان الفيسبوك أكثر حظورا في المجال 10 سنين التالي. عام 2025 64% من المشاركين اللي عمرهم بين 18 و 24 قالوا اللي كانوا تابعوا الأخبار يوميا، مقابل 87% من اللي عمرهم فوق 55 سنة. نسبة الشباب اللي قالوا اللي هما مهتمين بالأخبار بدرجة كبيرة ولا كبيرة جدا ولاو 35% مقارنة ب 52%. خلاصة القول، الدراسة هذه اللي معهد رويترز لدراسة الصحافة خطيرة، والخلاصة متاعها تخوف. علاش؟ على خاطر الشباب متاعنا اللي أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة ولو يصدقوا ما يقال على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك أكثر من اللي يتقال على أعمدة الصحافة، كسوسوا المكتوبة وإلا المرئية وإلا المسموعة، شيء اللي نجم يهزهم الحالات متاع تصديق أخبار زائفة وتنجم حتى تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب اللف.
4: جوهرة
5: أفهم. بيبليسيتي.
6: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
4: جوهره
5: اف ام بيبليسيتي
7: ساعه ميكس.

0: جوهرة اف ام الدنيا موسيقية.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة اف ام. تتواصل مواكبتنا لمهرجان ايام قرطاج الموسيقية لليوم قبل الاخير من المهرجان. البارح كان ثم لقاء تحت عنوان دور الاخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية الى جانب عروض موسيقية تونسية وبرازيلية وجزائرية. من العروض التونسية كان ثم عرض لمجموعة إيني. اكثر تفاصيل نتعرف عليها مع عضوي الفرقة نديم شيحاوي وإيهاب الزيتوني.
3: نديم شيحاوي عازف على البيانو وسينتيزور مع الجروب التفكات. باش نلخصوها شوية، هي مودرن شوية، جاز مودرن اللي هو يحط برشا دي ستيل فرد وقت، خاطر احنا الانفلونس متاعنا جايين من الهيب هوب، من الجاز، من الار ان بي، من النيو سول. يكون الموسيقى متاعنا اليوم باش تكون فما لي ستيل هذوك الكل فيها. احنا ديما نحاولوا نعملوا حاجة كلي تلم لي ريفيرونس نتاعنا، احنا الكل تلمشي يا سامعين، احنا لي باك جراوند نتاعنا. ديكو البروجي نتاعنا اليوم باش يكون حاجه خرجت لي باك جراوند نتاعنا احنا السنه اول مره كديزارتيست وحدنا وكجروب اول مره. احنا الهدف نتاعنا ان ان شاء الله كان وتيت معنا وجينا الحظ في الانترناسيونال جي ام سي، معناتها فرصه باهيه للي جروب توينس او للفنانين الناشئين باش يتراو في دول اخرين ولا من عند دي برودكتور اخرين ولا من دي كونتاكت اخرين، وان شاء الله يواتينا الحظ.
4: إيهاب زيتوني عازف على الجيتار باس في التفكات. المشاركه الجي ام سي معنا الناس كل نعرفه اللي هو فريسك اكبر حدث في الموسيقى نتاع الجروب والفنانين الناشئين، معناها حلم اي واحد يلعب موسيقى يحب يشارك فيه، معناها خاطره يحلك برشا فرص اخرين، برشا عباد تعرفك غادي حاجه بيا على الاخر. دونك اكيد باش يبدل لي حاجه وباش يبدل لجروبنا حاجه وباش يحلنا افاق اخرين برشا، باش يسمعوا مزيكتنا برشا عباد، الحاجه اللي نحبوها معناها واللي حطينا فيها رواحنا يعني وصبينا فيها برشا من تعبنا باش يسمعوها العباد اليوم، باش يسمعوا المنتوج نتاعنا الاخرين. احنا جروب نلعب ونصغ متاع البركه، ما عناش معناها انسان يغني وليركس. دونك الجروب نتاعنا باش يغطيك البلاصه هذيك نتاع الانسان اللي يغني ولا اللي هو باش

0: ديما يخرج في الصورة اللي قدام. يعني كل تراك باش نلعبوه وكل أغنية باش نلعبوه فيها شكون اللي هو باش يخرج في المنصة اللي قدام باش ياخذ سلو باش يكون هو كأنه المغني في كل أغنية. كان هذه سبيسيفيتي واحدة من برشا حاجات أخرين كيما الجانغ متاع الموزيكا متاعنا. تنجم في أغنية تسمع برشا أنواع متاع موزيكا. معنا اللي نعبو فيه في الأخر هو تلاقح بين برشا حضارات بين برشا موزيكات سمعينهم وحدنا سمعينهم مع بعضنا.
1: من العروض التونسية أيضا نلقاو عرض العودة إلى الأصول لملك عويج. نسمعوها شنية حكيت عن العرض نتاعها.
2: العودة للأصول هو العودة إلى الحلم إلى الصغر وقت اللي كان العبد يحلم ونقول نحب من غير ما يخمم. العودة للأصول زادة فيها أصولنا أحنا على خاطر الحقيقة نحبهم يظهروا أكثر يحب نكون معناتها الضوء عليهم معناها ونجموا نكسبرتيوهم إن شاء الله في العالم الكل للشباب للبرا. نحب نوري شبابنا أحنا قوة دي عندنا شنية الأصول معناها موزيكا هي معناها الحقيقة مخدومة للجنة غاسيون الكل معناها بالحق من الكبير للصغير واللي باش يجي باش يحس برشا حاسس معناتها باش يبكي باش يضحك باش يفرح باش نذكروا في صغره ومن بعد نذكروا في شنو معناتها شنو تعب في حياته باش وصل معناها سي فريمون تري تري فور اون ايموشن الحقيقه. ان شاء الله ديما نحلموا بالكبير سعاده اول حاجه وما نخافوش من الكبير على خاطر كي نحلموا معناها رانا نجموا نحققوا. طموحي ان شاء الله انه الشو هذا معناتها يعرف بتونس وبالشباب التونسي خاطر بالحق فما معايا اكيب من الجنراسيون الكل معايا صغيرات يحبوا ذو يجيهم اليوم هما يحبوا ياخذوا كلمه يحبوا يوريوا رواحهم ويوريوا صوتو على الشباب نتاع تونس. مشاريع من بعد جي ام سي ان شاء الله بخطه ربي باش نرجع للتمثيل نرجع للموسيقى فما البوب جديد معناها الكل بالتونسي ان شاء الله فما تورني سيتيتي بقدرة ربي من بعد جي ام سي باش ناخذوا بوكو دو دات ونعرفوا بالشو هذا للبنادنا وان شاء الله نخرجوا زاده بالبره ونعرفوا تونس وأصولها البرة.
1: كما نعرفوا اليوم السبت هو حفل الاختتام للدورة 11 للمهرجان والبرمجة مش تكون في البداية بلقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية إلى جانب أربع عروض فنية منها عرض من إسبانيا لداني دو مورون وعرض تونسي لناجي العبيدي وعرض فرنسي بلجيكي ثم عرض الاختتام مش يكون عرض سوري سويدي لفايا يونان. وقبل عرض الاختتام اللي مش تقدمه كما قلنا فايا يونان كون حفل الاختتام الدورة 11 من المهرجان. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم من المهرجان. نلتقي غدا لنسلط الضوء على حفل الاختتام. إلى اللقاء.
3: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حرد السقايين. علمنا علمنا علمنا.

0: كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: جوهرة
3: Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئة الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية الذي يندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 من أكتوبر إلى 6 من نوفمبر القادم. انطلاق فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان يعتبر أن المفاوضات مع واشنطن لن تنجح بوجود الضغط والتهديدات، فيما شدد نظيره الأمريكي دونالد ترامب على أن الحرب ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى. التحالف العسكري اليمني يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين، قال إنها استهدفت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم. وختاما، العاهل المغربي الملك محمد السادس يؤكد تمسك بلاده بالشراكة مع إسبانيا بعد أزمة تدفق المهاجرين نحو سبتة، مؤكدا أنها اختيار سيادي والتزام استراتيجي مع رفضه أي ضغط أو تهديد من بعض الأوساط في إسبانيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة.
4: الدنيا
3: جوهرة FM.
7: جوهرة FM.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: 11 و7 دقائق، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباح النور، ان شاء الله تكونوا بخير. نتي كويز ترجع لكم من جديد كما كل ويكاند، رافقكم حتى النص نهار في برنامج المسابقات والكادوات والمعلومات. عنا ابونمون انترنت من اهداء نتي للربح، اللي نجم يكون من نصيبك انت كيف تشارك معنا. توت سويت كلمنا على 36 300 ألف، نجاوب على الاسئله في الثقافه العامه، سهلة مهلة وهذا على ضمانتي، الكلهم في المتناول، الكل تنجم تجاوب عليهم بصحيح، دونك الكادو أسهل منه ما فماش. هذا لليوم وهذا كيما كل ويكاند في نتي كويز، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ذكركم بطريقة المشاركة 36 300 ألف. جميل بقديدة يستقبل تليفوناتكم. مرحبا بالكيب الكل، جيهان رحومة في الإخراج، نرجس قليلة في ديجيتال، أمين الميلادي معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، كيما تشوفوا معنا على جوهرة FM TV في الارير بلان البوك 5G متاع نتي على ذمتك. دونك برانشي وكونكتي فرد وقت، بتبيع كونيكسيون توصل حتى ل 100 ميجا، وكونيكسيون اللي تنجم تمتع بها في الدار الكل. هذا الكل ينجم يكون من نصيبك انت، تاخو اكثر معلومات او نجم تكونتاكتي دونك دي ريسبونسابل كونسيرنون نتي بوكس 5G على الموقع neti.tn. يلا بعد شوية نستقبلوا اول المشاركين مع أنا، تنجم تكون أنت منهم وتربح لابونمون انترنت. كلمونا توت سويت على 36 300 ألف.

0: وايلد ثوتس مع دي جي كاليد واريانا على جوهر اف ام وسمع على 21 دقيقة. والدور النصف النهائي الأول اللي بيشجمع وفاء وأيمن، طبعا أنتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في الدور النصف النهائي الثاني، تكلمونا تو سويت على 36 300 ألف. وفاء وأيمن مرحبا يا وفاء، صباح النور.
1: مساء الخير،
0: كيف الحال يا وفاء؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. ومنين تكلم فينا وفاء؟
1: من نوبة.
0: من منوبة، أهلا وسهلا وفاء. نعرف قانون اللعبة؟
1: نعم.
0: أي تقضي ولا تقضي راهو كيف كيف.
1: أي
0: باهي خرق العادة. أيمن مرحبا.
2: صباح النور.
0: صباح الفل، كيف الحال؟
2: الحمد لله يا ربي، كيف حالك؟ طيبة
0: والله الحمد لله. أي سي أيمن حاضرين؟ إن
2: شاء الله.
1: أي
0: مريف زين.
1: أي
0: هاي اليسر. أيمن نعرف قانون اللعبة؟
2: عاود ذكرني
0: بيه. ذكرني بيه، الله يبارك. وفاء وأيمن كل واحد شنطرح عليه سؤال، الأسئلة مختلفة ومتنوعة، الأسئلة في الثقافة العامة. إذا كان واحد يجاوب على السؤال الخاص به بصحيح في المقابل المنافس جاوب الغلط، اللي جاوب صحيح يترشح مباشرة للفينال. هذا أبارتير من السؤال الأول، ماكسيموم ثلاثة أسئلة لكل مشارك، كل سؤال في ثلاثة اقتراحات، وكل سؤال عنده 5 ثواني باش يجاوب. واضح أيمن؟
2: واضح إن شاء الله.
0: واضح وفاء؟
1: أي
0: خرق العادة. هاي شباب شكون اللي يحب يبدأ؟
2: مش مشكلة يبدأ الأول.
0: تبدأ أيمن؟
2: أنا نبدأ بأختنا وفاء.
0: نبدأ بأختنا وفاء، الله يبارك. هاي وفاء،
1: أي
0: الكرة عندك وسؤالك الأول يقول يا وفاء، ما هي الصيغة الكيميائية للماء؟ ما هي الصيغة الكيميائية للماء؟ CO2 وإلا H2O وإلا O2؟ ما هي الصيغة الكيميائية للماء؟ CO2 H2O وإلا O2؟ هاي فوق
1: الكيميائية للماء.
0: هاي أعطينا الإجابة.
1: الاقتراحات
0: H2O. H2O اللي هما بالطبيعة مجموعة من الذرات اللي تكون الماء، H2O. الإجابة صحيحة، زوز ذرات هيدروجين وذرة أكسجين، الماء يغطي 71% من سطح الأرض. أحسنت يا وفاء. هاي أيمن
2: معك
0: سؤالك يقول، ما هي اللغة الرسمية في البرازيل؟ الإنجليزية،
2: البرازيلية،
0: الإسبانية، البرتغالية؟ اللغة الرسمية في البرازيل شنية؟ الإنجليزية، الإسبانية،
2: البرتغالية.
0: البرتغالية. والبرتغال كانت مستعمرة، البرازيل كانت مستعمرة برتغالية سابقة، ذاك علاش تتحدث البرتغالية بخلاف جيرانها في أمريكا الجنوبية يحكيوا الإسبانية. وعلى فكرة هي أكبر دولة ناطقة بالبرتغالية في العالم، أكثر حتى من البرتغال. برافو ليكم الزوز، تعداو السؤال الثاني. وفاء
1: وي
0: سؤالك يقول، كم عدد لاعبي فريق كرة السلة الموجودين في الملعب؟ كل إكيب نتاع كرة السلة قداش عندها من لاعبي في التيرا؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ كم عدد لاعبي فريق كرة السلة الموجودين في الملعب؟ 5 ولا 6 ولا 7؟
1: سبعة
0: يظهر لي برشا، خاطر كل فريق كرة سلة فيه
1: خمسة
0: لاعبين. أعطيتنا الإجابة الأولى، نعتمدوا دائما الإجابة الأولى يا وفاء. إذا كانش عندكم 5 ثواني للتفكير، دونك ركزوا ونجاوبوا. داكوردو، ارتفاع السلة 3.05 متر للمعلومة. هيا أيمن
2: معك،
0: جاوب صحيح تترشح للفينال. واضح؟
2: إن شاء الله.
0: نعتقد إذا كان مغروم بالكرة نجم جاوب صحيح. والسؤال كيقول، أي منتخب فاز بكأس العالم كرة القدم 2022 في قطر؟ فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين؟ منتخب ربح كأس العالم كرة القدم في قطر 2022، فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين؟ أيوة الإجابة
2: إسبانيا.
0: جيت عليهم الكل راك.
2: إسبانيا
0: ربحت الكأس العالم الأخير.
2: الأخيرة هذه
0: متاع خرجت؟ لا أنا قلت 2022 في قطر.
2: 2022
0: إسبانيا. إسبانيا الإجابة. إسبانيا إجابة خاطئة، الأرجنتين هي اللي ربحت كأس العالم قبل الأخيرة. كانت تتذكر لا قلت 2022 في قطر وعودناها مرتين ربحت فرنسا وقتها وكان اللقب الثالث لها. آخر سؤال لكم الزوز سينو نتعداو السؤال سرعة. واضح وفاء؟
1: بيه
0: واضح أيمن؟ أي وفاء. سؤالك يقول ما هي عملة المملكة المتحدة؟ ما هي عملة المملكة المتحدة؟ اليورو وإلا الدولار وإلا الجنيه الإسترليني؟ ما هي عملة المملكة المتحدة؟ اليورو، الدولار، الجنيه الإسترليني؟ أي وفاء؟
1: عود لإقتراحها سامحني.
0: أورو ولا دولار ولا جنيه؟
1: نورمالمون لورو.
0: لورو هو انتهى الوقت ومع إجابة خاطئة. ليست الأورو، المملكة المتحدة عملتها الجنيه الإسترليني، أقدم عملات المتداولة في العالم. وبريطانيا ما اعتمدتش اليورو وبقات محافظة على العملة متاعها. هاي أيمن آخر فرصة ليك تجاوب صحيح ترشح الفينال. سؤالك يقول ما هي عاصمة ألمانيا؟ هي ميونخ ولا برلين ولا هامبورغ؟
2: برلين.
0: خذ وقتك قتلك يا جهير.
2: برلين. إيش بغيتي نقول
0: لك؟ لا ما شاء الله عليه ليفاندوفسكي معنا. الإجابة برلين، أكبر مدن ألمانيا وهي العاصمة متاعها، كانت مقسمة إلى شطرين حتى سقوط الجدار، جدار برلين عام 89. رجل نايمن. أيمن عشت في ألمانيا ولا تحكي فقط ألمانية؟
2: أنا نعيش في سوسة ما حياتي في ألمانيا، عالمي كل ألماني.
0: كيف؟
2: شوف في سوسة ما حياتي كل ألماني.
0: كيفاش فسر لنا؟
2: كنت أنيماسيون في
0: في تريدن. السياحة يعني خدمتك مع السياحة.
2: اي في السياحة.
0: اي على خير عاد.
2: ولد سوسة.
0: واضح. اي أيمن نرجع لك في الفينال بعد شوية، خليك بطبيعة جوانيابل. شكرا للوفاء، مالوريزمون مانيش تكون حاضرة معنا في الفينال مرة هذه، لعل مرة أخرى. طبعا أنتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في النصف النهائي الثاني بعد شوية وبعد الموسيقى. كلمونا على 36 300 ألف.

0: هذا برونو مارس على جوهر اف ام 11:34 دقيقة. مصير معكم كالعادة في نيتي كويز. ما تنسوش ال 5 جي بوكس متاع نيتي برانشي كونكتي بالوقت, وهذا الكل تلقاوه على ذمتكم على الموقع neti.in. بتبيع انترنت نجم توصل سرعتها ل 100 ميجا على ذمتكم. أكثر تفاصيل على neti.in. يلا نرجع مع الدور النصف الثاني مع أخونا محمد وفاطمة. مرحبا يا محمد.
1: مرحبا.
0: الله يسلمك. شحوالك محمد؟
1: محمد مقر سعيد معك.
0: قصر سعيد تونس.
1: تونس. أهلا

0: تري بيان. سؤال بسؤال، ثلاث اقتراحات، خمسة ثواني للتفكير بربي ما ننساهمش. هاي شباب، شكون اللي يحب يبدا؟ محمد او فاطمه، شكون اللي يحب يبدا؟ محمد الانطلاقه معك. وسؤالك الاول يقول: ما هي اكبر قاره في العالم من حيث المساحه؟ اكبر قاره في العالم من حيث المساحه، هي افريقيا او اسيا او اوروبا؟ اكبر قاره في العالم من حيث المساحه، افريقيا، اسيا او اوروبا؟ محمد.
1: اسيا.
0: الاجابه صحيحه، اكبر قاره في العالم مساحه وسكانا، نقول فيها اكثر من 60% من سكان العالم، وفيها اعلى قمه جبليه واكبر الدول سكانا. اي نواصل معك يا فاطمه. سؤالك يقول يا فاطمه: ما هي اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ اكبر دوله عربيه من حيث المساحه، هي الجزائر، السعوديه او مصر؟ اكبر دوله عربيه من حيث المساحه، الجزائر، السعوديه او مصر؟
2: الجزائر.
0: الجزائر اجابه صحيحه، اكبر دوله عربيه وافريقيه، معظمها نقاها في الصحراء الكبرى، السعوديه في المرتبه الثانيه عربيه. السؤال الثاني لكم زوزة. محمد. سؤالك يقول: أي مادة يمكنها أن توجد طبيعيا في جسم الإنسان لكنها مكون أساسي في الزجاج؟ مادة نلقاوها بشكل طبيعي في جسم الإنسان وهي زادة مكون أساسي في الزجاج، السيليكون، الحديد أو الزنك؟
2: سيليكون.
1: الحديد.
0: محمد. محمد. هاي محمد.
1: الحديد.
0: الحديد. الحديد. الإجابة ليست الحديد، الإجابة خاطئة. السيليكون موجود في الجسم بكميات قليلة، لكن هو زاد عنصر أساسي في تركيب معظم أنواع الزجاج. هاي فاطمة.
2: أنا.
0: سؤالك يقول: تجاوب صحيح ترشح الفينال.
2: أوكي.
0: أي حيوان يستطيع رؤية الأشعة فوق البنفسجية؟ النحلة، الحصان أو القرد؟
2: نحلة.
0: حيوان ينجم يشوف الأشعة فوق البنفسجية، نحلة، حصان، قرد؟ فاطمة.
2: نحلة.
0: النحلة الإجابة صحيحة، في محلها، نحلة تشوف أشعة فوق البنفسجية، وهذه حاجة مهمة ياسر باش تلقى الزهور. بعض الزهور تحمل أنماط ما نراهاش نحنا، ولكن النحلة تراها. محمد شكرا لك، شالا في فرصة أخرى. فاطمة معنا بعد شوية في الفينال، دونك تكون حاضرة مع أخونا أيمن. شكون باش يكون الفائز بالابونمون انترنت من أهداء نتية؟ ذي نكتشفوه بعد شوية وبعد الموسيقى.

0: كارلوس سانتانا البرازيلي صاحب الجيتار العجيبة. وعنا سؤال على الجيتار في مجموعة الأسئلة متاعنا في الدور النهائي. أيمن وفاطمة شكون باش يتيح عنده سؤال الجيتار تنتشفذية تودسويت. أيمن مرحبا من جديد.
1: مرحبا.
0: هاي سي أيمن حاضرين؟
2: حاضرين.
0: فاطمة حاضرة
3: إن شاء الله.
0: يلا شباب شكون اللي يبدأ؟
1: فاطمة.
0: هاي فاطمة
2: حاضرين.
0: سؤال الجيتار تاعك عندك انت خاطر هو السؤال الاول. كم عدد اوتار آلة الجيتار العادي؟ كم عدد اوتار آلة الجيتار العادي؟ 4 او 5 او 6 اوتار؟ عدد اوتار الجيتار العادي 4 او 5 او 6. كنت فرشتوا على الكليب تاع سانتانا تنجموا تجاوبوا. فاطمة
2: 4
0: شوية 4 موجودين، لكن الجيتار العادي في 6 أوتار. الجيتار باس فيه 4، أحيانا نلقاو فيه 5، أحيانا نلقاو فيه حتى 6، ولكن نحكيه على الجيتار الكلاسيكي أو الجيتار الإلكتريك اللي نلقاو فيه في العادة 6 أوتار. إجابة خاطئة يا فاطمة، ميسالش، خليك معانا. شوفوا أيمن، أيمن كان جاوب صحيح كون أنت الفايز. سؤالك يقول: أي بلد استضاف كأس العالم لكرة القدم عام 2018؟ روسيا أو ألمانيا أو قطر؟ بلاد استضافت كأس العالم كرة القدم 2018، روسيا ألمانيا أو قطر؟ أيمن.
1: روسيا.
0: يا روسيا جايين وديما نمشي وما شاء الله ما نعمل حتى شيء. يلا الإجابة روسيا إجابة صحيحة. ألف مبروك أيمن، أنت الفايز معنا باللابونو انترنت من أداء النتي، فازت كأس العالم فرنسا على حساب كرواتيا وقتها، وكانت أول مرة تستضيف فيه روسيا كأس العالم. شكرا لك يا فاطمة، إن شاء الله في فرصة أخرى. أيمن الفايز معنا لليوم باللابونو انترنت من أداء نتي، بطبيعة ما تنساوش البوكس 5G نتي على ذمتكم باش تمتعوا بأسرع انترنت، وهذا الكل تلقاو التفاصيل على الموقع neti.tn.

0: شق الكلام أنتينا معكم نوصل لآخر موعدنا في صبحية اليوم من نتي كويز. شكرا للناس كل اللي تابعونا, ألف مبروك الخونة أيمن غدوة, الموعد يجدد أبارتير من 11 طبعا, المشاركة ديما على 36 300 ألف, وحنا نكونوا على ذمتكم بالمعلومات بالتحدي والمسابقات والكادوات بطبيعة الحال. شكرا لكيب الكل نرجس قليلة في الديجيتال, شكرا جينا حومة في الإخراج, شكرا جمال بقديدة في الستاندار, نشكر حتى غازي خليل زاد عامل كيف الشريقة, هو يعطينا آخر مستجدات الموعد الثقافي المتميز ومهرجان الخط في الشارقة والمتابعة يومية مع غازي خليل. خليكم معاه تسويت تحياتي لكم, أمين الميلادي من قدام الميكرو, تنسيوش الأخبار بعد شوية في موعد نص نهار, أدوما تشاو تشاو باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك, الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات, موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش, اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي تتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. نواصل جولتنا في متحف الشارقة للفنون وزيارتنا للمعارض الموازية وللمعارض المصاحبة للملتقى, وكما قلنا سواء كانت فردية ولا جماعية. العراقية رنا القيسي تحكي لنا على مشاركتها.
3: رنا القيسي مصورة من العراق, والله المشاركة تتمثل بجمال الخط العربي, وممكن كل فنان يصنع من لوحة مثل ما نقول يشوف خياله الواسع في الخط. ممكن أي صورة أنت شايفها عادية لكن المصور طلعها بطريقة حلوة من ناحية دمجة للخط العربي والمعالم, مثل متحف المستقبل, مثل المساجد, مثل الكلمات والآيات اللي تنكتب على الجدران.
2: رنا نشوفوا أنه الصورة هي عبارة طريقة من الطرق اللي ما تخليش الخط العربي يندثر ولا نوعا ما يعني يمشي مع الزمن.
3: صحيح صحيح
2: حافظ.
3: بالضبط. طبعا المصور العربي دائما يحرص على إبراز هويته, وهاي الهوية هي متمثلة بخطنا العربي اللي هي لغة القرآن, فلهذا احنا دائما نبحث عن جمال الخط العربي, والخط العربي الأصيل أعتقد ما يندثر بيوم, لأن هي لغتنا وهويتنا وثقافتنا ولغة قرآننا اللي احنا دائما نقرأ يوميا ونعلم الأولادنا. فإظهار الجمال بهالصور بالعكس أشوفه إبداع.
2: لقينا مع الفنانة الأردنية فرح محمد تعطينا لمحة على الصورة اللي شاركت بها في الملتقى.
4: صورتي هي الصراحة عبارة عن صورة تركيبية بس إلها مغزى واحد فقط. هي عبارة عن دعوة لفهم الذات أكثر, إنه الواحد لازم يكون عنده بصيرة على ذاته وعلى سلبيات وإيجابيات النفس اللي هو بيكون متعايش معاها, وإنه لازم يفهم حاله أكثر ما يفهم البيئة اللي حواليه أكثر. أوقات مع المشتتات الواحد ما بتطلع على الأشياء اللي أو مع التعاملات اللي بتعامل فيها مع حاله, لازم الواحد يكون فاهم هو شو صفاته شو نوع عيوبه. فمكتوب هون إنه في ميزان العلم يبقى المرء أميا حتى يقرأ ذاته, فالواحد لازم يتعلم كتير ويتأمل كتير إنه هو شو صفاته وشو كمان الأشياء اللي ناقصها عشان يوصل للمرحلة اللي هو بيكون فيها فاهم ذاته أكتر.
2: الفنان والخطاط المغربي عبد الرحيم حمزة يحكي لنا عن المعرض بتاعه واختياراته الفنية المتميزة.
5: شاركت في معرض تشكيلي فردي 15 لوحة, يعني 7 لوحات حائطية, هو الانستاليشن يعني الانستالاسيون 8 اسطوانات او اعمده. هذه اول مره نشارك.
2: بين اللوحات والانستالاسيون معناها كيفاش كان العمل على محور الملتقى اللي هو الميزان؟
5: في الاول كنت ظنيت اني نشتغل على الميزان, بس هما يعني المنظمين خبروني انني مش ضروري انني التزم بتيمات هذه السنة اللي هي الميزان, ولكن حاولت أن نخدم على الميزان فعلا, لأن هناك علاقة بين التراكيب الانستالاسيون واللوحات الحائطية, يعني العنوان هو الأثر الأول, يعني في عنوانين، العنوان الأساسي هو الأثر الأول، والأسطوانات أو الأعمدة اللي فوقها كرة سميتها بمقامات النقطة، لأنك ما تعرف في خط المغربي تنعتمد على النقطة الدائرية عكس الخطوط المشرقية، النقطة تكون معينة.
2: في معرض ميزان زدنا قابلنا الخطط السوري أحمد إبراهيم البشير اللي أعطانا التصريح هذا.
6: شاركت هاي السنة في فعاليات منطقة الشارقة في معرض ميزان أنا ومجموعة من الخطاطين، كانت تجربة جديدة، مشاركة جميلة أيضا، وحاولنا قدر الإمكان تجسيد المعنى بالآيات والأحاديث.
7: أول تجربة؟
6: أول تجربة؟ لا، مو أول تجربة معارض، أنا سبق أقمت معرضين شخصيين. السنة الماضية أنا شاركت، حصلت على جائزة بالاتجاه الأصيل، وهي السنة مشاركت مختلفة نوعا ما، شاركت بمعرض، شاركت بأربع لوحات، ثلاث آيات قرآنية وحديث شريف. حاولت من خلال يعني ابتعد عن الأشكال التقليدية والأشكال يعني المعتادة نوعا ما، يعني نطلع بأشكال منه تجسد المعنى ومنه تكون يعني مختلفة.
2: ذكركم اللي اليوم زادا الندوة الدولية بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، يقدموها مجموعة من الأكاديميين والفنانين المعروفين واللي عندهم باع وذراع في الخط العربي ولا في الفنون الإسلامية. المحاور بشكون بين الجمال التشكيلي للخط العربي والمحتوى الأدبي للشعر الأندلسي، في محاضرة يقدمها الموسيقي والخطاط والمصمم الجرافيكي الإسباني باكو فرنانديز. المحاضرة الثانية الهوية البصرية والخط العربي بنية معرفية وجمالية، يقدمها الباحث والأستاذ المصري المتخصص في فقه العمران وفلسفة العمارة الإسلامية الدكتور خالد عزب. المحاضرة الثالثة بشكون بعنوان أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية، يقدمها الدكتور التونسي خليل قويعة الأستاذ الجامعي والباحث والناقد التشكيلي. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. نذكركم اللي التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر FM. ما بقى لي كان نقول لكم حتى لنلقاكم، ردوا بالكم على روحكم وربي معكم، في الأمان وباي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. اجتماع تنسيقي للمكاتب التنفيذية لجامعات اتحاد الشغل للأعداد لمسيرة 17 من أكتوبر. وسبعة شهداء بغزة وعشرون ألف مريض ينتظرون العلاج خارج القطاع. وفي تفاصيل أخبارنا، بمقر المنظمة الشغيلة يعقد حاليا اجتماع تنسيقي للمكاتب التنفيذية للجامعات العامة والنقابات الخصوصية مخصص لتقديم رؤية المكتب التنفيذي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد وللأعداد للمسيرة الوطنية المقررة يوم 17 من أكتوبر الحالي، وفق ما صرح به لمراسلنا ماهر الصغير الأمين العام المساعد بالاتحاد عثمان الجلولية.
2: هو في الحقيقة هو اختتام البرنامج ضبط المكتب التنفيذي الوطني أعدادا للمسيرة الوطنية 17 أكتوبر 2026 اللي هي كانت بقرار من الإطار التنسيقي اللي يضم 9 منظمات وجمعيات يتقدموا الاتحاد العام للتوصيل للشغل. اليوم اللقاءات هذه في الحقيقة أولا من أجل أنه نقدموا رؤية المكتب التنفيذي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي أصبحت عليه البلاد. اثنين، باش يأكد زادة كيف المكتب التنفيذي على كونه كل ما قاعد يصير في البلاد اليوم، بالتأكيد باش يتم تقديم وجهة نظر وموقف المكتب التنفيذي والقرار متاع الهيئة الإدارية الأخيرة للمكاتب التنفيذية للجامعات، أملا في كونه النقابيين الكل بمساند ودعم وبحضور وباتفاق مع كل مكونات المجتمع المدني نبنيه التصور من أجل أنه نعطيه صوت التوانسة الكل اللي باش يكون نهار 17 أكتوبر 2026، لأنه نهارت يقولوا التوانسة رانا احنا نعتقدوا اللي بلادنا جديرة بان تدار بصفة تشاركية، جديرة بان نثق في بلادنا ونثق في كفاءة بلادنا، وجديرة بكون التوانسة يكون حظوظهم كما عديد البلدان مهوش اقل وكما عديد الشعوب مهوش اقل. الانطلاق باش يكون من بطحة محمد علي في اطار مسيرة مدنية سلمية. تجمع باش يبدأ انطلاق من الساعة 11.
1: بالعاصمة أيضا تنتظم حاليا فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029، والتي تتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي الذي ينص على أنه يمكن الترشح لكل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية كعضو عامل آخرها انخراط سنة المؤتمر. المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب محمود غنون يفيد بأن معدل الإنتاج الشهري للبيض يتراوح بين 160 و165 مليون بيضة مقابل استهلاك يناهز 160 مليون بيضة، مشيرا إلى العمل على برمجة زيادة في الإنتاج لتفادي أي نقص محتمل والاستعداد لمختلف الطوارئ. وبخصوص المخزون الاحتياطي، أفاد غنون بأنه يتم إعداد مخزونات خلال فترات ذروة الاستهلاك على غرار احتفالات رأس السنة الإدارية وشهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة لتحديد الكميات وضبط كيفية ترويجها. وأضاف غنون أن المخزون المتوفر حاليا والذي تم إعداده استعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية يناهز 10 ملايين بيضة، مع توقع ارتفاع مستوى الإنتاج خلال شهر ديسمبر بما يضمن تغطية حاجيات السوق التونسية بالكامل. وبين أن إنتاج البيض في تونس يتوزع على 3 مناطق تشمل الشمال والوسط والجنوب، لافتا إلى أن ولاية صفاقس تستأثر بنحو 60% من الإنتاج الوطني، كما يضم القطاع ما بين 240 و260 مربيا بين شركات كبرى مندمجة كليا ومربين كبار ومتوسطين وصغار. دوليا، الحكومة اليمنية تقول في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة إن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة، داعية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثيين تنفيذا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة، في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. وبعد مرور عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج غزة في ظل إبقاء سلطات الاحتلال المعابر مغلقة معظم الوقت والسماح بسفر أعداد محدودة لا تتناسب مع حجم الحالات الحرجة، مما أدى إلى وفاة أكثر من 1,344 جريحا ومريضا منذ سريانه في 10 أكتوبر 25,000. ختاما، الكريملين يعلن اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، ولم يتم الكشف عن مضمون الرؤية المطروحة أو رد الرئيس الأمريكي عليها.
0: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice.
3: نص نهار وعشرة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. كالعادة كل نهار سبت نتلقاو لقيت هذا ونحكيو على العقارات، نحكيو على الأراضي، نحكيو على الديار، هذا الكل في اشري تربح من نص النهار حتى الماضي ساعتين. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، الموافق للتاسع والعشرين من ربيع الثاني 1448 للهجرة. طريقة المشاركة تعرفوها الناس الكل، تنجموا تشاركوا معنا، تعديوا لي زانونس متاعكم شو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. إذا كان زادا كيف كيف فما بعض الأسئلة، مرحبا. اليوم عنا ثلاثة أسئلة نحاولوا نجاوبوا عليهم، خليتهم على الموزع الصوتي 29 100 129 100 100، هذا رقم الموزع الصوتي. سؤال لولاني يهم العقد الوعد بالبيع، وإذا كان ما صحليش ولا ما لمدتش رويحتي ما لقيتش الفليسات، اسكو نجم نسترجع ما دفعته قبل وإلا لا؟ سؤال الثاني يهم الاشتراك في الملك. تلاحظ اللي كانوا فما برشا ناس لابس عليهم، برشا ناس يشريوا وما يحبوش يحطوا نساهم معاه، وإلا نساء تشري وما تحبش تحط رجلها معاها، اسكو العملية هذه تصير وإلا لا؟ السيدة تنسمعوها بعد شوية، تنسمعوا السؤال نتاعها. والسؤال الثالث موجه للسي فرج فيما يخص تقييم أرض موجودة بحث الملعب الأولمبي بسوسة، بعد نسمعهم ثلاثة أسئلة. سينو ساعتنا الثانية بالطبيعة يكونوا بحثنا أصدقائنا من كيو بي اس كنكيري بن صالح بالطبيعة، اللي تلقوا فيها كل مستلزماتكم باش تعملوا ديكوراسيون للديرة متاعكم. لوتياج زادة كيف كيف موجود، جست صحيت لا يقويش لا يقويش تلقى اللي تحب عليه. باهي، رحب الفريق اللي موجود معانا، نجس قلالة في الإخراج التلفزي والديجيتال، جهان رحومة في الإخراج الإذاعي، جمال بقديدة يظهر لي يستقبل التليفونات متاعكم، وسفرج الأحمر موجود كالعادة مرحبا في المشاغبة. مرحبا
4: مرحبا أخوي. مرحبا سي خالد، مرحبا جهان، مرحبا نرجس، مرحبا جمال بقديدة. بالاسم ولا رديتوني مشاغب
3: مصباح ما عنديش مصباح وانت تشاغب. اول مشاغب عملتها فكيت لي البقع، حطيت كرامتك في البقع اللي انا حبيت نحط فيها كرامتي.
4: قلت لك نحي شاغب،
3: اول مشاغب
4: قلت لك نحي شاغب ونحي كرامتي. قلت لي لا سي بون يسالش مش مشكله، انا السبت جاي ان شاء الله.
3: باهي حاضر باش نجاوب بعد شويه على المستمعين
4: ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا حاضرين.
3: باهي ان شاء الله. دونك نذكركم بطريقة المشاركة، طريقة المشاركة تبعثونا تي على 85 990، هذا الاس ام اس. نخلي لك ليك انت زوز ارقام الهاتف ترى
4: 73 251 300 31.
3: ناري على وخي مش رجعوا سنة أولى
4: عليه
3: 36 300 36.
4: أي حدش فيه يا أخي
3: ما بقتش على المليون بقال عاد لي مجموع خمسة
4: جرب 31 30.
3: حتى اللي انت
4: اختفى 36 300 ألف
3: صحي.
4: ايه مسلي علي بي يا أخي، بس سهل على الأخر متخافش.
3: بي لي دو باج فيسبوك شو اسمه؟
4: جورا فيم، جورا فيم لايف.
3: صحيت هذه عندك 10 على 10 في
4: لا لا لا لا لا لا لا لا حتى 36 راني نتستي فيك راه.
3: انت ولد
4: ما بيرسى خمال اخي كيفاش ما باش نعرفك حاضر ولا تجد عليك 31 ألف.
3: والله ماني عارف اول مره شكون يهنيك في غيابك.
4: هكا هما 36 300 الف تي على 85 990.
3: شو الموزع الصوتي ترى؟ ايوه
4: لا ما خدمش بيه.
3: لا بليتو ايه احنا نستعملوه 29
4: 900
3: لا 29 100 100
4: ايوه لا كم
3: معناها انت يجيك يوسف وزينب كل واحد تعطيه 100 100
4: و29 ماخي في جيبي
3: 29 سومي
4: 29 100 100 ذا المزاس
3: 29 مليون للسومي و100 دينار 100 دينار لزينب ويوسف
4: متفقين
3: وانا عند ربي
4: متفقين ان شاء الله ان شاء الله
3: باهي شو الموسيقى يلا سيدي
0: باش يكيرك باش يتربح تي على 85 990 تي على 85 990

0: نص النهار واثنين وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي الماضي ساعتين في اشري تربح تتصلوا بنا 73 275 836 300 ألف، وإلا تبعثوا لنا اس ام اس تكتبوا فيه تي على ال 85 990. تنجموا تخليوا لنا الميساج نتاعكم كيما اللي باش نجاوبوا عليهم بعد شوية على الموزع الصوتي 29 100 129 100 100. هذا رقم الموزع الصوتي. مرحبا بالأسئلة الكل. بالطبيعة مانيش باش ندخلوا في كل التفاصيل متاع ها ولد خالتي خذالي، ها وما رجعليش فلوسي، ها مانيش محكمة. دونك نحاولوا نبسطوا المفاهيم المتعلقة بالعقارات فقط. مدامنا في اشري تربح، فما الاستاذ ناصر شهلول بالطبيعه عنده فقره المشي ولا جهله، فما الاستاذ عبد المنعم عبود مع غازي خليل زاد كيف كيف يتطرقون الى المواضيع القانونيه الصرفه ولا البحته.
1: وبخلاف ذلك فما المحامين موجودين
0: ولا تمشي وتتصلوا بالمحامين والا بالمستشارين الجبائيين في صوره شيء. فما اشكال في الجبايه. دونك هذا حبيت نحط الامور في اطارها قبل ما نمشيو الروضه والهندة. بربي اللي تعداو معانا راهو فما شكون اللي قاعد يكلم فيهم يقول لهم رانا احنا بنك. حكاية قديمة عاودت رجعت الحكاية. أنا نعاودوا نقولوها مرة أخرى، رانا أحنا لا نكلموا حد، لا نتصلوا بحتى حد، أحنا جوست البرنامج هو نحلوا المجال هكا روضة وهندة مش تعدي لنوص متاح وتوفى العلاقة ما بيناتنا بعد ما نقولوا في الأمان في اللونتي.
1: نتقابلوا سبت الجاي.
0: لا بينا وراضة وهند
1: لا حتى احنا
0: لا ما نتقابلوش سبت الجاي.
1: لا نتقابلوا سبت الجاي احنا وياكم بعضنا معناتها نحكي ومش
0: اللي يدخلوا معانا راهو ما تكونوش نية، سامحوني في العبارة، يطلبكم واحد يقول لكم رانا احنا بانكا وبعث لي توا بالماندا 450 دينار حق الخبير، وبعث لي 280 دينار تيفيا، وبعث لي ما نعرفش درا شنو، ما تبعثوا حتى مليم. إذا كان السيد هذايا بالحق يمثل بنك، راهي البنك تجيب الخبير نتاعها وتجيب المحامي نتاعها وتخلص هي، ما تخلصش أنت.
2: كل شيء تعمله
0: هي. الشاري بحاجته بخبير يخلص هو، ما تخلصش أنت. أنت إذا كانك من الأول بالكل تحب تعرف القيمة نتاع العقار نتاعك نجم تجيب خبير، هذاك أنت تخلصه قبل ما تحطها للبيع. جاك شاري قال لك نحب لا جيب لي خبير يقيمها، جيب أنت خبير يقيمها، شو مدخلني أنا؟ أنا طالب 500,000 دينار في العقار اللي باش نحب نبيعه، جيب أنت خبيرك وركح أمورك وجيب محاميك وجيب دنيتك الكل.
1: يا أخي الناس ما تعرفش الشيء هذا يا أخي.
0: والله هاو قاعدين يحصلوا.
1: كمان ماهوش بيه يا أخي.
0: الجمعة هذه في جروب من الجروبات نتاع الفيسبوك فما امرأة هبطت قالت راني تعديت في البرنامج وراهو عداوها عليا وراهو كذا وكذا وكذا وكذا.
1: لكن
0: أنا نحب نوضح سامحني سي فرج حاجة واحدة، لكون البرنامج راهو ما عنده حتى علاقة بالشيء هذا. وإذا كان يكلمكم أي حد من طرفي أنا ولا من طرف سيفرج راهو مش صحيح. معناها رانا لا ناخذ كوميسيون لا نخدموا في الشيء هذا.
1: ولا اتصالات بناس أخرين باش يكلموكم ولا بونوك حد شيء.
0: صحيح.
1: معناتها يكلمك باه وبنكا باش يكلمك يقول لك ابعث لي فلوس.
0: إي وابعث لي ماندا بالبوسطة. تو هي بنكا.
1: إي وابعث لي ماندا.
0: معناها على الأقل على الأقل تقول لك برا صب لي في الكونت.
1: إجاني.
0: على الأقل.
1: إجاني معناتها أخي البنوك عندهم فروع في الجمهورية الكل، يعني كيفاش صب لي باسم شكون؟ الكونت تاع شكون؟ كيفاش تصب هكاك يعني؟
0: صحيح. لا شوف يلقاو لها راهو
1: لا معناتها البنك
0: باسم الخبير.
1: شكون الخبير؟ كلمه
0: هذا الخبير. لا مين ما يعطيكش نمره، هو يقول لك هاو باش نبعث لك نمره كونت
1: اي
0: برا البوسطه بعث له 300,000 باش يصب باش يجي يعمل لنا تقرير الاختبار.
1: عملوا ريتك الحكايه كانت مبكري.
0: قال لها استنى سي فرج، قال لها نتقابلوا قدام العقار هذايا مع كما نقولوا الخمسه الخمسه ونص نتاع العشيه. كلمته قالت له انا قدام دار وينك؟ قال لها لا تولي دار سكرت سي ايا برا غدا الصباح. بعد ما عادش يهز عليها هذا بعد ما خذ الفلوس.
1: بعد ما خذ الفلوس بيسير
0: مالك. بعد ما خذ الفلوس
1: قالت لك قلت لك فما هكا الحكايه طلعت لي صاحبي راح صاحبك تشد وراه في المركز ويجي وخرج واعطيني الفلوس راني انا المحامي نتاعو كذا. ايش العمليه تو انت تو المحامي نتاعو ما عندك اسمك ولا ندخل الانترنت نلقاه موجود ولا سهله برشا. تقول لك الخبير الفلاني اوكي داكور ادخل الانترنت شوفوا اكتب الاسم الخبير هذاك اوتوماتيك ما فما راهو
0: ايماد الخبراء بيسير
1: شتطلع اسمه اسكو موجود ولا واسكو هذاك نمبر التليفون هذاك صحيح ولا تدخل ترو كالر ابسطوا لنا يعني شوف اسكو الاسم يقابل بعض ولا
0: صحيح
1: عشان
0: معناها هذوما حاجتين نحب نوضحهم اون فوا بور توت ولو انه كل مره تصير الحكايه هذيك كل مره نعاودوا ندخلوا في الموضوع هذايا راهو ما عندنا حتى علاقه راهو المجال مفتوح لك انت تطلب نعس 36 300 الف 36 300 الف تتعدى معنا في المباشر تعدي الانونس نتاعك
1: فما شكون اون بلوس
0: صحيح فما شكون اللي قال لا هذيك الارض مش نتاعو راهي نتاع
1: اي افكتيفو
0: ماشي نشكي يبرج
1: خويا احنا دخلنا
0: يبرشك
1: احنا دو قاعدين في الاميسيون طلبنا واحد في التليفون وقراني فلان الفلاني
0: قول له اعطيني
1: بتقطريف
0: اعطيني شهاده الملكيه
1: هات ما يثبت اللي انت صاحب الملك احنا ايميسيون عديو فيها خبر كما الاخبارات الكل تفضل
0: صحي
1: تبع وحدك وشوف اذا كان ارضك مثال شلون عندك الايميسيون ونمرو وتليفون وصوت وزاد
0: واضح باه مشيو لمدام روضه مرحبا مدام
2: بخير مرحبا بكم
0: لاباس
1: مرحبا مدام روضه
2: جوهره اف ام
0: مرحبا
2: اني من الكاف
0: مرحبا بك اي راجعه عني
2: اني راني متابعه وفيه ليكم
0: مرحبا
2: كنت في تونس ولا في فرنسا نتبع فيكم طول سامدي
1: مرحبا بك
2: وتعلمت منكم برشا حاجات
0: ربي يستر
1: صح
0: ربي يستر
1: صح صح
2: تحياتي لكم وشكرا على البرنامج هذا نتاعكم مفيد برشا للناس الكل
1: كيفاش نعاونك مدام روضه قول لنا ايش عندك
2: عندي أرض في شاطئ الجهني في سليمان
1: في سليمان
2: سليمان, سليمان الشاطئ وي
0: باي
2: فيها 722 متر كاري فوالا نحب نبيعها
1: بيان سور فيها شهادة ملكية
2: بيان سور
1: داكوغ قريبة البحر هذه في سليمان الشاطئ
2: قريبة أبوبخي سي جو مو ترومب با بوتيت 200 متر
1: يعني اون ترويزيام بوزيسيون تنجم تقول معناتها.
2: هكاك فوالا سي فرنسا هكاك.
1: وفيها رخصة بناء بيان سور هي خاطر البارتي هذيك كلها مرخصة مهيئة
2: كلها مرخصة وسي تان كارتي.
1: اي زون دي فيلا زون دي فيلا سليمان شات زون دي فيلا.
2: دي فيلا دي شاتو افيك دي بيسين فريمون روعة.
1: تعمل كوان مدام روضة ولا؟
2: نو.
1: مش لو دو كوان.
2: على الطريق على الطريق ديريكت.
1: داكوغ باهي شنو طالبة فيها مدام؟
2: سي فرجل الحقيقة متربي ما عنديش فكرة على الأسوام غادي
1: قداش يمشيو غادي تقريب قول له ترى
2: شيبا سافي لونتون قالوا الناس اللي يسكنوا غادي قالوا أنتر 500 و 600 ما نعرفتش توا ما عنديش
1: سافي لونتون قداش سافي لونتون عندها عامين ثلاثة
2: أكيكا أكيكا
1: واضحة راغي أنت قداش طالبة توا
2: البري اللي موجود في المارشي اكتيالمون
1: هو لوجيكمون راهو في سليمان الشط تقريبا في البارتي هذيك يمشي اونتر 700 و 800 دينار ما نعرفش يعني الارض نتاعك البوزيسيون نتاعها فين بالضبط شرقيه ولا معناتها يلزم تتشاف بالكدا فهمت بار كونتر هذاك الاسوام اللي تمشي بها معناتها مش هكا زادت حاجه كبيره معناتها
2: سيتادير مش حاجه
1: كبيره ما زادتش حاجه كبيره بارابور على العامين ثلاثه اللي تحكي عليهم انت يعني لهنا باش تلقاها في 700 دينار ماكسيموم معناتها فهمت
2: سيتادير مازال موجود
1: هذاك اي لا مش نتاع 500 600 مي نتاع 700 800
2: داكور فهمتك
1: باين
2: نحطوا
1: مالا البري
2: هذا
1: اللي
2: موجود
1: انت زيد شاور احنا نعطيناك تقريبا قداش وانت زيد تشوف قداش والحاجه اللي تسمح امشي فيها
2: بي
0: بي نمرو التليفون مدامه
2: باهي
1: اللي طلبتكم عليه توا عندي ال 93 176 داكور سينو كي تروح لفرنسا عندك واتساب ولا حاجه ولا عندك شكون هنا يوريها له؟
2: هذايا النيميرو هذا اللي عطيته لكم اكتيوالمون
1: داكور
2: هذا ينجم ينوضني كي نرجع
1: باهي مرحبا بك مدام روضه ربي
2: يسهلك شكرا لكم
1: ميرسي
0: تفضل عايشك نهارك زين هنده
3: وي صباح النور
0: نهار كاس هاد الايام
3: عايشك
0: الناشطه هند
1: ملا
3: اي
0: خمسة على خمس هاي هند شان نايم
3: اكثر الناس الكل هكا يا رب
0: امي
3: بون والتجارة القانونية الحقيقة
0: تفضل
3: ماخذة تيرا في ورا المونوبري بتاع مساعدين
0: اي
3: بون مش وراقة قد اما تعبت وين بتيت العربي
0: اي
3: ماخذته توا عندي تريس سبع سنين
0: فما
3: عباد بنية ورايا عباد بنية قدامي ما حبوش يدخلونا لا مالا ضو تصور انت انا مازلت ما بنيتش الحقيقه عن قدامي قد قد انفا فما عباد بنية ومدخلين لهم الضو اون كور في المطالب للماء دونك انا ما فهمتش علاش احنا ما بيناتناش ميم با 100 متر عباد تتمتع بالضوء وانكور معناها باش يدخلنا الماء واحنا توا انا وحده من كاريا ومخدي تيرانتين في
0: باهي هند مشيتش البلدية المساعدين وشفت اسكو الارض هذيك صالحه للبناء ولا لا؟
3: هي صالحه للبناء خاطر فيها شهاده ملكيه
0: لا
3: جماعيه
0: لا لا, لا يا هند يا هند لهنا نقول لك ستوب شهاده الملكيه لا تعني رخصه بناء
1: تعني الملكيه
0: ما تعني جمله
1: تعني لك ملكيتك للارض هكا القطعه اللي عندك
0: شهاده الملكيه تنجم تكون في جبل عندك رخصه بني في جبل
3: حتى هم اللي قاعدين يبنيوا الكل
0: ودخلوا مضوا مع نفسهم صحيت هكا نسمعك اما كي تقول لي عندي شهاده ملكيه معناها راهي صالحه للبناء نقول لك لا سامحني
3: لا حتى هم توا المقاعدين قد ما عندهمش شهاده ما عندهمش بناء
0: خلينا نفسر لك
3: حاجه معناها كلها صبغه فلاحيه قابله للتهيئه
1: يا هند انت عندك بطاقه تعريف
3: عندي
1: اي نجم تسافر بها
3: لا
1: لازم باسبور
0: يلزمك باسبور
1: دونك كريت كيفاش شهاده الملكيه هذيك بطاقه التعريف نتاعك نتاع الارض والباسبور هو اللي يعطيك الصلاحيه نتاع باش تبني اذا تاخذه من السلطات المعنيه في البلديه كاو الاكثر الاقل
0: باهي خلينا نفسروا لها شنو اللي صاير
1: مش كان
0: غادي بركة هند معناها الشيء هذا صاير حتى في حمام معروف مثلا
1: برشا بلايص في سوسه
0: ومش كل مش كان في سوسه في الجمهوريه التونسيه الكل ناس تجي تاخذ تشري الارض تبني تسكن ما عندهاش لا ماء لا ضوء تولي تجمع سكني اش يعملوا يمشيوا للولايه ويطلبوا ترخيص استثنائي في التزود بالمياه الصالحه للشراب وفي الربط بالشبكه الكهربائيه دونك الولايه تنظر في المطالب هذه تشوف شنو اللي فما قديم شنو اللي فما جديد كيفاش العمليه هذه
1: كيفاش تسوي الوضعيه
0: وتسوي الوضعيه وتعطي رخص مش رخص البناء تعطي رخص للربط بشبكة الكهرباء وتعطي زادة كيف للربط بشبكة المياه ما يقعدوا ديما رخص استثنائية دونك ما تنجمش انت توا تمشي قبل ما تبدأ تبني وتقول تمشي الولاية وتقول لهم راني باش نخالف القانون وراني باش نبني في أرض في لاحية واعطيوني الماء والضوء على خاطر ملمان باش يقولوا لك لا دونك تقول لي انت فما 100 متر وفما 200 متر وحمام معروف وحي الرياض بيناتهم 6 متر
1: كياس
0: اللي قبل الكياس عنده رخصه بني واللي بعد الكياس ما عندوش رخصه بني دونك 6 متر يفو بيان كسا سارات كلكو بار رخص البناء فهمت دونك ينجم يكون سنتي كيما الحدود ما بين الدوله والدوله
1: اي كيما اللي
0: هي 2 متر
1: مثلا اللي تحكي عليها هي حتى بس اللي تحكي عليها هي الكياس الكبير نتاع مساكن هذاك
0: مرخص كله مرخص ليه
1: واللي وراها هي ورا المونوبري والكل مش مرخص مازالت ما تبقى في لحيه مازالت ما دخلت التهيئه العمرانيه صحيح كلامك الناس قاعده تبني راه ماكش غلط راه وصحيح فما عباد عندهم الماء والضوء صحيح موجود وفما الناس في الليست داتون صحيح موجود كل شيء اللي تحكي فيه موجود فهمت لكن انت كيفاش باش تتمتع بالماء والضوء انت مخالفه للقانون ما تنجمش دونك لهنا شو مش تعمل حاجتين يا تخلي الارض نتاعك تروح تستنى لين تدخل للتهيئه العمرانيه سينو اذا كنت تحب تعمل كيما الناس الكل تبني تحمل مسؤوليتك اذا كان بنيت بيان سور مش نقول لك احنا ابني خاطر هذا
0: ينجم يطيحوا لك راهو

0: عليهم.
1: انت كان كان رميت فلوس وكنت تقرا في الصالح البناء.
2: لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا وما راه امريكا مسجلة في دفتر الخانة شهادة ملكية لحقيقة جماعية طالب في المترو 250 دينار.
0: هاك عملت الببليسيتي بارك قولوا كلامنا جماعية
3: وسير فيها رخصة بنية.
2: رحت البني انما تكثر كما قلت انت كالسكر
3: دونك حتى هذه زادة كيف كيف اللي تحكي عليها انت في حمام معروف ما عندهاش رخصة بنية.
0: لما تكثر لما تكثر
3: بالكثرة فهمت هندا بالبركه معناها هندا عندها ذكير تجبد كل راضي اللي ما فيهمش اللي ما فيهمش رخصه
0: ما تحبش المشاكل هندا
3: على فكره اعاده المثال مراجعه مثال التهيئه العمرانيه مازال راهو في اللمسات نتاعو الاخيره مازال ما تمتش لا ميزون بلاس نتاعو تماما دونك مازال
0: ان شاء الله ان شاء الله ممكن تو انا الاخر عام تو نجيب لكم خير من
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: خاطر تو فما وعد اي تو نجيب لكم الاخبار الجديد ان شاء الله قبل راس العام ولا بعد راس العام بشوي ان شاء الله
3: ان شاء الله باهي نمشيو للموسيقى احنا نمشيو للايس انا راجعين

0: زاز الغنية اسمها جو فو. نخلطوا بها نص نهار و45 دقيقة مع ترحابنا بحسام القايد في الإخراج التلفزي والديجيتال. حسي ولا صاحب ال 205 غدوة يولي صاحب ال 205
1: غدوة
0: اليوم اليوم صاحب الديجيتال ومروه باهي. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم 36 300 ألف هذا رقم الهاتف
1: اللي درتوه. راني حفظته راني حفظته بالحق معناتها ماش تقول
2: ليه خاطر تو بكري جد عليه تو
0: خطوة 31 ألف اسمع ماهوش حاف
2: ليه تو اسمع بكري تو يقول لي 31 ألف تو جد عليه تو هكا تو بربي جهين تو
0: شاف في باله جد عليه
2: تيرني
0: باهي. دونك تتصلوا بنا 36 300 ألف تتصلوا معنا في المباشر تعديوا ليزانونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا وتكريوا. وإذا كان عندكم أي استشارات كيما هندا زاد كيف كيف مرحبا. الموزع الصوتي 29 100 100 إذا كان فما أي أسئلة بعد شوية تجاوبوكم على الأسئلة اللي خليتوها على الموزع الصوتي. نمشيو لخونا حسين. مرحبا
3: أخويا. مرحبا عايش
0: لاباس حسين؟
3: الحمد لله عايش.
0: شنو الأمور عندك؟
3: الحمد لله لاباس. هاني نستنى فيكم على البيبليسيتي ديما نكلمكم ونقلكم بالك.
0: مرحبا يا خويا لا با دو تو ماكش تقلق.
3: عندي اكل 2500 اللي قلت لك نحب نبيع بالليل. وعندي لامي 2600 يا اخواتي ابعد مني شوي مش في دمار فهمت
0: باهي.
3: طالبه 200 امي ونايماني كيما قلت لك 300 طالب
0: وإذا
3: تمام مفاهمه.
1: تو تو تتصور يا حسين احنا حفظناهم وعرفناهم وسعيد تو هكا تو عاود لنا واحده واحده يا حسين شنو اللي عندك نتاع امك؟
3: قال لي في بني ويل اللي كيف الستاره بلاصه الستاره فيها 2500.
0: حسين والله لا فهمت شيء. احسب روحك اول مره
3: تطاره فيها 2500
0: حسين.
3: اي نحب نبيع بالليل.
0: جاوب على قد السؤال. 2500 متر وين؟
1: وين موجودين؟
3: في الستارة بني ويل بيربو رقبة.
0: الستارة بيربو رقبة
3: الستارة الستارة اي
0: باهي
3: بلاصة جديدة يبنوا فيها المحامين والطيارجية والواحد
1: قداش عندهم طيارجية بدون
3: طيارجية؟ لا قلت باينين فيها جماعة ثم كاي محسوب ثم بلاصة
1: واضح واضح واضح ناخذوا الأمور على
3: بعض. وعندي بلاصة أمي بلاصة أمي فيها
0: حسين حسين ما تزربش ما تزربش 2500 متر في الستارة بيربو رقبة فيها ثلاث ملكية
3: فيها
0: هذا قداش طالب فيها؟
3: 300
0: شو 300 300 مليون
1: 300 دينار
3: في المتر.
0: اه 300 دينار في المتر
3: باعوا ثم اللي باعوا 300 350 وباعوا
1: عندي طالب 300 في 2500 متر نتاعك
0: باهي. نمشي للوالده
3: عندي نتاع الوالده فيها 3600 ولا 2600 هي واخواتي هي والبنوي
1: باهي
0: باهي
3: حبوا يبيعوا زاد
0: 250 المتر
3: اي تبعد علينا حوالي 200 متر مش في دمار فهمت وراي من تالي
0: هذاك علاش انت 300 على خاطرك انت في دمار
1: على الفيو على الفيو اي
3: اي اي
0: لا نسخايلك تحارب على خاطر البنات وعلى الوالده
1: وكي يبني واحد
3: لا
1: قدامك
3: يا حسين اخر فهمت
1: انا يبني واحد قدامك يقعد الفيو ديما موجوده
3: في ديما موجود نايب جاي كل بشكون الارض نتاعي المزروعه اللوز ومزروعه كل شيء
1: باهي واضح باهي معناتها زاد في لحياك تسمع واحد
0: باهي. نمرو التليفون حسين
3: 53
0: ايوه
3: 687
0: ايوه
3: 647
0: 647 شكرا على الاتصال يا حسين. ربي يجيب لك القسم.
1: ليلى ليلى
4: يا ليلى
1: يا سلامه
0: مرحبا
4: هاركم زين
1: هارك يا ليلى.
0: يا ليلى شحال ناي؟
4: باهي عندي استشاره اني بابا توفى قبل جدي ب 12 سنة
0: باهي الله يرحمهم الزوز
4: باهي نحب اني عمتي نحاولني من شهاده الوفاه.
0: عمتك نحاولك من شهاده الوفاه من حجه الوفاه معنا
1: من حجه الوفاه
4: من حجه الوفاه
0: باهي
4: عندهم الحق ينحيوني من شهاده الوفاه ولا لا؟
1: باهي كيفاش نحيوكم
0: نورمالمون حجه الوفاه بيه. يمشي قريب للمتوفي لمحكمه الناحيه يهز زوز شهود من الثقات اللي هما يعرفوا المتوفى ولا المتوفات يعرفوهم عز المعرفه معناها نقولوا نجم يكونوا ما عندهش الحق ولده مثلا يقيم حجه الوفاه لا يلزم زوز شهود.
4: صحيح هو هز رجل عمتي وخالي
1: واضح
0: صحيح سامحوني دونك هذوما زوز اللي يمشيو زوز شهود يمشيو يعملوا حجه الوفاه ينجم يكون ما حطوكش انت سهوا دونك انت شنو اللي تنجم تعمل؟ تنجم تمشي لمحكمة الناحية اللي تمت إقامة حجة الوفاة فيها، اللي هي نورمالمون وين توفى الوالد متاعك، وتمشي للقاضي الناحية غادي وتقدم ما يفيد علاقتك، معناها المضمون متاعك، مضمونك انت، مضمون بوك، مضمون الوفاة متاع بوك، مضمون الوفاة متاع جدك زاد كيف كيف، اللي كونه أنت وريثة في
2: في جد تقبل.
0: باهي استناني عاد. أنت توا شنو اللي قلت لي بالضبط؟ خلينا نسترجع.
4: باهي أني أني عملت الخطوة هذه، مشيت للمحكمة وركحت أوراقي وردوني معاهم. لكن كي جاو يقسموا شادين نصيح في القانون، بوك يتوفى قبل جدك ما تنجمش تورث، ما عندكش حق تورث كيفنا يعني.
0: في بالي تورث ليلى، ما نعرفش معناها، ما نجمش نفتي في حاجه. ما
4: حرموني في حد شيء، معناها ما عطوني حد شيء من يعني من الميراث، وعندي الحق نورث كيف هما، انا ما عنديش الحق.
2: نشوفوا محامي خير.
0: نسألك يا ليلى على خاطر
2: هنا واحد يقول ايه، اشوف اللي نعرفه اني والله اعلم كيمك انت بالضبط، اللي كيموت البو الولد قبل البو اوتوماتيكمون صغاروا يتنحوا من الارث، هذا اللي نعرفه والله اعلم. من المستحسن كون نزيدوا نستشيروا محامي اللي هو يعني عنده المعلومه صحيحه اكثر خير.
0: باهي
2: خليك ليلى فتم بعثيني
0: الجواب. ها باش نقول لك، جاتني الاجابه، ما ينجموش ينحيوها من الارث، تسمى الوصيه الواجبه.
2: باهي دونك عندها الحق،
0: عندها الحق باش تورث، هذا حسب الإجابة.
4: وقديش عندي الحق نورث؟ بيت رجل ولا بيت امراه؟
2: لكن احنا هاوش الحل عليك، الكتاب قال لك لازم تورث، اما قديش ما لازمش.
0: الوصيه الواجبه دونك انت،
4: لكن هما تو قعدوا في نقاش يعني، حتى هما سالوا يعني
0: مازالوا ساعه
4: قسموا نحوني
0: اني اي كتبوا، معناها المقاسمه مشاو سجلوها، مشاو عملوا كل شيء،
4: اتفقوا كل واحد فيهم قداش عنده.
0: نقول لك انا شنو اللي تعمل انت، حل سهل برشا، هو تتجه العدل شهاد تسالوا على حكايه الوصيه الواجبه وتهز الوثائق نتاعك الكل، هو يعاود يعمل فريضه
2: يعطيك
0: الفريضه ويقول لك بايك قداش بالضبط. هذه المرحله الاولانيه. المرحلة الثانية تبعث عدل منفذ تنبه عليهم في عدم التصرف في الإرث قبل ما يتم البت في الفريضة اللي
2: يلزمك نارسين تعملوا
0: اللي موجودة.
2: اي بيان سور،
0: يلزمك فيسا فيسا تعملهم الحكايات هذوما، وتقوم بقضية في المحكمة الابتدائية باش تنجم تضمن حقك. دونك خلاصة القول شنو اللي نجم يصير في الحالات الكل يا ليلى، إذا كان عندك الحق باش تورث، دونك القضية هذه اللي باش تكون موجودة عندك، حتى سي ناصر شهلول أستاذنا المباشر يقول لي عندها الحق تاخو بايبوها. دونك
2: بايبوها جملة،
0: أول حاجة تعملها يا ليلى هي اللي كونه تمشي لعدل شهاد، تتقدم بالوثائق متاعك، تاخذ ما يفيد اللي كونه أنت عندك الحق باش تورث، تبعث لهم التنبيه عن طريق عدل منفذ بعدم التصرف في التركة، راي جريمة، التصرف في تركة قبل القسمة راي جريمة، يظهر لي القانون يعاقب عليها بستة سنوات سجن.
2: أي نجم يعاقبهم القانون
0: وقتية يظهر لي تفوت 100,000 دينار إذا كان مانيش غلط. دونك تمشي تنبه عليهم وأون باراليل تقوم بقضية في الإرث، قضية استحقاقية في الإرث لدى المحكمة الابتدائية مرجع النظر. واضح يا ليلى؟
4: واضح.
0: دونك هكا
2: تمنت ليلى تمنت.
0: اسمع والله عندك الزهر
2: نفسه نين
0: سي ناصر شهلول مستنسي
4: قرر على خاطر توا لينا في وقت العباد الكل متحقين وكل يعني بطبيعة العبد الفرنك زايد يزيد فيه.
2: مش في يا ليلى راه مش في القيمة، في القيمة المادية هذا حقك.
4: وصدقني قديش تعز بيا حاجة
2: صحيح، حقك حاجة بوك مهما كان تبداش ما نعرفش تبداش بيت في وسط دار، ما دام حق بوك خذه ما تفلتش فيه، ما هيش القيمه قداش الماديه، سمعتني تبع حق بوك وخذه ما تفلتش فيه.
4: دار واني ما عطوني حق شيء.
0: شوف بان بارتش باش يعطيوك هذاك حقك،
2: ربي
0: وعندك الحق باش تطالب بحقك
2: عندك، مهما كان مهما كان
0: وربي هادي
2: اتصرف فيه ساعه ما تقعدش يا ليلى ما تدخلش.
0: واضح. باهي هذا فيما يخص ساعتنا الأولانية. مشكورين جدا أصدقائنا
1: تدخل سريع
0: اللي دخلوا معنا.
1: تدخل سريع ذي
0: تدخل سريع سي صابر الدريرة وسي ناصر شهلول يفضلهم الاثنين اللي معناها يتبعوا في البرنامج وديما نلقاو عندهم الإجابات مالها. شاب خالد نتقابلوا بعد خبر الماضي ساعة.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: جوهرة
0: FM. Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تقضي بالحكم 30 سنة سجنا لعناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات مع إدانتهم بخطايا مالية قدرها 500 ألف دينار من أجل تهريب مواد مخدرة على متن سيارة بعد إخفائها بأحكام في العجلات المطاطية للسيارة. وتم توجيه جملة من التهم تتمثل في المسك والحيازة والملكية والعرض والنقل والشراء والتسليم والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاتجار فيها. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهمين بميناء حلق الواد أثناء خضوعهم لإجراءات التفتيش الديواني والأمني فور وصولهم من أحدى الدول الأوروبية. وبتحويل شاحنتهم على جهاز الفحص بالأشعة تمكنت الوحدات الميدانية من الكشف عن الشحنة التي تم إخفاؤها بأحكام داخل العجلات المطاطية، ليتبين أنها حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مجزأة في أكياس. في شأن آخر، الأمطار الغزيرة المسحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمدية سبيبة وسبيتلا وجدليان بولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صبة الموسم الحالية، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن نسبة الأضرار المسجلة لا تتراوح بين 50 و70%، وتعد معتمدية سبيبة الأكثر تضررا حيث تجاوزت الخسائر المسجلة في صابة الزيتون 70%. استشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفلة وإصابة آخرين جراء غارات وإطلاق نار في قطاع غزة اليوم. والخارجية العمانية تقول إن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي تبادل خلاله وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. وختاما، الحكومة اليمنية تقول في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة إن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: هل تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.

0: Liberté.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: ايش اللي تربح؟
3: هذه الساعة 23 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى تكشيل ماضي ساعتين في الشري تربح. كما تعرفوا أول الساعة الثانية يكونوا بحثنا كوبيس كان كيري بن صالح، وبالطبيعة خولة موجودة بحثنا. مرحبا خولة.
4: مرحبا بك عايشة.
3: استنى استوعد وليت بنت الدار؟
4: لا الحمد لله.
3: توليت يعرفوك خولة جوهرة؟
4: دز الباب وندخل.
3: وليت يعرفوك الكليونات خولة جوهرة؟
4: الحمد لله.
3: كوبيس كما العادة روت سانتور حمام سوسة جوست بعد جامعة الصحابة على يدك اليمين، النسباس يعمل 66 كيف، تري بيان اميناجي، تري بيان كيفاش يقولوها ضاوي. الحاجة اللي تعجبني اللي كونوا الاسباس ضاوي، هنا قاعدين نشوفوا في الفيديو على اللي باش نحكيوا عليهم اليوم، لكن الاسباس كي تدخل ما تحسش شكل ظلمه ولا مال اكليري، فوالا تري بيان اكليري، هذه الكلمه اللي لوج عليها. دونك تري بيان اكليري، لي كولور اللي قاعدين تشوفوا فيهم راهم هما بيدهم لي كولور اللي تلقاوهم موجودين عند كوبيس، كو سوسوا في الروبينيتري، كو سوسوا في الشيبورد، كو سوسوا في كل ما هو برودوي اللي موجود، راهو فيديو ريال ليست معدله بالذكاء الاصطناعي.
4: اكيد طبيعه.
3: هاي الجمعة هذه باش تحكي لنا على زوز مواضيع اللي هما لي سابو اي لي تيسو.
4: سميو لي ببعضهم دونك يكملوا بعضهم، دونك لي سابو ولي تيسو. دونك عندك صالون تحب تبدل لها لي سابو نتاعها، سيجور، تابل دو باز، فرش. دونك باش تلقى عندنا جام كبيره تبارك الله في لي سابو دو موبل.
3: الناس اللي ضايعه فيها كيفي انا السابو هو هكل السقين هكل اللي نطلعوا بهم الموبل،
4: الكرسي ولا الموبل ولا الساله،
3: فوالا باش ما يتبلش بالماء كي نسيقوا.
5: باش ما كي تسيق ما تبلش.
3: صح
5: فوالا.
3: هذيك هي
5: باش كي تبدا تاكل في العنب وتطيح ما تقولش تدوس عليها.
3: فوالا
5: باش موجوده راهي الحكايه هذه. اما اسكو هنا سي ديمونتابل فيلتاج يطلع يهبطوا
3: ماكش قاعد تتفرج في الفيديو انت؟ انت عندك الا واحد في الامتحان.
5: لا ما حتى الناس اللي مش تتفرج تسمع في الراديو
3: يدخلوا على الفيسبوك ويتفرجوا
5: باي اللي بده
3: في الكهرباء ويتفرج.
5: خلينا نجاوبوا احنا تو مدام في الكهرباء يبدا يسمع. دونك ماذا بينا نجاوبوا
4: باش يجي دونك باش يلقى بطبيعه باش يبدلوا سولون الكولور والفورم اللي هما يحبوا عليها، وباش يختاروا لوتور اللي يمشي مع الموبل نتاعهم.
3: اكزاكتومون.
4: دونك بالنسبه للي فورم باش يلقاو الفورم ريكتانغولير، تريانغولير، فما الفورم توب، فما الفورم ال ايتوال، فما اللي جينا بديزاين تورسادي، فما الفورم تريانغول كوربي. كل واحد والفورم اللي تمشي مع الموبل
3: نتاعو. تعرف خوله انا تعرضت لها ديرنيرمون حكايتها اللي لي سابو دو موبل. راهو مش كيفنا احنا الرجال كيفاش نخمو كيما النساء كيفاش تخمم. راهي الفورمه انا واحد من الناس بون كلها كيف كيف
4: معنا ندور كله كاع
3: لا انسى تقول لك لا نحبها هكا ونحبها بالكولور هذه. عندك شيء في الكولور الفلانيه؟ عندك شيء
4: التيتانيوم، الكرومي، الفومي، الدوري، النوار، لي كولور الكل موجودين.
3: معناها لو سوسي دو ديتاي عند النساء شيء كبير
4: برا. لا موجود باش نلقاو فاريتي كبيره ديجا في الكولور.
5: ولكن احنا الرجال ديما نحكيو تكنيكمون. باش معناتها تكنيكمون؟ لا بخلاف البوا
3: سوليد.
5: اسكو لهنا كي اني نقعدوا عليه ثلاثه اربعه من الناس البنكي نجم يتعوج ولا
4: لا؟ لا
5: يسيبورتي ولا
4: لا؟ هذا هو بالطبيعه يحمل بزيت شارج
5: بالكدا
4: بالكدا. بالنسبه لي ماتير عندنا اون ميتال، عندنا اون بلاستيك، عندنا اون بوا، وعندنا اون اينوكس.
3: وانت بالطبيعه تنجم توالم الاستعمال نتاعك، نجم تختار اون ميتال بالنسبه للحاجه اللي يستعملها يومي وغيره، تنجم تختار حاجه فينو اللي تكون مثلا اون اينوكس ولا اون لينوكس سوليد زاد كيف كيف. نجم تختارها الحاجه اللي
4: هي موديلات كافيني بلو ستيلي هكا يزيدوا حكا يعطيوك توشه هكا مزيانه على الاخر. راهو
5: لا والله حلو
3: الحاجه. مادام سي فرج قال على التسيق اسكو يتذرب الماء؟
4: لا لا فوالا خاطر ديجا عندنا لي زوتور بلوزيور معناها ديمونسيون مي 5 سنتيمتر يوصلوا حتى ل 30 سنتيمتر وبالطبيعه بكل فورم دي باتان دو بروتيكسيون على بعد
5: هذاك النوت
3: مادامك تحكي على الديمونسيون تو كنا نشوفوا فيها
4: ريغلابل اي فوالا يزيدوا هذوك فما زاد اللي اون بلاستيك يزيدوا يكونوا 15 سنتيمتر فما اللي يوليو 20 فما اللي يوليو 25 سنتيمتر
3: باهي خارق للعاده لي كولور الكل ابارامون موجودين هنا قاعدين نتبعوا اخويا لك حل مسخمو اهو ياسر مسخم حتى السيلفر
5: صحيح حتى البرونز شفتهم بكري كعبه برونز حلوه برشا حلوه ياسر
3: انت وذوقك علاش احنا قلنا قبيله حتى في اول برنامج قلنا كيوبيس باش يكونوا موجودين بحذانا وهك موجوده بحذانا قلنا جوست لايق الدار وامشي
4: فوالا
5: شفت حتى في شارج بحذانا انت
3: وانت
5: وانت شو نتاعك
4: انت وانت شو نتاعك بالضبط فوالا شوفوا الناس كل كي اخترنا دي كولور توندونس يمشيو مع لي طون كل البيج الكريج الكريم دونك الروج كل واحد واش هو يحب
3: باهي هذا التيسيو شنو نعملوا به؟
4: هذا التيسيو برادق مش ديورابل على الاخر دونك قد ما تجبد اكثر ديجا حتى من هنا في فيديو ديجا موجوده ما يتنصلش معناها كما برشا حماشات تبدا من هنا يتفتفت ولا
3: كذا اي اي اي يا بتخيط خيوط
4: اي فوالا دونك تنجم تغلف به الصالون والا كان عندك تيت دولي تحب تبدله هكا وتعطيه هكا روح جديده كما نقولوا نحن تضر اون ديريكت
5: صحيح
4: فرش جديد وكل دونك تغلفوا باللي تيسيو هذوما
5: يعني ابياج
4: اي
5: ابياج معناتها كاينك بدلت بيت النوم كريمه تستعمل الابياج وكاع
3: السؤال يمكن يكون بيزار شوي يتباع بالمترو مش بالبلاك
4: لا لا بالمترو اي بالمترو
3: دونك انا نجم نختار من حسب الديمونسيون تاع الصالون اللي عندي نقول لك اعطيني مثلا زوج متر كيما هكا مثلا ها
5: كيما بيسي تبيسي
4: لي ميكانيزم عندنا لي ميكانيزم دو لي دونك اللي ربحك يطلع معناها الفرش عندنا نتاع فرش ببلاصتين فرش ببلاصه وبلاصه ونص هذاك ميكانيزم انكلينابل على الكنابي كيما ترى معناها يخليك تحكم في الصالون تاعك تتمتع باريحيه
3: نقول لك حاجه خاولة اول مره راهم هما مش في بالي معناش في تونس
4: لا لا عندنا
5: عندنا تقولش على الحجام لهنا تقول مشيت قاعد مشيت الحجام ودازنا
4: هذوما دي سابو
3: هذوما دي سابو
4: لي ميكانيزم في السيكونس
3: ما صورتناش الميكانيزم وحده
4: مصور ديجا في الفيديو موجود جوست
3: على لا وحده
4: وحده عندنا ما في التليفون
3: باهي
5: لا عندهم لا
4: الفيديو موجود
5: لي ميكانيزم كي نشريهم من عندكم اسكو عندكم دي تكنيسيان يركبونا ولا نجيبوا تكنيسيان باش يركب لنا
4: تركيبهم ساهل فاسيل
3: تركبوش احنا
4: لا
5: احنا ما نعرفوش انت قلت ساهل انت قلت ساهل خاطر انت شفته قبل وتعرف احنا ما تعرف تركبه
3: نعرف
4: باش ولا خالدي خالدي ركب لك فوالا
3: اسمع بالموعد ما تهدوش عليه كلكم فرضوا
4: فوالا بالرونديفو
3: بالرونديفو
4: هذا لي بيي دو كانابي
3: باهي
4: اعراض دونك يجيو بعرض 85 سم
3: خليني ساعه قبل ما نمشي لبيدو كانابي هذوما لي اكسسوار دو لي قلنا عندنا بالنسبه للفروشات بلاصه ونص
4: بلاستين وبلاصه
3: وعندنا بلاستين
4: باهي
3: ولي كانابي تو ديمونسيون
4: اي
3: دونك هذوما ثلاثه تروز ارتيكل تلقاهم موجودين في
4: كيوبيسهم اي
3: باهي دونك نمشيو توا للارتيكل اللي بعده
4: عندنا لي بيي دو كانابي
3: دونك لي بيي دو كانابي
4: اي عرض يجيو بعرض 85 سنتي الباز نتاعهم من اللوطه 60 والكوب نتاعهم 13
5: ولا هذوما نجيبوا لك واحد
3: كيما اللي عندك هذا جي انا
4: لا كبير في اخر الفيديو دونك نتقدم شويه تو تراه ديجا
5: نجيو تو جي
4: عرض بالكدا بالكدا رزان يحملوا بالكدا بالكدا زاد شارج
5: ولا هذا هو
4: ولا الكولور نتاعهم فومي
3: الخرين
4: فيمي هكا على تيتانيوم مزيان على
3: هذوما هذوما القماشات
4: هذوما لي تيسيو
3: فوالا هذوما القماشات هذوما موجودين عندك غادية معناها اللي يجي نجم يشوفهم قدامه
4: موجودين في الشوروم
3: هذوما اللي
4: كيفاش يسميهم
5: هذه المشترى اللي عندنا هذه المشترى
4: اللي عندنا جبتها اليوم
5: الاخرين ديروا له موجودين
3: هذا قبل عاطي على الفلور هذاك
4: اي يمشيو مع لي طون كل
5: كيبيسهم
3: حلو برشا
4: الحاجه الباهيه فيه انه ما يتنصلش معناها برشا قماش حتى كذا انواع نتاع قماشات كي تجبد انت كما هكا يبدا يتنصل يفتفت على الجناب
5: يعني ما يعملش فلفله
4: هذا لا لا
5: احنا نقولوا الفلفله
4: ديجا عرفت تحسوا كل شيء
3: لا بخلاف الفلفله فما اللي الخيط نتاعو
5: يتنصل هذا
3: تجبد تجبد تجبد اللي انت تاعك
5: ولا نعملوا عنكبوت وحدنا في الدار
3: صحيت هذا الكل نلقى موجود في كيوبيس هوم نتذكروا اللي كونوا هذا المحل الرابع وان شاء الله الخامس على قريب
4: ان شاء الله
3: عندنا عيد ميلاد زاد كيف كيف نستناو فيه سي وجدي ما تكرناش في خبز القطو
4: لا لا مرحبا بكم
3: عيد ميلاد 20 هك
4: اي 20 سنه ان شاء الله
5: تاع كيوبيس
4: كيوبيس
5: انا مش نعطيها اسم كيوبيس بحق لك
4: انا
5: خلصوني
3: خليه في الاخر
4: سا ديبون
3: حقوق الملكيه
5: لا لا ما يسالش لا خاطر بالحق فيو اللي نشوف فيه لهنا توا نسميها مغارت علي بابا
4: تلقى فيها كل شيء.
5: مغارة علي بابا.
4: اي فوالا قلت لك المرة اللي فاتت من لونطري نتاع الدار وانت داخل.
5: اي ندخل مغارة علي بابا مش نلقى اللي حاجتي به. ما لا سميها مغارة علي بابا تو تشوف.
3: باهي. دونك نذكروا بلي 4 بوان دو فونت عندنا كيو بي اس هوم هنا في حمام سوسة.
4: اي روت سانتور حمام سوسة زاوية سوسة طريق مساكن صيادة مستير وقصور السيف مهدية.
3: وقصور السيف مهدية هذوما الأربعة محلات اللي موجودين واللي تلقاوهم محلولين من التسعة من الثمانية.
4: من الثمانية لخمسة من الاثنين للجمعة ونهار السبت من الثمانية الماضي ثلاثة.
3: بدلوا ردوا التسعة خاطر أنا ديما نحب نقول التسعة.
4: لا لا.
5: لا أنت
4: احنا نستخدم على روحنا
5: الخدامة. نمشي التسعة نمشي التسعة محلولين من الثمانية.
3: أنا نمشي التسعة.
5: أي أنت هو يحلوا ثمانية.
4: احنا ثمانية تلقانا في الشورو.
3: باهي دونك من التسعة حتى من الثمانية حتى.
4: من الاثنين للجمعة ومن الثمانية الماضي ثلاثة من الاثنين للسبت.
5: واضح. علاش ما تعملوش بيرمانون سبت وحد فما واحد
3: موجود هكا بالسبت.
5: كي بي اس تقول محلولة سبت وحد وحدة منكم كل جمعة تخدم
4: أجونس. على بنتك أنت إن شاء الله.
5: خاطر فما صناعية بالحق.
3: أنا نمشي التسعة. أنا نمشي التسعة وأنت يمشي نهار الأحد.
5: البواتات الكبيرة ديما يعملك سيرفيس نتاع كيما هكا سبت وحتى قهوة موجود
3: نحب نربحهم في ساعة صباح يصبحوا راقدين الصباح
4: وانتي
3: تحب تعبرها لهم في نهار الأحد توكا
5: لا أخي لا لا
4: نوصلوها البروبوزيسيون نتاعك في واجدي ونمضوا
3: 27
4: 140 140
3: هذا نمرو التليفون سينو على انستغرام الفيسبوك التيك توك وين تحل اي حاجه تلقى كي بي اس
4: تلقانا موجودين
3: تلقاهم موجودين
4: مرحبا بالناس الكل
3: مشكوره جدا خاولة على حضورك الله معنا الاسبوع القادم كالعاده تكون موجوده ان شاء الله نحكيو على دوترو برودوي موجودين في كي بي اس هوم موسيقى وراجعين

0: الأسئلة متاعكم بعد شوية اللي خليتوهم لنا على الموزع الصوتي 29 100 100. أنا تندون جاو على سي المنجي وسي ماهر. مرحبا سي المنجي.
1: نعم
0: لاباس سي المنجي.
2: نعم مرحبا سي المنجي.
1: وهي الحمد منورين الغازة ولا فامي أنت وزميلك.
0: يفضلك عايشك سي المنجي.
1: يعيشك يا باهي.
0: أي سي المنجي إيش عنا؟
1: قلت إن إحنا عندنا قطعة تعرف قبل كل شيء استشارة قانونية هي.
0: باهي.
1: أرض دايرين بها كلها مسجلة.
0: أي.
1: بها مسجلة بالغرب بالجنوب كيفاش المسلك القانوني المسلك القانوني هذا تاع مثلا ممر فلاحي كيفاش؟
0: باهي. هذاك يلزمك تمشي تعمل تتفاهم مع الجيران اذا كان حتى حد الحق في المرور يتسمى.
1: ما حبوش
0: تمشي تتقدم بقضيه باش يعملوا لك ثنيه منين تدخل يهبط خبير يهبط خبير
2: تمكين
0: من الثنيه من ممر باش تدخل به للارض نتاعك خاطر الارض نتاعك ما يعبروا عنه بالفرنسيه اونكلافي يعني ما عندكش حتى طريقه باش نجم تدخل كان بالهليكوبتر دونك
1: يعني صحي بارك الله فيك
0: فوالا دونك انت باش تتقدم بقضيه للحصول على مدخل للارض نتاعك القضيه هذه باش القاضي باش يعين لك خبير الخبير هذا باش يمشي عين على ارض الـ الـ الـ الـ على الـ على المكان معناه على عين المكان ويشوف أيوة. اقرب طريق يهزك
1: اقرب طريق
0: للمنفذ الرئيسي للكياس معناها نجم نقولوا وهذاك أيوة. اللي باش تحكم لك به المحكمه في فتح طريق نجم تدخل به للارض نتاعك مع العلم اللي راهو راك باش تدفع فلوس تعويض للمتروات اللي باش تاخذهم من ارض الجار واضح سي المنجي أيوة.
1: ايه فهمتك يا
0: باهي يا غالي هي عريض لكل
1: الجمهوريه
0: تمشي المحامي والمحامي هو اللي يتقدم بالقضيه هذه
2: باش المحامي يخدم خدمته
0: يعطيوك الدخول
1: استاذ
2: ثم
1: حل يعني
2: ثم
1: تمكين
2: ثم
1: قانون
2: يمكن اي فهم اي يمشي
0: المحامي حل المحامي يقدم لك القضيه ويتلهى لك بالحكايه دو اجوس كازاد مشكور جدا سي المنجي نمشي لخونا ماهر
3: الو ثم
0: مرحبا سي ماهر
3: ايوه ماهر من قلعة كبيرة
0: مرحبا اخوي
3: شرفتك الله فيك
0: هاي سمعت
3: عني عندي تيران في المنطقة الصناعية قلعة كبيرة قبل كيوسك جديد هكا ولا على اليمين وهو مش على الطريق الرئيسي ما دوزيام لين
0: دوزيام
2: بوزيسيون يعني وراء الكيوسك
3: قبل الكيوسك تقريب 100 متر 150 متر وراء تم بنيات غادي انا دار وقهوة وراها بالضبط ايوا
2: قداش فيه
3: 2560 متر مقسم 5 لو ديجا معناها مقسم ليك الفهمت الاساس لو كوميرسيال نجم يتباع دي لو وحدهم ولا لو كامل معناها
2: يعني شنو يعني تبيع ل 2560 الكل مع بعضهم
3: هما هو تو خاطر هي ورثه نتاع فامي فهمت معناها 6 بيرسون واللي لو خمسه فهمت دونك قبل نورمال كنا باش نقسموا معناها كل واحد لو على 400 متر البلديه قالت ما قالش من 500 متر معناها لو
2: انت معناتها ما قسمتش عندك بروبوزيسيون دو مورسيلمون مش مقسم
3: لا مقسوم مقسم بلديه حاط 5 لو حاضرين
2: 5 لو ابروفي من البلديه
3: ابروفي من البلديه لوتيسمون مريكل فهمت
2: قداش فيهم لوتيسمون هذوما قداش تقريبا
3: دو في 500 متر من 500 حتى ل 500 واش معناتها هما 2500 على 5 على 5
2: دونك اني مثلا نحب نشري من عندك 500 تبيع لي 500 مش لازم تبيع لي 2560 بعض
3: لا لا نحب نقول له احنا نتولوا الفامي نحب الكل
2: يحبوا له الكل
3: احنا في بالنا باش نقسموهم كل واحد دوم معناها هما 6 بنات
2: اي
3: فهمت كي ولاو 5 ولا معناها ثم التيف اخرى نبيعوا الكل معناها مع بعض 2500 نحب نبيعوا الكل
2: قداش تالف الكل تو نحكيو بالكدا
3: الكل معناها تو هما حبوا 300 متر 300 دينار متر كاري
0: قداش
2: 300 دينار المترو
0: 300 دينار المترو
2: اي
3: هو تو حاط الاركتيكت على اساس كوميرسيال ار بلس 4 ما عنديش فكره بالضبط معناها غادي شنو تكون هذا معناها لا فهمت
2: يعني
0: 750 مليون بالضبط
2: يعني علاش اني تفرض عليا باش تجيب 750 مليون باش تشري من عندك 2560 مترو علاش اني نحب ناخذ 500 متر برك ما تبيعليش علاش علاش ما دام مقسمه
3: قلت لك حتى ديجا مش ان بيرسون برك على سته من الناس
2: اي داكورد ومعاك سي منجي لكن قاعد تصافيها على روحك حتى على البيوع يعني انت لهنا يكون اني مثلا نحب نشري 500 متر فلوسي حاضره
3: ايوه
2: تقول انت لا باش نبيعهم الكل مع بعضهم 750 مليون يلزمك تلقى نشتور عنده 750 مليون باش يشريهم الكل ما هذه صعيبه شويه الحقيقه صعبه شويه مش كيما تبيع باللو باللو
3: باللو فهمتك
2: ينجموا يجيوك خمسه من الناس يشريهم مع بعضهم
3: اي هو تو نقول لك حاجه تو بس باللو علاش تبيعهم بعضهم الكل خاطر هو معناها نقولوا احنا ماشي بالطول فهمت؟
2: اي
3: معناها اللي لو ما همش يونيفورم ثم اللول الاخراني بكل معناها ديجا تريونجولير فهمت؟
2: تريونجولير دونك معناها يلزموا بارسال سي دي ابارامون.
0: ايوه كارير بليتو.
2: اي هذاك. اي
3: فهمت هذا وفيه معناها طرقات ثم 12 متر 10 متر منه ثم 15 متر نتاع اللي باش يمشي لل.
2: سي المنجي راك الحقيقه قاعد تسعى فيها برشا برشا خاطر في القلعه باش يشري لك 750 مليون. صراحة ياسر انت انتوكا اعطي نمرو تليفونك واللي حاجته بحاجه يتصل بك كان فما واحد يحب يخدم.
0: انت سي ماهر تو سامحني حتى انت قلت اللي كونه هما سته بنات يما كي يتباع اللوت يتقسم على سته شو مش
3: والله
0: معناها فهمت مش لازم تلمدوا 750
3: كيلو كيما قلت لك باش يقعد باش يقعد يلوم مشرول فهمت لخاني
0: هذاك في بارسيل كيري هذاك لازم تشوف مع الجار قداش باش تاخذ من عنده باش تنجم تولي من بارسيل كيري
3: ما عندوش جار ديجا معناها تاريخ بعده معناها عدى
2: لازم تشوف البلان اسكو في
0: اللعبة واضح باهي نمرو التليفون سي ماهر
3: 21
0: ايوا
3: 700
0: ايوا
3: 226
0: 226 شكرا على الاتصال ناخذ ترتيحه صغيره ونرجعوا نجاوبوا على الاسئله اللي خليتوهم على الموزع.

0: سين ديك نخلطوا معاه الماضي ساعة 51 دقيقة وقيت نجاوبكم على الأسئلة اللي خليتوه مع الموزع الصوتي. نذكركم برقم الموزع الصوتي 29 100 100. نسمعوا الموضوع الأول.
1: كما جوهر اف ام، أنا مواطنة تونسية، عندي كونترات تاع وعد بيع وفي الأجل بتاعي، وأنا خلصت شطر وما زلت شطر وما وقفت العملية. نحب نستشير كيفاش نجم نراجع حقوقي. كتبنا الكونترا عند عاد الإشهاد، نبغي نحب الإشارة منكم.
0: باهي، لهنا نحكيو على الوعد بالبيع. في الموضوع هذا، في موضوع الوعد بالبيع، العقد يعتبر شريعة الطرفين، يعني من المنصوح اللي كونه في العقد نحطه بالضبط في صورة تراجع واحد من الأطراف شنو اللي نجم يصير. وفما فرق ما بين العربون اللي هو ما يرجعش وما بين التسبقة. مثلا إذا كان هي كما قالت السيدة، قالت أنا دفعت 50%، 50% ما يعتبرش عربون، 50% يعتبر تسبقة. دونك لها، إذا كان العقد ما فيهش حتى حاجة ما تنص خلاف ذلك، عندها الحق باش تسترجع بارتي مثلا من الفليسات متاعها. كيفاش تعمل؟ تجمش تمشي تشكي طول انت وتقول لا رجع لي فلوسي ونمشي المحكمة لا، يلزمك ساعة تتصل أوفيسيالمون، يعني عن طريق عدل منفذ بالبائع إذا كان هي الشارية بالطبيعة، تتصل بالبائع عن طريق عدل منفذ وتقول له راهو لظروف خاصة. مثلا لهنا ديما نحكيه على هي تراجعت، هي حتى في النص نتاع السؤال نتاعها ماهوش واضح شكون تراجع على البيع، إذا كان الشاري وإلا البائع. لهنا نحكيه ديما في صورة الوعد بالبيع. دونك إذا كان هي تراجعت، ما لمتش فليساتها، ما خلطتش، ما صحلهاش بور ريزون إكس أو إيكغريك، دونك تنجم تبعث عدل منفذ للبائع وتقول له راهو نظرا لظروف خاصة
2: استحالتك
0: مانيش باش نكمل البيعة، والمرجو منكم إرجاع المبلغ اللي تم التنصيص عليه في العقد ولا المدفوع هذاك. إذا كان رفض، وقتها نجم نمشي نشكي. إذا كان المبلغ أقل من 7000 دينار دونك باش نشكيو في محكمة الناحية، إذا كان المبلغ فوق 7000 دينار باش نشكيو في المحكمة الابتدائية. مع العلم اللي كون المحكمة راهي تنجم ترفض الطلب متاع السيدة هذه، مش جنرال ما المحكمة شو تقول، تطرح نسبة من المبلغ هذايا وتقول هذاك تعويض ضرر للبائع، خاطر البائع باش يقولك انت فلت عليا بيعتين ثلاثة
2: بتبيعي.
0: دونك ما تفهمناش في الحكاية هذه، انت فلت عليا بيعتين ثلاثة دونك من حقي ناخذ تعويض. دونك هذه العملية كيفاش تصير فيما يخص الوعد بالبيع. أما ديما المنصوح به، سيدتي الكريمة، أقرأ لو كونترا نتاعك بالكدا، بالك شي فما فيه اون كلوز تقول قداش نجم تسترجع من الفلوس. ينجم يقول لك مثلا ويعتبر 1% من المبلغ المدفوع هذاك لا يتم استرجاعه مهما كانت الظروف.
2: قيمة 10% تقريبا
0: كل واحد وش نجم يحط، والعقد شريعة المتعاقدين. باهي، مشيو للموضوع الثاني. جهان تفضل. الموضوع الثاني.
3: خاصة ما جاورة أفهم بربي عايش، كانت أو كنت نسمع في موضوع العقد كي يبدأ إنسان عنده دار وش معناه راجل خذار وما ذكرش فيها اللي هو متزوج بفلانة الفلانية، اسكو وهما عندهم نظام الاشتراك، اسكو معناه كي يجي باش يبيع ولا باش يحب يتصرف فيها واسم المرأة ماهوش مذكور، اسكو ينجم وإلا يطلبوا عليه معناها اسم مرته كي يجي يحب يبيع وإلا حاجة، وإلا ما يطلبوش عليه اسم الزوجة، راهي ماهيش مذكورة في الكونترا اللي شري به الدار معناها اللي هو سكن زوجية.
0: باهي، لهنا نعود ونرجع ديما لموضوع الاشتراك في الملك في إطار نظام الزواج. باهي، عنا حكينا الجمعة اللي فات قلنا الاشتراك في الملك الموسع وعنا المضيق وغيره، ذاك مش نعود نرجع فيه. لكن أي عقد نحكي لهنا شراء، أنا متزوج حسب نظام الاشتراك في الملك، باش نمشي لمحرر العقد. محرر العقد في الأراضي المسجلة هما ثلاثة، عنا السادة المحامين، عنا السادة عود الإشهاد، وعنا المحررين اللي موجودين في إدارة الملكية العقارية. الثلاثة يطلب عليك مضمون، تحب ولا تكره. باهي، نقولوا احنا واحد من محرري العقد هذا انسى،
2: ما طلبش عليك،
0: تعمد يا سيدي يعني متواطئ مع راجلك واللي تحب عليه انت، ما عملهاش. كي تهز انت شهاد العقد هذاك باش تصبوا في شهاده الملكيه من مضمو. مكونات الدوسي المضمون باه نقولوا حتى عون اداره الملكيه العقاريه ولا ديوان الملكيه العقاريه متواطئ معاهم يا سيدي عصابه ضدك انت
4: باه
0: ما طلبش عليك المضمون اداره الترسيمات ترفض
4: تقول لك جيب المضمون راه ناقص وثيقه
0: ترفض الملف نظرا لعدم توفر المضمون
4: الوثيقه ما مشات عندي
0: راجلك يا مدام ما عنده وين يهرب
4: يعني ثقه في الوثيقه
0: صحيح راجلك ما عنده وين يهرب
4: الوثيقه مكتوب
0: تقول لي انت عقار غير مسجل دونك مشى كتب واحد وعد الشهاد مثلا ولا المحامي ما طلبش عليه
4: المضمون
0: ايش باش يعمل به من بعد ما من بعد العقار هذاك مصيره باش يتسجل في اداره الملكيه العقاريه دونك باش يتسجل باش تصير اشهارات واي واحد عنده الحق يطلع على الاشهارات هذه دونك انت تنجم تعترض على العمليه هذه وتقول لا راهو انا موجوده
4: يعني ما عندكش ما يخوف
0: باهي انا السؤال اللي حيرني شويه في السؤال نتاع المدام هي اللي قالت شراء دار معده للحل السكن ايش معناها معناها نورمالمون انتم كنتوا في الكراء ومن بعد شراء دار دونك بعلمك
4: اي
0: دونك نورمالمون على الاقل راك مشيت معاه العدل شيء فهمت هو ديجا عدل الشهاد كي تمشي له وتقول له راني باش نحب نشري الارض هذية ولا الدار هذية شطارة انا ومرتي باش يقول لك كيفاش عاملين انتوما
4: النظام شنو
0: النظام شنو باش تقول له الاشتراك في الملك يقول لك رد بالك راهو كسوى الرجل ولا المرأة كيف كيف
4: يبين له
0: يقول لك راهو اذا كانك باش نكتبها لكم وقدش ترى السيد فلان الفلاني والسيدة فلانة الفلانية مناصفة
4: بينهما
0: جميع العقار كذا كذا راهي الطرف الثاني
4: باش تتمتع
0: باش يتمتع بثلاثة أجزاء
4: ولا
0: من أربعة وانت باش يكون عندك جزء برك علاش على خطر الطرف الثاني عنده الحق في الشطر نتاعو حسب نظام الاشتراك في الأملاك دونك هذا فيما يخص السؤال الثاني اللي هو نستبعد تماما اللي كانوا العملية هذه تنجم تتم كيف كيف حتى عملية البيع كيف كيف كي تجي باش تشري يطلب عليك مصادقة الشريك في الملك صوفسي عقار معد لمحل معناها معد للعمل ولا للتجاره
4: اللي خارج كما حكينا في المره الفاتت
0: الاشتراك في الملك نختموا مع السؤال الثالث اللي هو مخصص لك انت سي فراج
5: سي فراج بالله وانت ماشي للاستاد الاولمبي ترى اللي علي الكريمين قداش يعمل المترو على الكياس
0: لا يا سي فراج
4: صار بلاصه هذيك ما نعرفش يعني كي قلت لي انت ماشي ما نمشيش يعني ما غاديك سيدي بطلت
0: غدوه مش تمشي للاستاد
4: لا لا نمشي ما نتعداش على اليمين على اليسار البارتي اللي حكى عليها تقسيم النوابليه اللي على الكياس كريمون فما البيست الموجود بعد اللي فما الكياس نتاع المساكن اللي هو توا قاعدين في نيغوسياسيون فيه بعد اللي يبداوك العمارات العمارات توا وصلوا الميتر ما بين 1500 و 1400 دينار ما اقلش من هكاك كان عملوه ديجا في 1200 برك
0: اوتوريزي قداش؟
4: ار بلس 5 وار بلس 6 باهين البلاصه هذيك باهيه تخليش الداخل التاني شويه التاني شويه يرجع في الار بلس 3 والار بلس 4 نتذكر هكا في المليون
0: وراهم اكثر
4: 800
0: ما قلش
4: هذوكم البلايص اللي موجوده التقسيم النابل اكاو
0: باهي ليلو نتاع 800 قداش الكبر نتاعهم عندكش
4: فيك لا كبار
0: 400
4: كبار 600 كبار كبار ديلو باهين معناتها من 400 لفوق
0: من 400 الف
4: اي وبالنسبه للقدامين فما حتى في 600 800 متر
0: 800 متر
4: اي موجودين
0: كبار باش نجم على
4: مبل اي زون دي مبل وديجا حتى الكيسات اللي ما بيناتهم كبيره برشا
0: اي كيسات كبار
4: يعني تقسيم محلو برشا معناتها فهمت يعني حتى في 1200 هما قبل وما بقاوش تو داير اللي يحكي عليه هو ما بقاوش برشا لوتويت راهو تبيع التقسيم
0: فما الداخل بحث الجامعه هذاك مازالوا
4: كاين على اليسار على الجامعه
0: نحكي
4: على لا هو يحكي على اليمين احنا ماشيين للقلعه
0: ايه لا انا نحكي لك تدخل تخلي قاعه المغطاه على يسارك وين الجامعه
4: إيه تعبد هذاك موجود
0: قداش يمشي غادي
4: هذاك تقسيم اخر مش نفس التقسيم اللي حكى
0: عليه قداش يمشي غادي
4: في الالف
0: مليون
4: اي في الالف
0: خاطر ريت برشا لوطويت مازال
4: غادي كما وين انت تراهم مازال لكن انت تراهم
0: مازال على املاك خاصه
4: ما لا خاطر هذوك مليت وهذاك تقسيم
0: مازال ما بناش
4: معناها تقسيم نوابليه تقسيم ولاد عمار برشا تقاسيم فهمت لكن تبيعوا براتيكمون الكل يعني كنت تذكرك عندهم شرميتك الفساد مش كبيره برشا 10 متر يتباعوا بالرغم اي بالرغم من 10 متر ما قالت حد شيء يعني فهمت
0: مشكور جدا سي فرج تحياتي لكامل الفريق اللي كانوا معاكم من نص النهار حتى كشي توا ماضي ساعتين بالضبط على راديو جوهر نخليكم مع بقيه برامجنا غدوه نتقابلوا ان شاء الله في موعد جديد من اوتوموتو ماضي ساعه ودرجين غدوه باش يكون ضيفنا رحاله على
4: موتو
0: بريسك ابن بطوطة أكثر من 19 دولة شافهم على الموتو خرج من شرق آخر شرق أوروبا وصل لأسفل نقطة في أفريقيا. غدوة
4: تونسي
0: تونسي سوسي. غدوة ناخذ التفاصيل سوسي. الكل ما نعرفش غدوة ناخذ التفاصيل الكل. أدما باباي.
6: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
7: كيوبي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيوبي اس هوم is your best choice.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: الخطاف الباب على الابواب الله
1: نتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك. راديو سبور.
3: ماذي ساعتين وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور، موعد أسبوعي طبعا مع عودة البطولة إلى نشاطها، خاصة الرابطة الأولى. الرابطة الثانية متواصلة لكن اليوم يرجع النشاط للرابطة الأولى. الجولة الخامسة اللي باش تلعب على دفعتين، دفعة أولى تنطلق بعد نص ساعة المقابلات أو بعد 25 دقيقة، والدفعة الثانية غدوة. طبعا باش نعملوا طلة على كل الملاعب تقريبا ونتابعوا مقابلات مهمة الحقيقة، ونعطيكم البرنامج الترجي الأولمبي البيجي. رضا الخليفي باش يكون في ملعب رادس، دربي مدينة صفاقس بين نادي صفاقسي والساقية مقابلة. عندنا برشا ما شفناش دربي في صفاقس، فوزي الخماسي حاضر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وباش نعطيكم صور باش نحيي من خلالها بلدية صفاقس باش تفهموا المسؤولين اللي يحبوا يخدموا. راهو الحديث والحكاية فارغة، الفعل تو من بعد نوريكم بلدية صفاقس شنو عملت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي البنزرتي اتحاد مونسيري واتحاد بن قردين النادي الافريقي. طبعا خلينا نرحب بالفريق قبل ما نمشيو نعملوا طلة على الملاعب. نبدا بسعاد الختالي. اهلا بك دكتور، مساء الخير.
4: اهلا بك سي جمال، مساء الخير. مساء الخير مستمعي ومستمعات جوهر اف ام، مشاهدي ومشاهدات كذلك جوهر اف ام،
3: المشاهدين يلتحقوا بينا مع الاربعه.
4: مع الاربعه حيوهم على كل، في انتظار المدام. وكذلك مرحبا بسي توفيق.
3: اي سي توفيق
4: عنده اصابه، وعنده
3: اصابه
4: بعد غياب اصابه، سمعت فما اصابه ما نعرفهاش عضليه ولا مفصليه ولا قبل نفهم الناس. قالوا وجود اليوم
3: كان نوريك المساجات اللي جاوا كل يسر سي توفيق باش تعرف محبه الرجل هذا.
4: اكيد
3: مرحبا بك سي توفيق.
4: هاو نسمعوه.
5: مرحبا سي جمال، مرحبا دكتور، مرحبا لكل الحاضرين في استوديو اليوم، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي يسمعوا فينا في سياراتهم. يا خويا بلبله تحدث لي
4: ان شاء الله لاباس.
5: لا لاباس، تليفون سيدي ما سكتش، الناس تسال مو لاباس اش فما اصابه.
4: الناس يحبوك سي توفيق.
5: خويا بارك الله فيهم. اما
3: ما عندي شيء،
5: ما عندي حد شيء يا اخي.
4: ما عندك حد شيء.
3: بعدين طلع لي شيء.
5: طلعت بوسون دافريل.
4: حتى اليوم تاخرت شويه، معناها قلنا بالكش ما عادش
3: من جراء الاصابه.
4: من جراء الاصابه ما عادش قائد فريق.
5: لا قائد فريق يا معلم كالعاده، ما
4: بالكش الشاره تنحات.
5: لا ما تنحاتش الاشاره كالعاده، وزادت كبست اكثر. اما الخبر اللي خرج يا اخي دخل بلبله. ورسالة الناس تسأل
4: والحمد لله. يزمك توضيح
5: هاود اليوم جينا مش نوضحه. الحمد لله اللي راهو لاباس معنا حد شيء،
4: وبعد ما توضح تاخذ مكانك كذا.
5: والله يعني والله والله والله والله يهدي والله يهدي اللي خرج الخبر.
3: لا يهدي لك انسب،
5: لا
3: يهدي لك انسب. طبعا مولاه عند ربك باش يقولها بينه وبين مولاه.
5: يا خويا ما عندي ما نقول فيه بعد ساعاتك.
3: هاي خلنا نعملوا طلع على الملاعب.
5: عمل طلع اخويا على الملاعب.
3: باي وين هو رضا الخليف؟ رضا اهلا وسهلا بك رضا.
6: مرحبا بك جمال، تحيه لك وتحيه سي عادل سي التوفيق، وانا نضم صوتي لصوت المستمعين والمشاهدين.
5: هاي برا توا.
6: لا لا انا بدي جمال سامحني
3: كمل.
6: باش نضم صوتي صوت المستمعين والمشاهدين. الله غياب سي توفيق يلزمك ياخذ رخصه مسبقا وان شاء الله نقوله ان شاء الله، لانه غيابه يخلي اثر يعني.
3: محبوب محبوب محبوب الجماهير.
6: محبوب لا أخوي ربي كثر من الناس توفيق.
5: عايشك السريدة.
6: زمان في 14 تقريبا تفصلنا على الانطلاق لقاء الترجي والأولمبي الباجي في حوار يدور دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على أحباء الأولمبي الباجي من قبل الرابطة. طقس هنا في تونس طقس شتوي، أرضية الميدان ممتازة، والملاحظة البارزة اليوم أنه أول مباراة رسمية للمدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو، وكذلك أول مباراة رسمية للحارس بشير بن سعيد هذا الموسم. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالترجي الرياضي، بشير بن سعيد في حراسة المرمى، محمد الدراجر، حمزة الجلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفة، خوسوس كاستولو، حمزة رفيعة، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف بلايلي قائد فريق، وحازم المستوري. بالنسبة لتشكيلة الأولمبي البيجي، شاهين السماوي في حراسة المرمى، يوسف العذيب، حمزة المبروك، إسلام الشلغومي، محرز بالراجح قائد الفريق، فراس فضلي، محمد أمين معمار، ألفا سيدي بي، البنيني إبراهيم وقولولا وزوموكو ماكسويل، وأخيرا رقم 7 ربيع الحمري يدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم بقيادة حسام بلعراس، يساعد وائل الحناشي وسيم الحناشي، الحكم الرابع الصيف الورتاني، وثنائي الفار أسامة بن سحاق، ويساعد عمر يحيى.
3: به هذه فكرة أولى على ملعب الرادس، وبعد نأخذ كلمة ما عند لو خيين على الماتش هذا. خلنا نعمل طلة على ملعب سفيقس. سفيقس نحيي فوزي الخماسي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك فوزي.
7: مرحبا بك جميل، مرحبا بسي توفيق، مرحبا بكيفة الحضور معك في البلاتو.
3: مرحبا في الغياب تكلمت، تكلمت سي توفيق سلت عليه سيدة في الغياب ولا لا؟
7: لا سمعت توا، انا حبيت بعد المباراة نسأل عليه ان شاء الله بعد الساعة الخامسة.
3: بعد الساعة الخامسة هذا باش يكلمك بعد الساعة الخامسة، خلي تليفونك معلول.
5: تو نحكي لك يا فوزي، تو نحكي لك بالتفصيل.
3: فوزي
7: ما هي حاجة برك، حاجة برك صحة ربي يعطيك التوفيق، محبة العباد القبور من عند ربي، وقت واحد يعني العباد كلش هذه حاجة ممتازة جدا،
3: حاجة ممتازة. لازم ساعات يسأل على واحد محبوب، ساعات يسأل على واحد مطلوب. هكا ولات مش ديما تليفونات، اما التوفيق محبوب
4: هذاك ما تمنوا عليه بشي قلبنا تمهنا مش تمنوا هنا ولا هنا.
3: اي ما ساعات زاد تليفونات على يبدا عبد.
4: اي انا ماني على قدر
3: الله هذيك المثل فتك الخمسين.
4: اي ممكن
3: اما التوفيق راه محبوب الجماهير، ماناش نحكيوا على الوضعيه هذيك. هكا ولا
7: ربي يزيدوا المحبة ورب يزيدوا القبول والتوفيق، يعني الحمد لله، ونمشي أي بقعة يخلي البصمة نتاعه، وهو جا قاعد قراه في معهد الأعلى الرياضة البدنية للسفيقس خلي البصمة نتاعه.
3: عنده معلقة بالسفيقس، لعب في قرق نكد.
7: هو أكبر مني، ربي يكبره في الطاعة وربي يكبره إن شاء الله صحة الدل، لكن هو سمعته يعني وقت العباد تحكي على التوفيق زعبوب، يعني حتى بعض الأجيال كنت أعرفهم زادة يحكوا على التوفيق زعبوب، يعني
3: من أحد العباد.
4: بيوغرافي
3: الموضوع يا ياسر.
7: قالوا لي راهو التوفيق، راهو التوفيق كان يحب لي طوال يعمل مشاكل مع الجمعيات، هذا اش قالوا لي باش يعني
3: هكا به. اسمعني فوزي، قبل ما تعطينا فكره على مباراه الديربي، نحب نعدي الصور هذه. حسام كان حاضره صور طبعا جميله، وخليكم التعليق توفيق وسعاد الختالي من ملعب الطيب المهيري بسفاقس، ونحيي طبعا بلديه سفاقس على المجهود. شوفوا الصورة الجميله اللي خرج بها ملعب الطيب المهيري، يعني عملوا خدمه كبيره. ان شاء الله ان شاء الله تكون يعني موافق الكاف، تكون الكاف توافق أو تعطي تأهيل لهذا الملعب اللي خرج في حلة جميلة وجميلة جدا. نحبوا المسؤولين اللي يخدموا، ما نحبوش المسؤولين اللي يتكلموا كهو، نحبوا الناس اللي كيف توعد توفي، يعني وقت اللي يقول لك راني باش نعمل المشروع هذا ونكملوا في الدات هذه يزموا يكملوا في الدات هذيك. اليوم بلدية سوسة تستحق ذولي تحية، في انتظار أنه موقف الاتحاد الأفريقي. شنو رأيك سعيد؟
4: لا ممتاز جدا، وانا بعيدا عن لغه الجهويات، ما السفاقسيه معروفين بالخدمه
3: وبالعمل، احنا حاجتنا به الملعب،
4: اي حاجتنا به
3: للمنتخب، يعني للمنتخب.
4: لكن قاعدين نشوفوا الكراسي ممتازين جدا الحق، ما كل النوع جديد وكله، وتحيه لهم بكل صراحه، حتى ارضيه الميدان هايله ممتازه، باهي للنادي المكان، باهي للجهه، وباهي كما قلت انت خاصه على ان شاء الله ياخذ معناها
3: الترخيص،
4: الترخيص من الاتحاد الافريقي، وان شاء الله الملعب هذا معناها
3: في مرحله
4: اخرى معناها في سوسة وفي تونس وغيرهم يلحقوا إن شاء الله.
3: إن شاء الله طبعا بالعمل وخاصة يلزم فما رغبة أنه نصلحوا الملاعب تاعنا. سي توفيق شنو رايك؟
5: أنا جبت الموضوع وشكرت الكاتب العام تاع البلدية تاع صفاقس يوم الخميس. فما ملاعب جمال صدقني في أفريقيا ويلعبوا توا في الكاف. ملعب صفاقس أفضل منه.
3: برافو.
5: معناته كي نشوف خاصة البنك نتاع لي دو زيكيب اللي تزادوا معناها في العدد وهذاك اش طلبت الكاف انه تحب الناس كل جالسين سواء اللاعبين الاحتياطيين او المدلكين والدكتور والمسؤولين كلهم يلزمهم يكونوا في اماكنهم وهذه حاجه ايجابيه. حتى واحد وقف مش الحكم يراقب الناس كل فهم المدرب الوحيد اللي يكون وقف. فلبيت الطلب بلديه صفاقس وكملوا زادوا 5 مقاعد اظن جدد وتشوف معناها النظام وتشوف
4: الكراسي مزيانين
5: هذا الكل مش يتبعثوا الصور هذوما للكاف
3: باش ياخذوا
4: مش بالصور لازم يجيو يعاين
3: اي باش يجيو
5: هما مش يجي لجنه خاصه مش يرسلوا ومش يجي
4: لهم
3: كلمه على المقدمات بسرعه سي عادل
5: التشكيله جماعه
3: نمشي تفضل يا فوزي التشكيله تاع الفريقين.
7: لا مش تشكيله الوفد بتاع الكاف موجود من صفاقس من البارح اليوم زياره رسميه من بوراندي المسؤول هذا المسؤول يعني الاول على صلاحيه الملاعب في لجنه الكاف متواجد البارح في صفاقس دوما باش يكون في ملعب طيب ميري اجواء ممتازه جدا اللي تحكوا عليه كل قاعدين نتبعوا فيه لحظه بلحظه
3: الاجواء الدخول يا فوزي سيد هذا مو ما يلزم بروتوكول يلزم يعني
7: كل شيء موجود
3: ايوه باش على الاقل ما
7: لا كانت
4: مركز الاقامه خاصه في افريقيا راهو
3: اي ما يعكسش ولا حاجه
4: انا نقولها بكل صراحه
7: جمال
3: نعم
7: الجامعه التونسيه كره القدم اللي وفرت نقل سياره على ذمه من المطار تونس كارتاج ثم يعني مركز الاقامه في حد النزول 5 نجوم زاد في مدينه يعني صاروا البروتوكول حتى عمليه الدخول الملعب يعني بال كما نقولوا احنا بالحفظ النظام بالسياره المرور يعني كان بروتوكول مزيان ياسر السكانير حاجه جديده في ملعب طيب ميري السكانير يعني دخول اللاعبين واي الاطراف المداخله
3: حكام يعني الفريق كامل
7: الفريق كامل تعدى عمليه السكانير عليه يعني كما يكون في المطار
3: وهو حاضر معناته هو يتابع في العمليه هذه
7: لا هذه مصوره لكن هو تنقل مع الوفد يعني 7 اطراف يعني من السيد الوالي السيد كاتب عام بلديه السيد المندوب الجهوي زوز رؤساء النوادي للتقدم سقيط الدوري والنادي الشخص اللي باش يحضر المباراه والسيد معز المسير ممثل على الجامعه هذا كله كان في البروتوكول عن يعني انطلاق المباراه يمكن عرسي اليوم هو عوده الدربي وحضور احد الاعضاء الكاف لصلاحيه الاعطاء ولا لاسناد صلاحيه الملعب خاصه من ملعب طيب ميري راهو فيه ترجي الزيس وفيه النادي غادي صفاقس ان شاء الله ترجي الزيس اذا يدخل دور المجموعات يكون اللاعب زاد في ملعب طيب ميري صفاقس اجواء ممتازه جدا عدم حضور الجمهور كانت يوم كل يوم تكون
3: مباراه
7: عدد الضيف فريق الضيف يعني يمكن
3: الامتحان قديش ابابري حاضرين يا فوزي قديش ابابري؟
7: فماشي جمال اللي في 3000 يعني بالاشتراكات يعني
3: 3000 بالاشتراكات
7: اللي كانت عملية كانت يعني كما نقولوا احنا صعبة لقينا تذاكر ماهوش لعبت كل يجي مختدروا التذاكر خلوه شباك واحد في ملعب تلقيت الدير يعني حقيقة كانت يمكن يكون الامتحان عودة الجماهير اليوم بالنسبة لسي عادل زاد يعرف صفاقس وكان زاد في الإطار الفني نادي صفاقس عنده تجربة كبيرة ياسر في الملعب هذا اللي ديما راهو العشب نتاعو ديما ممتاز يعني العناية كبيرة ياسر من بلدية صفاقس خاصة المسؤول الأول على الملعب بالحق جميل راهو ماهوش صناع ماهوش فني في العشب لكن بالخبرة نتاعو وبالتل كيما نقولوا احنا بالدورات التكوينية ولا هو المسؤول الأول على العشب ملعب طيب ميري يعرف وقتاش عبارة واحد سامحني جمال مربي حاجة يعرف وقت الشكل وقت توصل بالماء وقت والله جمال في حاجه
3: ما غير ما تحلف صادق يا سي فوزي راك صادق ما غير ما تحلف
7: اي ما حتى الحاجه ولا هي واجبه لكن ولا تستثنيات في تونس علاش نعرف والله
3: باهي
7: نشوف تشكيل الفريقين فريق تقدم رياضي بسقيت الدائره قادر شويه حارس مرمى مصعب عجيلي امادو بيا حمزه ربيع ابراهيم فرج عجرود شرب الدين عون هارون بن عامر لاعب النادي الشيخ السابق محمد علي العمري بادي المولي وناصف العطوس بالنسبه لتشكيل النادي غادي الشيخ سعيد الدحمير حمزه المتلوفي علي معلول يوسف حبشيه مونديكو رين الدربالي جاك بيه محمد ربيسي لوي تراي أميرة الأقبال وإياد بالوفي طاقم التحكيم الكون وحكم رئيسي وليد المصري مساعد الأول أمان الله الحاج المساعد الثاني نادي الحبيشي الحكم الرابع مصر بالعربي الحكم الفار من البرتغالي أندري الحكم الفار مساعد جمال الدرعي مراقب الحكام منظر الأطرش وفي التنسيق الإعلامي عدن الانتياتي ومنجم ميلي.
3: باهي هكا واضحه هذول يعني زوج مقابلات فما نادي البنزرتي الاتحاد المراسيري واتحاد بن قردان نادي الافريقي كلمه بصفه عامه على المباريات ساعات
4: بالنسبه للاتحاد بن قردان نادي الافريقي ننتظر مقابله باش تكون سخونه بلغه الكره تكون شيقه بين فريقين شفنا اتحاد بن قردان رغم ان ظروف صعبه الماليه الصعبه اللي تعدى بها وحتى التاشيريه ولا فريق قاعد يؤدي في نتائج طيبه وطيبه جدا بقياده المدرب سفيان الحدوسي نحيي بالمناسبه العمل اللي يقوم به والنادي الافريقي كذلك نحيي عمر كازاري على اعاده بناء فريق
3: مباراه كبيره
4: مو تكون مباراه كبيره لانه زاد ما نساوش ملعب بن قردان ملعب صعب جدا وكذلك زوز افكار خليني نقول نتاع مدربين مدرب سفيان نسمي عليه الهجومي موش خواف باللغه العامه اللي نقوله وكذلك ميركا زاري زاد بالتجربه اللي كسبها دونك باش تكون مقابله نصور المستوى نتاعها عالي بالنسبه لنادي رضي بنزرتي دونك على ميدانها فريق على مستوى تسهيلي
3: بالله خليني نعمل تعليق صغير
4: تفضل
3: كقاعد توفيق قام حب يغير المكان نتاعو
4: من تاثير الاصابه الاصابه خاطر ما حددهاش
3: معناتها وحده الراجل اللي في باله فما كاميرات عادي في كندي في شقع الكاميرا ركع امور وعاود شقع الكاميرا
4: جمال عنده الحق يسمى في بيته في بيت
3: يحسب روحه في الصالون في داره
4: لا هو في بيتي خليني نقول
3: لا الإصابة أثرت عليه
4: الإصابة كان يشيل نوعية قلت لك جنية عضلية مفصلية ليجامونتير
3: أكثر من الأمور هذه
4: تخاف إصابة في الجزء في جزء حساس جدا
3: ربي هديك شقع الكاميرا كيكا
5: والله في بالي بيه ما أنا تعدي فيه كاميرا خاطر شفت كيف أنت تغير لي مكاني
3: في بالي قال تعدي في ذا أخر
5: صحيح تغير المكان غيرنا البوزيسيون ما
4: لا ما
3: صريف
4: موسى سعد سي توفيق ودي سيد العارفين كي يغيب قائد الفريق فما النائب نتاعو
5: مش مشكل
4: هو مش
3: حال
4: كنت نعملوا شوت بشوت على على كل النادي هذا بزرتي قلت لي يعيش في نوعيه من كيما كل فرق تونسيه ماهوش هو بارك لكن معناها فما صعوبات على مستوى مادي زاد حتى على مستوى تسييري تعرف الهيئات التسييرية أضرت ونفعت ما نعرفش الإجابة شكون يجيب يعطينا إجابة صحيح وفي المقابل الاتحاد المنسيري للفريق بكل صراحة عجبني من بداية الموسم عمل إطار فني حتى الهيئة المتواجدة كذلك حلت تقريبا كل الملفات اللي متبقى الحياة الهيئة نحيي اللاعبين زاد كذلك وباش تكون مقابله معناها خليني نقول لاثبات الذات بالنسبه للنادي رضي بنزرتي ولتاكيد النتائج الطيبه بالنسبه للاتحاد رضي بنزرتي
3: خليني ناخذ كلمه عن سي توفيق تو كلمه سي توفيق على الجوله ككل
5: الجوله باي وجه عاده مش ستعود معناها البطوله التونسيه بعد فتره الراحه هذه اكيد كل فريق خذا وقته مش يحضر الفريق نتاعو الملاعبيه زاد كيف نظرا اللي فماش برشا ملاعبيه اللي مشاو للمنتخب خاصة في أغلبية الفرق فكل مدرب الملاعبية تحت ذمته في العشرين يوم هذا المباريات الودية شفنا الفرق معنا عاملة تجي كل فريق ثلاثة أو أربع مباريات ودية المصابين زاد رجعوا الأجانب زاد أخذوا وقتهم مش رجعوا لعائلاتهم وعودوا رجعوا لفرقهم فكل ممهدات النجاح في الفرق موجودة تبقى اليوم المباراة
3: حقيقة الميدان
5: حقيقة الميدان اليوم التحضيرات نوع مباريات الودية نوع ولا حقيقة الميدان نوع من ناحية الذهنية من ناحية الجماهير مباريات بدون حضور الجمهور هذوم الكل معطيات جديدة اللي يمكن تأثر على أجواء بعض المباريات بقى فنيا ننتظر أنه نسق وخاصة المستوى مش يكون أرفع من بدايته نظرا كما قلت لك الاندماج صار واللحمة اون برانسيب راهي صارت وكل مدرب خذا وقته مش يقيم المجموعة اللي عنده
3: باهي ونعطيكم بقية المقابلات طبعا اللي غدوا بشي تلعبوا النجم المتلوي للملعب التونسي النجم الساحلي نادي حملانف وترجي رجيس حمام سوسة وشبيبة العمران مستقبل المرسى طبعا نعطيكم كذلك مباراة الرابطة الثانية مستقبل سليمان جماعة مقرين النجم الخليجي سكاك الحسفيقسي الملعب السوسي بعث بوحجلة مكارم مهدية هلال مساكن محيط قرقنة كوكب عقارب ومستقبل جابس هلال الشابة. طبعا هذوما كل المقابلات. كذلك فهم مقابلات في كرة اليد. نعطيكم مثلا الشوط الأول في لقاء النجم الساحلي ومكارم المهدية 16-13 لصالح مكارم المهدية. مكارم السنة الحقيقة عندها جمعية يعني تعمل 66 كيف كان هزمت في الجولة الفارطة في القاعة متاحة قدام النادي الفريقي وكانت رابحة إلى حدود الدقيقة الأخيرة وخسرت المقابلة. حاليا شوط أول لصالح
5: فاز على سقيت
3: الزيت في سقيت الزيت. واليوم شوط الأول ممتاز ربحة 16-13 مع أنه ثم بعض الأخطاء التحكيمية كي تو غدوة نرجو لها بأكثر تفاصيل. 16-13 دونك تو بعد نيس يجي بحذان يعطينا كل النتائج. هات نعمل ترتيح مع الموسيقى مع انطلاق المقابلات بعد 6 دقائق.

0: ماذي ساعتين وواحدة وثلاثين دقيقة. إذا نعود في راديو سبور، انطلقت المقابلات في الملاعب، خلينا نعمل طلع على الملاعب اللي احنا حاضرين فيها ونبدأ بريدة الخليفي الموجود في رادس. مرحبا بك يا ريدة.
1: مرحبا بك جمال، جيت في وقتك الدقيقة الأولى. والهدف الأول للترجي الرياضي هنا أمام الأولمبي البهجي كان هجوم للترجي، توزيع من اليمين وحازم المستوري برأسية قوية يسكن الكرة الشباك، تصبح النتيجة 1-0 للترجي الرياضي أمام الأولمبي البهجي مع الأولى حلينا في الدقيقة الثانية. جمال،
0: واضح إذا الترجي على بكري يسجل. نمشي الفوزي، بدأت المقابلة ولا يا فوزي في صفاقس؟
2: عند الإشارة كون ترقبوا في شرط الحكم أعلن بداية المباراة الحكم في هذه اللحظة يعني بين التقدم الرياضي بسكيد دار والنادي الرياضي الشيخس. الملاحظة لجماهير نادي الشيخس متواجدة في ملعب طيب منير اليوم يعني بأعداد يعني يمكن أكثر من جماهير
0: قصوا تساكر ودخلوا، هذيك هي واضحة العملية فوزي.
2: عادية جدا، الأمور عادية جدا، كان بالأحرى خلاو الجماهير الضيف فريق الضيف يعني متواجد ويكون تذاكر على ذمتهم ويكون ملعب طيب منير في أحلى حلة اليوم.
0: أما عند الإشارة ذكرني بحاجة، عند الإشارة قبل كان فما ومضة عند الإشارة تشير هكا
3: تكون الساعة تكون الساعة على كذا كذا
0: فكرة فوزي عند الإشارة.
2: إيه أنا تعلمتها ما غادي حبيت اليوم أنا نمدها ليلك أنت مش مذكرها زي جمال.
0: الله يبارك الله يبارك. النادي المنزرتي والاتحاد المنصيري 0-0 واتحاد بن قردان والنادي الافريقي 0-0. ناخذ رايكم في الهدف الاول للترجي ستوفيق مدبي.
3: هدف ممتاز، اول شيء البدايه الطيبه سامتا الترجي الرياضي مع مدربه الجديد الاسباني. شفنا لابيل نتاع دراجر كيفاش مشى على الجهه اليمين والمستوري اللي ما كانش مراقب لانه كان بين زوز لاعبين نتاع لي دوز اكسيو كان متمركز بيناتهم الاثنين، دونك كل واحد عمل على واحد. والمستوري سنتراج كاليتي نتاع سنتراج واثنين زاد المستوري معناها من اللاعبين اللي معناها يتقن الضرب بالراس وسجل هدف ممتاز في بدايه المباراه. هذا يزيد يعطي اكثر ثقه للترجي الرياضي والبرتور بان بو لي بلان تاع مدرب الاولمبي البيجي وحتى اللاعبين تاع الاولمبي.
0: سعاد فما بعض التغييرات، خلنا نعطيك تشكيلة الترجي نذكرك بها. هو الأقدم الفرانكو الإسباني على بعض التغييرات،
3: بابلو فرانكو
0: بن سعيد في حراس المرمى، على اليمين دراجر أساسي، على اليسار ليفي هكا، الشيخاوي وجلاسي في المحور، ثم نلقاو حمد رفيعة وكاستيلو، ثم نلقاو البليلي فراج ريبيرو البرازيلي والمستوري. يعني لعب تقريبا فما أربعة تغييرات يمكن مقارنة
3: أربعة تغييرات، خليني أقول لك أربعة تعديلات مع اللي شفناه منذ بداية انطلاق الموسم. معناها حكينا نحن على الترجي فما برشا أخطاء تكتيكية، كل الترجي معناها بالإطار فني خاطر ما تصورش كان هو برك فما إطار فني معه، معناها في تعديل الأوتار على مستوى دفاعي، دونك تقريبا حتى اللاعبين متوازنين مع المراكز نتاعهم، وسط ميدان كذلك رجع حمزه رفيع ومع كاستيلو وعلى مستوى هجومي كيف كيف. لكن زاد شفنا من الهدف الاول انه الترجي رجع للنفس الهجومي بالاطراف، شفنا دراجر الرفعه اللي عملها اللي فيها امتياز كما قال سي توفيق جوده نتاع الرفعه، واذا هو رفع وجوده شفنا انه المدافع بعد عليه يجي زوز متر، وهنا يفون نوتراليزي لي سنتر. أول أوبجكتيف في الدفاع أو الهدف هو أنه توقف الرفع، هذا الدور الدفاعي الأول ما استطاعوش يوقفوا الرفع. ثم أنه حسن تموقع المستور يحسب له حسن التموقع
0: خاطر هو جدا في الضرب الراس
3: والجودة في الضرب الراس يشباني بالهدف متاع الإنجليز بكل صراحة. الوقع الهدف هذا يمشي يعطي اكثر معنى اندفاعيه للترجي الرياضي، لكن كذلك انه الاولمبي البيجي باش يحاول انه يرمم على الاقل يقلل من الدفعه الهجوميه نتاع الترجي الرياضي.
0: باه لينا ننتظر، احنا مازال بكري لمرحله بقيه الملاعب 0-0. طبعا شويه نعمل نطلع على مقابله الرابطه الثاني، خلينا نرجع لرضا. رضا المدرب البرازيلي قام ببعض التغييرات، انت اكيد تتبع في كنت حاضر في المقابلات الفارطه مثلا، شنو ما ابرز التغييرات اللي قام بهم؟
1: بالفعل جمال، هو الأهم والتغييرات، هو الأهم التغييرات هو أن الترجي قام تقريبا دخل فترة توقف نشاط البطولة، وقام تقريبا تحضيرات مثمرة جدا في عين درام، تقريبا حتى اللاعبين المنتدبين جدا الهجوم الأولمبي البلجي فرصة وتخرج فوق المرمى كانت عن طريق اللاعب إبراهيم وقولوا لا. قلت لك جمال دخل فترة توقف نشاط البطولة وقام بتربص مدته 10 أيام في

0: فرصة أخرى للترجي، فرصة أخرى كانت تصويبة قوية من اللاعب حمزة رفيعة وتخرج المغربي عماد فراج بليلي بالفعل يوسف البلايلي يوسف البلايلي وتمشي فوق المرمى. النجم نقولوا اللي هذه التشكيلة الأساسية، والحقيقة الملاحظة الثانية والأخيرة هو أن المدرب الإسباني بابلو فرانكو تقريبا شوفوه قاعد يتفاعل حتى مع الملاعبية في التفاعل كالتفاعل متاعنا احنا متاع التوانسة كما نقولوا.
1: هاي فيسع
2: الإسبانيور نحن كيف بعضنا ايموسيونيل
1: ايموسيونيل به. هاي فوزي قداش وقت في سباق فوزي مره اخرى؟
3: 6 دقائق لاعب منذ انطلاق المباراه مازال التعادل 0-0 بين تقدم الرياضي بسقيد دير ونيت سفيقس. اللحظه حقيقه 6 دقائق منذ انطلاق المباراه نيت سفيقس كان افضل يمكن هو اللي قاعد يخلق في دفاع التقدم سقيد دير عكس التقدم يلعب على الهجومات المعاكسه.
1: واضح باهي. بينما بقيت الملاعب زاد في بنزرت نادي بنزرتي والاتحاد المنصري 0-0، اتحاد بن قردان والنادي الافريقي كذلك 0-0. دونك الى حد الان فما هدف وحيد. اي مع شويه مع الموسيقى مع متابعتنا لكل احداث الجوله طبعا بعد شويه نرجعكم زاد نعطيكم النتائج في الرابطه الثانيه.

0: ماضي ساعتين و 45 دقيقة خلينا نطلع على الملاعب والتغييرات في النتيجة. والبداية تكون بملعب حمادي العقربي بيراد سريدا، ذولي فما هدف ثاني إذا هكا ولا
1: بالفعل جمال تتغير النتيجة وتتغير مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي، وعن طريق حازم المستوري ثنائي حازم المستوري كان هدفه الحقيقة جميل جدا، هجوم من الترجي، عمل كبير من المغربي عماد فراج يعطي باس حلوة، وحازم المستوري بأرضية قوية تصويبة قوية يغلط بها الحارس وتصبح النتيجة 2-2 للترجي الرياضي أمام أولمبي الباجي حاليا على في الدقيقة 16.
0: فوزي الخماسي هل من جديد في ملعب التمهيري بسفيقسي؟ فوزي
2: مرحبا بك جميل، 14 دقيقة لعبوا منطلق المباراة الجديد
0: سمعت جميل يعني هيك ولا؟ لا سمعت قلت مرحبا بك جميل مش مشكل.
2: لا جميل جميل أنت جميل وجميل ما نقول جميل.
0: تنرجع الفار يا فوز تنرجع الفار.
3: وأنت جميل وأنت حب الجمال.
2: أي 14 دقيقة لعبوا منطلق المباراة خلتها جميلة.
0: لا تنرجع الفار يا أخويا.
2: هذه خلتها جميلة.
0: يا ولدي يا وعنا اسمعني انت تعلق معنا واحنا مش نعرفه ايش قلت بالضبط. تفضل.
2: هاي كم قد ايش وقت 4 دقائق و 30 ثانيه يعني تغير كاش الدفاع البدني في هذه المباراه من كل من خاصه من فريق سقيط الدير، يعني اندفاع بدني يعني مع اللاعبين، مباراه في نسق تصاعدي زوز انذارات يعني اللي تحصل عليهم تم المخالفه هذه قبل تقدم سقيط الدير وتدخل دحمان اللي تحصل على انذار بعد يعني بعد بهادي المولي يعني نقاش هو بهادي المولي للحكم انظر ايمن دحمان وبهادي المولي للاعب سقيط الدير 15 دقيقه لعب والتعادل 0-0 بين الفريقين.
0: بينما في بنقردان اتحاد بنقردان والنادي الافريقي كذلك 0-0 لحد الان نفس التوقيت تقريبا ايضا يظل في بنزرت النادي البنزرتي والاتحاد المنصري 0-0. خلينا نرحبوا بني سداوي، اهلا وسهلا بك انيس.
4: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي عادل، سي توفيق، كل تبع فينا على جارفه.
0: اذا ما اعطينا بعض ذولي في الرابطه الثانيه وكذلك عندنا بعض المقابلات في رياضة القاعات.
4: بالفعل باش نبداو بالرابطة الثانية، اليوم دفعة أولى من الجولة الثالثة ذهاب، مقابلات اللي يتلعبوا تقريبا ما بين دقيقة 12 ودقيقة 16 في كل المقابلات. مستقبل سليمان جمعية مقرين 0-0، بني خلاد والرلوي 0-0 في 16 دقيقة لعب، الملعب السوسي بعث بوحجلة 0-0 في 15 دقيقة لعب، مكارم المهدية متأخر في النتيجة قدام هلال مساكن 2-0، دونك مكارم المهدية على أرضية ميدان قبل زوز أهداف في ظرف 4 ساعة على الدين عطية من ضرب الجزاء، وفي اللحظات هذه أمين الخلوفي يضيف الهدف الثاني لهلال مساكن. مستقبل جابس هلال الشابة 0-0 في 15 دقيقة، وهلال رديف في المجموعة الثانية يلعب ضد النادي القربي 8 دقائق لعب والتعادل 0-0. هذا بالنسبة للربطة الثانية.
0: قبل ما تمشي باقي الرياضات، اتحاد بنقردان يفتتح التسجيل، هدف ممتاز جدا الحقيقة، اللاعب ذولي لازم نثبتوا فيه اللاعب الرقم قديش يعني شوف لنا
4: اللاعب هذا اللي قاعد تقريبا يسجل وقاعد يسجل زاده بانتظام
0: في هذا اللاعب المنتخب ولا لا؟
4: هذا دانييل أوبوا، دانييل أوبوا رقم 30 في تشكيلة اتحاد بنقردان واللي سجل في المقابلة الفارطة، دونك قاعد يكونفيرمي من مقابلة إلى أخرى.
0: كرة ممتاز، هدف ممتاز، خذ كرة مرة الأولى ثم المرة الثانية نفس الهدف تقريبا سجله زاد الأسبوع الفارط ما نعرفش مع شكون وقتها بنقردان زاد مع وقتها في اخر مقابله لعبتها محمد
3: قوة في دقه التصويب عنده
0: على مرتين
3: دقه على مرتين. التصويب خاطر فما كثافه من اللاعبين ولا مدافعين، لكن في الضربه الثانيه كانت دقيقه جدا.
0: فما انتظار للفار ما ليش عارف علاش الفار على كل تو نشوفوا بعد شويه. نمشي معك لبقيه الرياضات انيس، ها النتائج
4: المقابلات نتاع كرة اليد. دونك النجم الرياضي الساحلي 52 دقيقة في قاعة حمام سوسة ضد مكارم المهدية، تقريبا في اللحظات هذه وصلنا 53 دقيقة لعب وتقدم 4 أهداف فارق للإتوال قدام مكارم المهدية 28-24، ما زالت تقريبا أقل من 7 دقائق على نهاية المقابلة، كما قلت تقدم بفارق 4 أهداف. قيت المقابلات زاد النادي الإفريقي يلعب ضد جمال، المقابلة هذه ما زالت ما انطلقتش في البروجرام، زاد اليوم المكنين اتحاد المنزل التميم، الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي. نذكر الترجي باش يلعب مقابلاته كل في كرة اليد باش يكونوا في قصر الرياضة بالمنزه ابارتير من ماتش المنزه الرياضي اليوم، وبعث ابن خيار جامعة الحمامات مقابلة هذه زادة مبرمجة اليوم باش تكون زادة تلفزيونية على الوطنية الثانية.
0: ذكرنا بالنجم مكارم قداش؟
4: 28-24 للنجم الساحلي قدام مكارم المهدية في قاعة حمام سوسة، مازالوا 7 دقائق على نهاية المقابلة.
0: باهي نرجع لك ناخذ من عندك النتائج. أنيس نبدا بك سي توفيق زابو، بدا الترجي يضيف الهدف الثاني واتحاد بن قردان يفتتح التسجيل له.
5: هدف الترجي الرياضي الثاني كما الأول، معناها في البداية نتاعو دائما انفراد، وخاصة اللاعب المغربي اللي اليوم يلعب في مكانه على الجهة اليمين، كيفاش مشاو إلى فيكسي الديفونسور اللي مواجهه وانتظر زملائه اللي قادمون من الخلف. اللي نقاو منهم شكون المستوري اللي اسكل فجأنا المستوري شي عمل غد،
0: يبدو انه كان يدافع في
5: كان يدافع كان عنده مهمه ودوره انه كي تخسر كره الترجي الفريق الكل يتراجع مع بعض ككتله، ووقت اللي تنطلق الهجمه المرتده اللاعبين الكل ينطلقوا للهجوم، فالمستوري جاي من الخلف والتصويب الدقه في التصويب وخاصه لو جيست تكنيك كيفاش بعادها الحارس ولا كروازي ان بو التير نتاعو وسجل الهدف الثاني، معناها التاكيد للسيطرة الميدانية للترجي الرياضي من جميع النواحي، سواء نسبة امتلاك الكرة للترجي، نسبة الهجمات اللي الأكثر خطورة كانت للترجي، المخالفات زادة كيف كيف، تبقى نقصت نوع من المالادريس في الثلث الأخير، ولا كان الترجي على الأقل يسجل هدف آخر. في المقابل الأولمبي الباجي بعض المحاولات ولكن بدون خطورة شفناهم، معناته وكأنه الفريق تمس بالهدف الثاني اللي خلاه تو يفتش أكثر على عدم قبول الهدف الثالث اكثر منه مش حاب يرجع في النتيجه. هذا بالنسبه لمباراه الترجي الرياضي والاولمبي الباجي.
0: سعاد ناخذ من كلمه على
6: الترجي
0: ناخذ نحكيوا
6: على بن قردان.
0: بن قردان وتقدم النادي
6: هو كما سبقنا وقلنا في بدايه البرنامج سي جمال، قلت لك المقابله باش تكون مقابله معناها على وتيره عليا، خاصه نعرفوا انه المدرب شفيل الحدوسي قلنا انه يلعب الهجوم، شفتوا معناها فما التحولات اللي يقوم بها ممتازه جدا، خاصه التحولات الهجوميه، ويحاول انه باش يكثف من وسط الميدان، وكان له ما اراد انه استغل معناها رجوع الكره اللاعب الاجنبي، ومعناها دقه كبيره معناها سجل الهدف باش تكون مباراه معناها ممتازه جدا. نتصور ان نكون على مستوى النسق نحكي، وفيها تشويق باش يكون فيها تشويق، لانه نعرف فريق بن قردان تعرف اللي معناها ما يحبوش يخسروا في ميدانهم، وزيد اي فريق سي جمال الذي نحطوه في اعتبار الناس كل راهو يتاثر قطعا مباشره بشخصيه المدرب نتاعو، لانه في عده مباريات راهو انه الفريق يلعب بشخصيه المدرب، دونك شخصيه المدرب معناها هامه جدا تاثيرها على اللاعبين، وهذا اللي قاعد يقوم به شفنا مع الاتحاد الرياضي بن قردان في كل مره انه يكون بحذاهم الحيدوسي المدرب الحيدوسي، انه يعني ياثر خاصه على مستوى الشخصيه نتاعو. النادي الافريقي عنده اصابات نتاع بعض اللاعبين، كذلك انه ما يفضلوش اللاعبين يلعبوا على ملاعب كيما هكا، ما يفضلوا انه
0: العشب
6: الطبيعي راهو منهم يعطيو معناها اكثر فاعلي بسرعه. برك على الترجي الرياضي قاعد يستغل في الانتقالات السريعه، عكس ذلك الاولمبي الباجي اللي بطيء جدا في الانتقالات الدفاعيه، هاي من وضعيه هجوميه لوضعيه دفاعيه، والترجي بالاكسلراسيون اللي عم فيهم اللاعب المغربي قاعد معناها يحدث يقوم يستغل يخلق في ثغرات، وشفنا المستوري معناها في اي مكان كان، لكن وقت يبدا لاعب بملاعب بكل صراحه وسي ان شاسور دو بوت صياد اهداف ويعرف كيفاش يشوت تزيد برك
0: على مع بعضنا. هدف التعادل نتاع النادي الافريقي هدف التعادل نتاع النادي الافريقي، نورمال الكره هذه اللي باش تجيب الهدف التعادل، نشوفوا الهجمه للنادي الافريقي اللي يبحث على هدف التعادل كان متاخر في النتيجه. طبعا كنا نحكيوا على تقدم وقتي لاتحاد بن قردان ثم اخذ التوغل من الجهه اليمنى داخل مناطق الجزاء، عملية ممتازة الحقيقة النادي الافريقي لحد الآن، وهذه تجيب هدف التعادل دونك بسرعة النادي الافريقي يرد الفعل. ثبت لنا نيسكون سجل هدف
6: شريمي
0: اللاعب الليبي يعدل النادي الافريقي دونك فسخ وعاود 23 دقيقة 1-1 بين الاتحاد بن قريدان الافريقي في كره الدق بالاخبار انيس.
4: في كره اليد ما زالت المقابله متواصله بين النجم الرياضي الساحلي ومكارم المهديه في صاله حمام سوسه، والتقدم ما زال لفريق النجم الرياضي الساحلي 28-25. مقابله تلعب في دقيقه 57، ما زالوا 3 دقائق على نهايه المقابله فقط. لعب بن قريدان دانيال اوبو، نذكره نيجيري عمره 22 سنه، مولود في مدينه كانو النيجيريه، وهذا هدف الثاني
0: للمنتخب ولا مش هو؟
4: لا ماهوش لاعب، اما ذي متوسط ميدان ويلعب زاد نجم يلعب اريير دروا في بعض
0: ممتاز
4: المقابلات.
3: ممتاز دفاعيه سي ان بوليفالون.
0: كلمة على الهدف التعادل تاع الفريق سي عادل كيفاش شفتوه؟
3: نحن قلنا راه باش يقع فيها المقابلة هذه، باش تكون شيقة، باش تكون يقع فيها التسابق والتلاحق. وشفنا النادي الافريقي كذلك عنده لاعبين اللي وعنده زاد اكثر من لاعبين، فما انسجام كبير بين المجموعة اللي مع المدرب مركز اللي خلقها، دونك باش تكون معنا دي دو كوتي.
0: سي توفيق بسرعه النادي الافريقي ما خلاش برشا وقت،
5: رجع بسرعه،
0: رجع بسرعه
5: هذيك
0: ربما لو كان ما رجعش بسرعه كانت يعني تصعب من بعد المقابله. ما هو بسرعه باغت الاتحاد بن قريدان مازال منتشي بالهدف نتاعو ويتمكن من التعديل.
5: ديما نوصيو نفسرو ديما نقولوا راهو بعد 5 دقائق من تسجيل الهدف، فك الافوريه اللي يعيشها الفريق تحاول انت كيفاش مش تستغل. الاتحاد بن قريدان بعد الهدف وكأنه من مباراة تحسها خذت نوتر تورنيل، ولكن هذا اللي شجع لاعبين النادي الفريق للرجوع في المباراة بسرعة. وشفنا باقي كما حكى سي عادل على الهدف نتاع الترجي الرياضي اللي جاء على اثر رفع، هذا نفس الشيء، توغل الاول والثاني وعاود رجع وما ضيعوش الكرة في منطقة من المفروض صغيرة، وعرفوا كيفاش يخرجوا بالكرة وباسون روتري، وشكون يجي من الخلف؟ الشريم لاعب وسط الميدان اللي بلمسة واحدة يسجل هدف تعادل. فالمباراة مازالت مفتوحة على كل الوجهات، وما تنساش هذه سيتون افون بريمير قبل مباراة مازامبي
0: اللي واضح. بينما النادي البنزرتي مازال متعادل مع الاتحاد المنصري 0 مقابل 0.
4: بالفعل فقط النادي الافريقي نذكر زاد بالغيابات، صادق جديد اللي عنده اصابه، اليوم يلعب حمزه المنصري في الاتاك، حمزه الخضراوي ومع فيليب كينزومبي، بينما في وسط الميدان الشريمي زدام وسيدو خان، والمحور الدفاع متكون من اسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، وعلى اليمين الزعلوني، حسام بن علي على اليسار مع مهيب الشامخ. دونك بعض التغييرات في تشكيله ماهر الكنزاري قبل لقاء توبويسون مازامبي.
0: خليوا مجال موجز الساعه 3 وحنا راجعين طبعا في راديو سبور معكم حتى 5.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهر

0: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد يؤكد خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم على ضرورة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التتبعات المرتبطة بممارسة مهنتهم والتعبير عن آرائهم، مجددا دعوته إلى إطلاق سراح الموقوفين بسبب العمل الصحفي والتعبير عن الرأي. انتفاع أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي لسنة 26 و2000 تحت شعار التقصي ليك والباقي علينا، وفق رئيسة مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدي. دولياً، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر اليوم مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 27 و2000. رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إيران تتمكن من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة بما يسمح لها بتعويض جزء من ترسانتها العسكرية المدمرة حسب تقرير لوكالة أنباء بلومبرغ. وختاماً، القوات الحكومية اليمنية تعلن عن صد هجمات الحوثيين على مواقعها في تعز، في حين حذرت منظمات حكومية ودولية من التبعات الإنسانية للصراع على سكان المدينة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: ماضي 3:14 دقيقة. إذا خلينا نعمل طلة على تقريبا نلعبوا في الدقائق الأخيرة، والبداية بملعب رادس مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال في رادس. أدركنا دقيقة 44 ودائما التقدم للترجي على حساب الأولمبي البلجي، هدفين مقابل صفر، والثنائية بإمضاء حزم المستوري. في الحقيقة جمال ملاحظة البارزة أن موازين القوى غير متكافئة، والترجي يتحكم في زمان المباراة بالطول والعرض، وتحصل عدة فرص على التسجيل لكن التسرع ربما حال دون إضافة الهدف الثالث. في المقابل في الأولمبي البلجي ثم بعض المحاولات، لكن محاولة ما شكلت حتى خطورة على مرمى بشير بن سعيد.
0: في صفاقس خلينا ناخذ فكره زاد على التوقيت والنتيجه مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال. دخلنا في 43 دقيقه لعب منذ تلك المباراه، لكن في الدقيقه 29 جاء التغيير، تقدم لشقيقة الدائر هدف لصفر. هدف سجل في الدقيقه 29 في مقابل عند كره ثابته ركنيه، حكم التوزيع هلوم العامر ومحمد علي العامر.

0: جديدة رأسية غلطي الحارس أيمن دحمال الحقيقة جمال من انطلاق المباراة حقيقة 18 أربع مباريات بالتمام الكمال زوز نادر الشاتس زوز تقدم سقداش عندي شاك برياسر يعني مباراة قيمة الدربي الحقيقة يعني تقدم سقيد الدير طلع بواقعية أظن نادس فيخس ونادس فيخس يلعب كما نقول أسماء اللاعبين الأساسيين في التشكيل
1: يعني يستحق التقدم التقدم
0: صحيح جمال قلت لك تقدم سخين دير لاعب اكثر واقعيه من نادي الشيخسي اكثر من الشيخسي يلعب الاسماء الاسماء كما نقول المعروفه لكن ظهير الايسر مثلا سمعني حتى الفنيين يمكن سعاده التوفيق اما دوب انضاء يلعب قميص رقم 2 يلعب ظهير ايسر في تقدم سخين دير ولا يلعب 3-5-2 اللي في الرواق الايسر لتقدم سخين دير افضل لاعب حتى دقائق هذه دفاعيا كان ممتاز وممتاز جدا قص عديد الكرات لصالح ضد النتشيخ لصالح تقدم سقيط الدير.
1: شو رايك سي عادل في تقدم سقيط الدير عن نادي سفيقسي في الدربي؟ ماهيش
2: مفاجأة بالنسبة للتقدم سقيط الدير شفناه عنده دفاع صلب بكل صراحة وسط ميدان زاد صلب شفنا فريق معناها على مستوى اختيارات لاعبين ولا مستوى زاد تنشيط الدفاعي والهجوم نتاعو فريق لاقي توازنه وبالكلام اللي سمعناه بطبيعه معناه وكانه تفهم حسن توظيف اللاعبين على حسب امكانياتهم في تقدم سقيط الدائر على عكس النادي الرياضي بالصفاقسي اللي على اساس لاعبين بالاسماء
1: فرديات
2: وكله عن وذاك وذاك كل شيء هذه ممكن الرساله اللي فهمت هنا وتقريبا حتى على مستوى اللعب أنا يأكد
1: الأسبقية
2: فهمت
1: طبعا بقية النتائج يعني فمش تغييرات
3: ما زالت تعادل 0-0 في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري 1-1 في بنغردان بين اتحاد بنغردان والنادي الافريقي مقابله تقريبا في الوقت البديل نذكروا دانيال اوبو المتوسط ميدان نيجيري كان سجل دقيقه 18 ودقيقه 24 اسامه الشريمي كان عدل للنادي الافريقي بعد تصويبه فقط اللاعب نتاع تقدم سقيط الدير صاحب الهدف اللي قال عليه فوزي محمد علي العمري نذكروا انه متكون في النادي الافريقي لعب في شبيبه العمران اتحاد بنغردان وتجربه بعد الاولمبي البيجي مع فريق تقدم سقيط الدير
1: قدامكم هدف استفيق هدف سقيط الدير ممتاز جدا ما حكيش عليه فوزي يعني فريمو هدف ممتاز جدا
4: لا الركنيه ممتازه جدا في التنفيذ وفي النهايه نتاعها الهدف
0: جمال
1: انك تشوف نجيك يا فوزي دقيقه ما نجمو خلنا نحلوا تو فيس سمعت اسمك تلبت فيس ديريكت
4: كي تشوف اللاعب
0: قول يمدي ما حكيتش عليه قلت الكره فهمت تسديده راسيه غلطه حارس ايمن دحمان
1: لا هدف ممتاز لازمك تشكره هدف ممتاز
2: على مستوى النقل
1: اي تفضل
4: ناحيه معناها الفراب محلاها وزاد كيف جات في الوسطى معناها القوه والسرعه نتاع الهدف اللي ما خلاش تحمل لا ما يلقاش الوقت مش يرد الفعل لانها ممتازه جدا قوية. تنفيذ قوية والقوه بالراس ويبين لك اللي الهدف هذا كما قال نيس تو محمد علي العمري كان يلعب في النادي الافريقي ويلعب ان بو بارتو تبقى من اللاعبين اللي اعتمد عليهم تقدم سقيط الدير وراي كره قدم راه نشوف ما تعرفش بالاسماء رغم ان الاسماء تو تشوف نتاع النادي الرياضي الصفاقسي في التشكيله أنا فريق تشوفه فردا ممتاز جدا أفراد ولكن اليوم الأداء على كلام فوزي وشفنا بعض اللقطات بصراحة مستقبل سقيط الدير مواقف كيميلز
2: هو جمالية الهدف سي جمال حسن توظيف الارتقاء
1: والله يا سعد في بالي طلبت منك باش تشوف اللقطه اللي فيها الاتحاد بنغردان
2: وكان شوفها جزاء
1: باهي ما تعديت ما لا ما حسبش لم يقع احتسابها يعني تدخل حبيت تضيف حاجه سعد
2: حبيت تضيف على جماليه الهدف جات في الضم في التوافق بين الارتقاء اللي هي معناها كاليتي فيزيك وايضا التكنيك ضرب الراس معناها اللاعب منسجم في تركيبته في الجستواليتي نتاعو وكذلك في الضربه بالراس رينها ضربه معناها قويه جدا وجميله جدا معناها توظيف بدني لحسن استغلال فني هذاك علاش رينا الجماليه هذه ويشكر سي فوزي على وصفها
1: الواسفه
4: ولا خط الدفاع ثاني تلام تاع نادي الرافيس
2: فيقسي. لا هو عنده خلل، خلينا نقولوا الامور كما هي.
4: في البلاريتي هذه
2: اي في البلاريتي هذه عنده معناها شفنا حتى على مستوى لا كوميونيكاسيون زاد بين حارس المرمى التواصل والدفاع نتاعو شكون يشد شكون زاد خدمه حارس المرمى.
1: هاي يعني خلينا ناخذ بعض النتائج الاخرى. النادي الافريقي سجل هدف ولكن في وضعيه تسلل دونك وقع الغاء الهدف. تفضل.
3: بالفعل وقبلها اتحاد بن قردان كما حكينا كان طالب بضربه جزاء بينما يتواصل التعادل بين السيابي والاتحاد المونستيري الى حدود الدقيقه الرابعه من الوقت البديل. في الرابطه الثانيه بدينا نقرب تقريبا من الثواني الاخيره في كل الاشواط. نذكر الاطار هو الجوله الثالثه مقابلات المجموعه الاولى اليوم مع مقابله وحيده من المجموعه الثانيه. 7 بونتو الى حد الان في 6 مقابلات. مستقبل سليمان متاخر في النتيجه قدام جرين هدف مقابل صفر. بني خلاد والرلوي 0-0 دقيقة الرابعة في الوقت البديل. الملعب السوسي شوط أول متقدم على بعث بوحاج لهدف مقابل صفر. خليل السعيدي هو صاحب الهدف. مكارم المهدية يذلل الفارق قدام هلال مساكن 2-1 فضل هدف طاهر حمودة دقيقة 43 نهاية الشوط. مستقبل جابس يكمل الشوط الأول متأخر في النتيجة قدام هلال الشابة هدف مقابل صفر هدف يحيى العاشوري. وفي المجموعة الثانية هلال الرديف دقيقة 42 متأخر في النتيجة قدام النادي القرب الهدف سجلوا آدم لشهب في الدقيقة 14.
1: به نتائج معقولة. برشا مفاجأة. برشا مفاجأة. وين مفاجأة؟
4: هلال الرديف هو المتصدر.
2: هو المهدية.
4: منهزم في أرضية ميدان. المهدية متصدرة. منهزمة على أرضية ميدان.
1: المهدية بالحق.
4: هذوما اللي يدوهم أنا سوربريز.
1: نهاية الشوط الأول في بن قردان بالتعادل 1-1. خلينا نشوفوا فوزي نهاية الشوط ولا لا فوزي في صفاقس.
0: صحيح جمال على الحكم وليد المنصري على نهاية الشوط الأول بتقدم لصالح التقدم الرياضي بسقيط داير هدف لصفر هدف محمد العلي العامري اللي قلت هدف ممتاز وممتاز جدا في الدقيقة 23.
1: أنت ما قلتش بكري قلتها تو أما بكري رجعنا للفار رجعنا للفار قلت مرحبا بك جميل باش تم بعد
0: ذلك جميل
1: طيب شوي شوي شوي
0: عندك
1: اللايف واسمع انا عندي
0: فاري واحد انت كان عندك فار نعرف ماذا اقول. لا بالله انا بعد ويل وذا جميل كالعاده الصوره من حبوها جميل بين الشوطين على الشوط الاول كالعاده المسؤول منه ومسؤول منه والامن على الحكم ومن على
1: الشوط الثاني محاوله تاثير. خلينا نشوف رضا الخليفي في رادس. رضا تفضل. رضا وين رضا نهاية زعم الشوط. رضا نهاية الشوط زوز بلاش للترجي قدام الأولمبي البيجي
3: كيف بنزرت 0-0 بين السيابي والاتحاد الرياضي المونستيري مع نهاية الشوط الأول.
2: الأولمبي البيجي معناها في
1: ورا حتى شيء الحقيقة الأولمبي
2: ما وراش وحتى البلوك نتاعو كتلة الفريق ماشي لاعبين ما شفناهمش قراب لبعضهم فيه معناها بين لاعب المهاجم والمدافع معناها فما أكثر من 45 متر ما تنجمش انت وقتها تتخلي فراغات هكا علاش انه الترجي يستغل السرعه نتاعو ويستغل معناها حسن انتقاله من وضعيه دفاعيه الهجوميه يلقى في فراغات وكانه الاولمبي الباجي يلعب مباراه بين الديه من اجل الديه او من اجل الفرجه ما نعرفش لكن المباراه هذه معناها حتى حكيت انا وسي توفيق ما يشي من اولويات خلينا
1: نقول ما يشي اولويات لكن ما يخسرش فيها
2: بالجزائر ما تخسرش لكن ماكش في النديه ماكش في نوعيه اللاعبين تخلي المجهود هذاك المقابلات اللي ممكن تنسى لها وتاخذها اما تلعب هكا وضغط معناها متقدم وكل عالي وكل وتخلي وراك فراغات لو وخاصه تحت المهاجمين ولا لاعب ما فماش لاعبين دونك نتصور ان شاء الله المدرب
1: نشوفوا الشوط الثاني يتفطن ولا استفيق حوصل الشوط الاول كلمه اش تقول على الشوط الاول.
4: بون بالنسبه للترجي بصراحه دولوان معناها يميريت الشوط الاول والاهداف اللي سجلهم زوز وكاد ان مصوري ان يزيد
1: الهدف الثالث
4: والرابع جاوا فرص اللي في 18 على اثر التبادلات في المراكز والحركيه اللي توجدت اليوم في وسط ميدان الترجي الرياض واللعب اللي كنا قبل شاكين في امكانياته وفي الاداء نتاعو بعد شهر خدمه هي ما تفرج دوز اسيست اليوم وكان من اخطر لاعبين على ارضيه الميدان وقت اللي يلعب في مركزه والمدرب يحطه يعطيه الثقه في المركز اللي هو متعلق فيه.
1: دونك هذا بالنسبه بكري الشوط الثاني
4: لا الشوط الاول لا بروفي تقول لي ضد ظهير يسار تاع الاولمبي الباجي اللي بون ولكن على حسب الامكانيات اللي شفناه عدا دوز اسيست وكان ينجم يعطي زوز اخرين وفلت هدف. بالنسبه للنادي الافريقي تاع بنقردان لما مشاو زاد مباراه معناها متكافئه من ناحيه الاذهان خاصه. انا اعتقد ان النادي الافريقي مخه في مباراه الشامبيونز ليغ والديبلاسمون
1: التحول الى مازامبي
4: اكثر منه في المباراه هذه. النادي الصفاقسي بصراحه فاجئني
1: استفهام
4: كيفاش
1: ما ورا حتى يرو شوكه
4: مره شيء وزيد لوميريت زيد نتاع ساقيه الدير اللي بالامكانيات اللي عنده عرف كيفاش قراءه جيده من المدرب وعرف كيفاش يوقف النادي الرياضي الصفاقسي وهدف ممتاز جدا على اثر كره ثابته
3: به. هاي الربطه الاولى 5 بونت في 4 مقابلات وربما زاد حتى الترتيب الوقتي هذا يخلي الترجي الاول عنده 12 نقطه نحكي بالنتائج الانيه تقدم ساقيه الدير. الثاني عنده 11 نقطه النادي الافريقي الثالث عنده 10 نقاط نذكر منقوص من مباراه البقلاوه دونك تسابق كبير في الربطه الاولى. في الربطه الثانيه نهايه الاشواط الاولى نذكر الجوله الثالثه مستقبل سليمان جمعيه مقرين 1 بلاش المقرين في الشوط الاول سليمان تلعب في غرومباليا بما انه استاد ماهوش حاضر. بني خلاد سكاك الحديد الصفاقسي 0-0 بني خلاد تلعب في قربة دونك هذه من بين الحاجات ربما في الرابطة الثانية يلعبوا عبارة الاكستيريور
5: ولايتنا بالكل وكي يلقاو بلاصة باقي
3: به الملعب السوسي كامل الشوط الأول متقدم على أبو حجلة 1-1 مكان المهدية متأخر في النتيجة قدام مساكن 2-1 مستقبل جابس هلال الشابة 1-1 للشابة وشوط الأول في المجموعة الثانية بين هلال الرديف النادي القربي 1-1 لقربة قدام الرديف في الشوط الأول.
1: أي وقفة مع
3: فقط بالبوند نذكر بالنتيجة النهائية في مباراة النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية في صالة حمام سوسة لتوال ربحت 29-26 نذكر البارح ساقيت الزيت ربحت بلبة 30-23 الأربعة مباراة المكنين اتحاد منزل تميم مقابلة قاعدة الدور توا بين النادي الأفريقي وجمال بدأت مع 3 5 زوز مقابلات ترجي المنزل الرياضي بني خيار جامعة الحمامات.
4: أي أرسنال شامل ما سمعتش
1: لا بعتهم
4: بعد
1: رجعنا في النصر الجوية بعد نمشي موزيكا بعد نرجع

مدينة 37 دقيقة. خلينا نرجع لبقية الأشواط الثانية، انطلاق الأشواط الثانية. ظهر لي ناخذ فكرة انطلاق الأشواط الثانية في كل الملاعب. طبعا نذكر بالنتائج الأشواط الأولى، الترجي متقدم على الأولمبي البيجي 2-0، بينما تقدم سقيت الدائر متقدم

0: بس هلال الشابة تقدم الهلال الشابة في الشوط الأول 1-1، وفي المجموعة الثانية هلال الردايف كمل الشوط الأول متأخر في نتيجة قدام قربة هدف مقابل صفر.
1: باهي هاي خلينا نشوفوا رضا الخليفي إذا كان بدا الشوط الثاني ولا. رضا مرحبا بك. رضا رضا تسمع فينا ولا؟ رضا مازال موش مركز. رضا نشوفوا فوزي. فوزي اللي طبعا نراه مركز 100%. فوزي أهلا وسهلا بك يا فوزي.
2: أكيد يا جمال، أنا ديما مركز خاصة الوقت اللي أنت تعطي الإشارة التوزيع.
1: لا خاطر بكري الصوفي قال ثبتوا فوزي مركز ولا؟ قلت له لا ديما عنده التركيز. فاضل
2: التوفيق قال مدام قال التوفيق موفق، أنا عطات نولي مقاش مركز ياسر. في انتظار إشارة الحكم الرئيس وليد منصري لامتلاك الشوط الثاني.
1: وليد منصري
2: وليد المنصري علم ولا شوط الأول انت في صالح تقدم سقيط دياب هدف لصفر، هدف محمد علي العملي في الدقيقة 29
1: وهدف ممتاز هكذا ما تنسى هذه به.
2: والله عندك زوج فنية تبارك الله هم اللي يقيموا ننقل ما كواليس المباراة والفنيين هم اللي يجموا يقيموا الهدف ممتاز ولا هدف عادي. تبارك الله سعادة بالخبرة بتاعه والتوفيق محبوب الجماهير يعرف شنو يقولوا.
1: هذه محبوب الجماهير هذه جديده زدتها اليوم انت تو
2: مدام
1: الجمهوريه اللي عملت كل شيء. والله عندنا حمله انتخابيه
2: احنا طبعا متاثر بخلتي اللي تقول انت وانتي قلت لعبت كل سلفين ايش معنى
1: يعني؟ ودي سالوا علي لخاطر مريض
3: يا ولدي لاباس يا ولدي لاباس
2: جمال
1: ربي عندنا حق بوكيدو فلور. خلينا نعديك البوكيدو فلور هذا كان موجود يا حسين بوكيدو فلور هذا التوفيق هذا محمد صديقنا محمد الزقا بعث لك البوكيدو فلور هذا قال لك شلا باللطف وفي نفس الوقت التوفيق
3: بارك الله فيك محمد كان في اسطنبول والبارح جاء جابوا معه من اسطنبول
4: قال لك حسن اخلاقه
1: قال لك دوما سمعت خليت بوكيدو فلور
4: بارك الله فيه
1: وفي نفس الوقت قال لي
3: فما شيء
1: لا قال لي التوفيق ليه بالحومة مليح زاد قدام الدار
4: فما شوية شغال أنا في بالي زاد أنا نعمل المارشة
3: هو يتعدى سعادة
4: من قدام الدار أنا نعمل المارشة فما عنده شوية شغال نتاع تلي واحد نتاع المد الفيبر فيبر أوبتيك
1: معناها نطلبوهم يكملوا فيه
4: لا يزربوا شوية خاطر ماذا بهم يسقدوا رواحهم شوية
1: يسقدوا رواحهم متقلق. تفضل يا فوزي.
2: انطلق شوط ثاني
1: قص علي الحكايه باش تقول لي انطلق شوط ثاني
2: نعم حاجه اخرى زاده يمكن تلزموا تحل عليها عنقر صغير لفته يعني في المدرجات مختلف الالوان يا جماعه حب المدينه يعني لفته يعني تعلق التو بين الشوطين
4: حتى الدخله ممتازه زاده
1: الدخله ممتازه جمهور راوه جمهور
4: دخله ممتازه جدا
3: سقيط الدير
1: نتاع سقيط الدير
2: عنده ثلاث سنوات تقدم سقيط الدير يعني على المنوال هذا يعني من الرابطه المحترفه الثالثه الى الثانيه الى الرابطه المحترفه الاولى يعني قدمت اداء ممتاز جدا يعني بالحق تقدم سقيط الدير هي وشباب عمران يعني في
1: خلينا نشوف الاهداف فما اهداف في ملاعب اخرى. رضا هدف ثالث هذوليك ولا؟
5: الجمال في الأرقار في الشوط الرجعي يتقدم بالهدف الثالث عن طريق نفس اللاعب تريبلي اللي حتى كان هجوم للترجي ريبيرو يوجه الكرة للبلالي البلالي يوزع وحازم المستوري برأسية كذلك هدف الثالث لتصبح النتيجة 3-3 للترجي نربي. ثم نقاش بين الحكم وغرفه الفار مازال ما تلعبش البعد مازال لحد الآن ولكن حسب رأيي أنا الهدف شرعي.
1: اي ننتظر طبعا ننتظر تقرير الهدف اليوم تألق المستوريه
4: جاتو الكل اللي حب عليهم
1: راسيه ممتازه
4: فما جيهم اللي يحبوا عمش اما وقت اللي يبدا معناها هذا الفارق بين امبيوتور وان اتاكون هو امبيوتور يسجل خاطر مش فايده انا بمهاجمين اسمه مهاجمين وخاصه اللي يلعب في معناها راس حربه ما يقال معناها ما يسجلش. شفنا هنا يحسن التصويب وكذلك تصويب بدقة الحق معناها المستوري
1: ثم وضع
4: في الارتقاء ما نتصورش فما خطأ عليه لأنه الارتقاء متاعه كان أعلى وزاد ما
1: هما قاعدين يثبتوا في خط التسلل وقع احتساب الهدف لأنه ظاهر هو الحقيقة فما الكتف متاع اللاعب الأولمبي البيجي متقدم دونك هدف شرعي 3-3 للترجي قدام الأولمبي البيجي.
4: وشفنا كما سبقنا وقلنا سي جمال على يعني مستوى منظومة دفاعية في الأولمبي البيجي ماشي كل الصحيه القويه
1: ما صلحش في الجيميتون
4: قاعده كيكه معناها المفروض انك تعمل صلابه دفاعيه مع فريق عنده مهاجمين.

0: مع فريق يحب يرجع على مستوى التهديف وعلى مستوى البطولة وحب يعطي على روحه صورة كبيرة في الاتيلة قضية مع المدرب الجديد الأسباني. دونك المفروض أنه
1: وحتى مدرب بيجا جديد هذا
0: أي نصيف
2: القديم الجديد
0: هو محطات نصيف نحيوه. هو يعمل محطات 5-6
1: محطات
0: موش مو هذه مشكلة كبيرة أو محطات عنا مدربين
1: أو محطات ترى وش معناتها معناتها يوقف في محطة وما يوقفش محطة
0: كان خمسة سنة
1: ولا يطلع من محطة
0: محطات عنا مدربين محطات سي جمال محطات شنو نحن المدرب في العالم
1: لا
0: إيه مدربي محطات يعملوا محطة يقعد فيها 5 دراج 4 دراج 4 ماتشوات 5 ماتشوات مش نحكيو كان على نصيف برك نحيي نصيف معناها أنا ساهمت في تكوينه
1: إيه أنت قلت مدرب محطات
0: مدرب محطات طبعا طب مش هو برك برشا مدربي محطات المدرب اللي عمل 3 و4 أندية في السنة عندي أنا مدرب محطات ما مش مدربين ما اللي نسميه مدرب هو يعمل موسم 3-4 مواسم على مشروع رياضي الكلمة الهزيلة ولا في توز مشروع
1: إيش ما أنت محطات
0: محطات يعمل 4 ماتشات 5 شهور ويمشي يعمل ما ذيك محطات سمع عندي 4 أسابيع 5 أسابيع 6 أسابيع فهمت وبعد يطلع في حفلة أخرى رقم آخر بألوان أخرى
1: ويعمل في محطة أخرى
0: أي والقانون يسمح هذيك علاش انه المفروض انه المدربين معناها يعمل عقد يخص عليه عام كامل وانتهى لكن ينحي الفريق باش تحسن مالاش معنى نقولوا الاستمراريه وكلام برك كلام فارغ اذا تعمل له قائمه تشريع جديد باش تحمي الاستمراريه والانتظاميه مش مدرب يبدل منه فما مدربي يركب في الحفله هذه في المحطه هذه وبعد في الحفله المعارضه له هاك علاش انا نسمي مدربي محطات
3: انا موسمي
1: لا خلينا ساعات انت تحكي على الحافله يا نجم يركب التران
0: اي ولا التران ولكن ما يفوتش محطه ولا اثنين يا بتقبل فهم يا بتقبل
3: تعرفش انا موسمي مش تاع موسم انا موسم جاني زيتون موسم التمور موسم البرتقال موسم
1: البطاطس لا جماعة ما عادش
0: لا سي جمال هذا موضوع راهو
3: عايش
0: انا عايش ونعرف شنو وفهم مدربين نتكلم نقولوا شيء
1: سابقا باش نعطيك سابقا
0: هي عجبتك سي جمال محطات الى محل
1: خالد حسني كابتن قبل كانت فما ذولي استيا شريك صناعة
3: سيارة
1: والله نتذكر اني صغير وقت السي خالد جاي يدرب في شريك صناعة السيارات فما واحد محب من الفوق قال له شنو وقت اللمبوكة جيت
0: اي وقت اللمبوكة اي
3: علاش قلت لك موسمي
0: علاش قلت لك هذا معناها يجي في موسم
1: قال له السي خالد
0: جاني الزيتون
1: موسم سمك
0: هكا تاكد في كلامنا سي جمال بقينا نحن عندنا الشجاعة
1: لا
0: وعن الاخلاق مش نقولوا عليها
1: لا
0: لانه فما كلام راهو في الرياضه التونسيه مش
1: نقول هذا نتاع لامبوكا هذا نتاع الزيتون
0: لا ما قلناش هكا قلنا انا قلت لك التشريع هو مخليهم انه يجي هنا يعمل ضربات يمشي غادي فما اللي ما يخلصوش جا نقول لك فما مدربين في الرابطه المحترفه الاولى ما يطلبوش جرايه يعملوا اسم رد بالك معناها هذوما يعملوا اسم وكسروا السوق وكسروا كذا وعطاوا صوره سيئه للمدرب التونسي
1: باهي مدربين
0: شو انا قلت مره تصريح قلت المدرب اللي يخدم ويخلصش مش مدرب هذه مدربين ما تخلصش انت كيفاش انت مدرب في رابطه اولى وما تخلص وتقول انا مدرب بدون الميكرو باش يحلل معناها المدرب
1: هذو مدربين المحطات
0: المحطات وفما الامبيلون معناها نحب نقول محطات امبيلون اليوم يحط الكروسه يبيع هنا كاسكرو تاع عياري بعد يبدلها تحت الغادي كاسكرو تاع عياري بعد
1: يا لطيف باهي
3: فما مدرب يمكن ما يكملش 15 اكتوبر عيد الجالي
0: هاي سيدي
1: من الرابطه الاولى
3: اي نعم اليوم
1: ينجم اليوم يكمل
3: 15 عيد الجلاء
1: علاش ربطوا بعيد الجلاء
3: يوم الخميس ولا؟
1: اي
3: هتو نشوف لا العيد المناسبات هذه معناها
1: الوطنيه خلينا ناخذ خونا راي خونا فوزي في مدربي المحطات
0: تقول خالد سعد زاد ما عنديش
3: عارف فوزي
1: باب عليهم
0: فما اللي يركب باب عليهم وفما اللي يركب من السوسه
1: فما اللي يركب في صفاقس زاد
0: فما في صفاقس
1: يكمل جابس
0: حتى في صفاقس فيها برشا محطات يمكن زاد اليوم فما محطه في صفاقس
1: يا فوزي شنو رايك فوزي يا فوزي
4: فما ملاعب استاسيون فما مدرب استاسيون الملاعب استاسيون امور فنيه والملاعب والمدرب استاسيون هو ترومبلا يعني يعمل يحرك اسمه حتى كيما يحكي فيه سعادة حتى ما هي بدون مقابل ولا ما نشكيش بيك وما نخلصش
1: المهم يعمل لك الذريب نتاع الشاير ويقصد
4: اي ومسؤولين، فما مسؤولين يحبوا المدربين هذوما المحطة يكمل بها يعني يمكن تبدا فما ازمة مالية، وفما مدربين يعمل شهر شهرين يحب شوية فلوس وهكا هو الاوبجيكتيف بتاعه يعني، هذا هو بالنسبة لسعادة، لكن ما يدوموش سعادة الاشياء هذوما ما تدومش يعني، تعدى شوية مرة اثنين وبعد يولي
1: ما يبقى في الوقت كان حجر يفوز هكا ولا؟
4: اكيد اكيد بالطبيعة. ده. أنا بالنسبة لي أنا تتشعلت ياسر مع الحديث بتاعك بالحق
1: عجبك
4: تطبيع حوايج يعني ممتع يعني وقت تحكي الواقع وتوصلها للمستمع بالطريقة السلسة بالطريقة اللي كيما باللغة العامية يفهموا أخي ما حكوش يعني وقت سعادة استعمل كلمة محطة يعني بالعربية في أي ميدان فما حاجة محطة حتى في الهندسة في كل شيء يقولك نعمل هذه محطة حتى تجي مخير
1: اي ولا هكا حتى احنا فوزي نعملوا محطة بعد ما نرجع لك
4: يجي مخيرة
1: تربية ونمشي محطة اخرى ما ترجفوا
4: لا التوفيق الكلمة مهمة قالك يعني فما اربع مباريات اليوم وما يعني فما مدرب باش يتحد هذا هو التوفيق
1: فهمت هذا يا
0: مش يهبط من المحطة مش يهبط من المحطة
4: المحطة
1: شركة بالمحطة سويقسة
4: ظهر لي قريبة لليانا وقال لك ماما مدربي في مناسبة عيد الجلية ظهر لي قريبة لليانا
1: واضح هكا واضح أخوي رضا ذكرنا بالتوقيت والنتيجة في رأس رضا
5: 58 دقيقة لعب والنتيجة دائما تقدم التراجع الأولمبي الباجي هدفين مقابل ثلاثة أهداف مقابل صفر وثلاثية بإمضاء حزم المستوية الدقيقة الثانية الدقيقة 13 والدقيقة 48 هذه فرصة للترجي والأولمبي الباجي يرجع الدفاع أولمبي الباجي يرجع الكرة في الحقيقة جمال الترجي هو الأفضل يتحكم في الميدان المباراة بالطول والعرض سواء على مستوى نسبة امتلاك الكرة وكذلك على مستوى الفرص وتحصل عدة فرص سنح للتسجيل لكن ما جسمس
1: رضا بعد ناخذ ما عندك فكرة على الجلسة العامة متاع الترجي بعد شوية كي نرجع لك أعطينا كل الكواليس والأرقام فقط حبيت نسأل الترجي المقابلة هذه ويكلو وكهوة
5: بالفعل كان المباراة وحيدة هي ويكلو للترجي
1: بعد نرجع ناخذ ما عندك أنت شوية تفاصيل على الجلسة العامة اللي صارت بارح للترجي يعني فما أخبار أخرى
6: لا فقط النتائج بن قردان والنادي الإفريقي هدف مقابل هدف ما زالت النتيجة 57 دقيقة سي بي والاتحاد الرياضي مونستيري 57 دقيقة تعادل صفر مقابل صفر ونذكر فقط في الهوند مقابلة قاعدة دور في اللحظات هذه بين النادي الإفريقي ونادي كرة اليد بجمال مقابلة هذه نذكر تتلعب في صالة المرحوم شريف اللامين وصالة الجورجاني والنتيجة الآنية في المقابلة 21 مقابل 17 للنادي الإفريقي شوط أول انتهى في انتظار انطلاق الشوط الثاني
1: رضا نرجع لك هدف للأولمبي البيجي هكا ولا رضا مشى رضا ترجع بعد شوية دونك الأولمبي البيجي يظل الفارق على أثر ركنية دونك 3-1 للترجي قدام الأولمبي البيجي نرجع بعد شوية

وقبل طبعا قبل ما نخليه المجال للأخبار ونذكر بالنتائج بسرعة، 0-0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنسيري، تقدم الترجي على الأولمبي الباجة 3-1، تقدم سقيت الدير على النادي السفيقسي 1-1، و1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. نرجو بعد الأخبار.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي من ميغرين بضاحية الجنوبية العاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل بعنوان شهر تونس الإنسانية. وتندرج التظاهرة في إطار احتفال الهلال الأحمر بالسبعينية وتجمع بين عديد الأنشطة التضامنية والإنسانية والتحسيسية والتكوينية، وتسعى إلى تكريم كل العاملين في صمت من أجل الإنسان ونشر وسائل أو رسائل القيم المشبعة بالإنسانية وتعزيز خدمة الإنسان للإنسان، وفق ما أفاد به أمين الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي رمزي يحيى في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. شعار حياتك أغلى من المخاطرة نظم بمعهد ابن أبي ضياف في منوبة اليوم يوم توعوي تحسيسي في إطار اليوم الوطني التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. الهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى التلاميذ وفق تأكيد مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة. وساهم في تأثيث الفقرات التوعوية عدد من ممثلي وزارة الداخلية والإدارات الجهوية للصحة وشؤون الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية ومستشارو الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، إضافة إلى عدد من الإخصائيين النفسانيين بالمندوبية بالتعاون مع فوج الكشافة بالمنطقة ومعهد ابن أبي ضياف الذي شهد افتتاح البرنامج جهويا. في أخبارنا العربية، قالت الحقوات والحكومية اليمنية أنها أحبطت اليوم هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب في تعزة وكبدتهم خسائر بدعم جوي من التحالف. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 21 دقيقة نعود مع وصولنا للدقيقة 76 في المقابل أكثر 77 يعني تقريبا مازال 11 دقيقة في الوقت الأصلي والطبيعي. هدف خذ برشا وقت، هدف الاتحاد بن قردان قدام النادي الإفريقي أكثر من 3 دقائق. النادي الاتحاد بن قردان سجل هدف الثاني، طبعا تقنية الفار قاعدة تدرس في الهدف ووقع إلغاء الهدف وفما مخالف التسلل سعاد.
1: بداية التسلل مش في اللاعب،
0: مش اللاعب اللي سجل، اللاعب اللي حول الكرة،
1: اللاعب اللي أعطى الباس هو كان في وضعية
0: قلب الهجوم هكا ولا استوفي أقرب شو من قلب الهجوم. ها
2: شاشية اللي سجل الهدف مش في موقع تسلل، ولكن اللي عمل الديفياسيون فوالا اللي أعطى تمريرة هو اللي كان متقدم على لاعب النادي الإفريقي، وك علاش تم إلغاء الهدف وخذاه برشا وقت مش يتأكدوا من تمريره نتاع اللاعب
0: في الصوره. دونك كيفاش وضعيه التسلل؟ اي نيس خلينا نشوف ساعه. فوزي ورضا، فوزي
3: مرحبا بك. مرحبا بك جميل. دخلنا في 78 دقيقه لعب، مازال التقدم لصالح التقدم الرياضي بشكل دائم. هدف بالصفر، هدف الحمد لله. عمر دقيقه 29 دقيقه جميل. اربع تغييرات بكل الزوز للشيخ، زوز لل التقدم. أول مباراة لوليد الدنيب المحترف يعني الجديد في النادي بابا الشيخ، اللاعب أقل من 23 سنة في المنتخب، يعني بحق الأجواء الأجواء يعني بدأت يعني اندفاع كبير ياسر بدني، يعني ديربي بمعنى الكلمة، لكن لابد سلامة اللاعبين أكثر حاجة. يدم الحكم في دقائق نادي ياخذ كل شيء بزمام ومرخى. ثم بعض الانفلاتات خاصة من بنك البدلاء من مدرب يوسف الكهرباء ومدرب نبيل الكوكيا، يمكن أن تنتج اللقاء هذا. انتبه له المحاولة في صالح نادي الشيخسي علي معلول، والدفاع متماسك، الدفاع متماسك لفريق التقدم الرياضي.
0: باهي نشوفوا رضا في رادس. تفضل رضا.
4: في رادس نلعب في الدقيقة 81 والتقدم للترجي الرياضي على الأولمبي الباجي 3-2. ثلاثية الترجي كانت بإمضاء حازم المستور الدقيقة الثانية، الدقيقة 13، الدقيقة 48، وهدف تذليل الفارق عن طريق حمزة المبروك في الدقيقة 59، كان هدف جميل بمقاسية قوية. وكان الأولمبي الباجي في الدقيقة 78 يضيف الهدف الثاني عن طريق فادي بن حسين، لكن الكرة تضرب في الدفاع في الحارس وترجع. تقريبا نجم نقول الأولمبي الباجي في الدقائق الأخيرة، لكن تحصل زوز فرص، منهم فرص فادي بن حسين، لكن الدفاع الترجي موجود في العين المكان. 3-1 نلعب في الدقيقة 81.
0: باهي هذه طبعا النتائج لحد الآن. ناخذ رأيكم سعاد، ما فماش برشا تقلبات، ما فماش نفس الأداء اللي شفناه في الأشواط الأولى.
1: نفس الأداء، وإذا ناخذ مثلا نادي رادي الصفاقسي والتقدم سقيط الدائر، شفنا منظومة دفاعية للتقدم بكل صراحة صلبة، وكذلك شفنا في الشوط الثاني وكان وزاد كذلك التقدم يحافظ على النتيجة، ما قامش معناها بعدة هجومات، فما شوية زاد إصابات ممكن زاد أثرت ممكن على الريتم النسق تاع الشوط الثاني. الترجي والأولمبي الباجي تقريبا معناها مقابلة في اتجاه واحد، لأنه الترجي يحاول باش يسجل أكثر 3-1 يسجل أكثر أهداف، الأولمبي يرجعش شيئا فشيئا في النتيجة وصعب جدا، لكن التسارع والتلاحق موجود في مقابلة اتحاد بن قردان والنادي
0: مفتوح على كل الاحتمالات،
1: مفتوح على حتى الدقيقة الأخيرة لأنه هي رغبة المدربين تحس الانتصار موش البحث على نتيجة عادل.
0: استفيق المقابلة باش تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات ذولي الاتحاد بن قردان النادي الإفريقي لحد الآن،
2: حتى النادي الصفاقسي وسقيط الدير، لأنه النادي الصفاقسي تو نزل بكل ثقله للهجوم، تغييرات كلها هجومية وسط الميدان، و تقدم سقيط الدير قاعد يقاوم بالإمكانيات اللي عنده. دفاعيا متماسك، قاعد خاصة الرفعات على اليمين وعلى اليسار اللي كثرت، حارس مرمى عنده الخبرة الكافية شوية، وقاعد يزيد يقدم في مباراة ممتازة، معناها بريسك قاري كل الرفعات متاع النادي رادي صفاقس، فك علاش كان متمركز هو توا راس لاعب سقيط الدير
0: ويضيح.
2: دونك انفراد كيما هذا اسكور ما عرفش جوجتوش هز بالله، ولكن كان ينجم يأكد النتيجة متاع 2 بلاش، ولكن الحكم المساعد أظن ما هزش
1: يمكن مش متسلل زاد
2: يمكن
0: خلينا نشوفوا مع نيس فماش بعض التغييرات الاخرى نيس
5: في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت 83 دقيقه دائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري 1-1 بين اتحاد بن قردان النادي الافريقي نذكر دانيال اوبا دقيقه 18 وسام شريمي دقيقه 24 عدل النادي الافريقي مع هدف ملغى لبن قردان نسيم شاشيه بعد العوده لتقنيه الفار وثلاثه تغييرات قام بهم مدرب الكنزاري بكري شويه خروج الخضراوي دخول صادق محمود دخول ريان جبالي مكان حمزه المنصري وايمن الحرزي اخذ مكان معتز الزدام في تقريبا 9 دقائق الاخيره في المقابله هذا بالنسبه للرابطه الاولى في الرابطه الثانيه تغييرات بالجمله في النتائج مجرين بعد ما كان شوط اول زوز بلاش حاليا 73 دقيقه 3-1 قدام مستقبل سليمان في استاد جرومبيليا بني خلاد وسكاك الحديد الصفاقسي في استاد قربه 83 دقيقه تعادل 0 مقابل 0 استاد سوسيان مازال متقدم على بعث بوحجله هدف مقابل 0 هدف خليل السعيدي دقيقة 39 مقابلة تلعب في الدقيقة 82 حاليا مكارم المهدية إلى حد الآن تتوصل إلى تعديل النتيجة على أرضية ميدانها قدام هلال مساكن كانت متأخرة زوز بلاش رجعت وعدلت 2-2 مقابلة في الدقيقة 83 تشويق متواصل في 7 دقائق الأخرى مستقبل جابس هلال الشابة شوط أول كان للشابة 1-1 حاليا التقدم 2-1 للشابة قدام مستقبل جابس مع ورقة حمراء للشابة أحمد تنجور وقربة في الرديف في المجموعة الثانية ما زالت متقدمة على هلال الرديف هدف مقابل 0 مقابلة ذي بدأت بتأخير نوعا ما فيها تقريبا 68 دقيقة لعبة
0: باهي نعملوا ترتيحة أخرى مع الموسيقى وبعد نرجع مع نهاية المقابلات طبعا نعملوا الحوصلة متاعنا وأكيد إذا باش نعملوا جولة أوروبية إذا باش نعطيكم فكرة على أبرز وهم النتائج على المستوى الأوروبي
6: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة، خلينا نعمل طلة على بقية المقابلات والبداية برادس رضا الخليفي. رضا مرحبا بك. رضا
1: أهلا بك يا زمان. في رادس الوقت القانوني انتهى، الحكم أضاف أربعة دقائق مرت منهم دقيقة، والدائم الأسبقية للترجي أمام الأولمبي الباجي 3 أهداف مقابل هدف. مع الملاحظ أن الترجي قام بأربع تغييرات، محمد الحاج محمود خذ مكان حمزة رفيعة، معز الحاج علي مكان عماد فراج، كوناتي مكان ريبيرو، ويوسف بلسة مكان يوسف البليلي. بينما تغييرات الأولمبي الباجي 3 تغييرات، أنيساس مكان سلام الشلغومي، أسامة السياري مكان ألفا سيدي بي، وفادي بن حسين مكان مكسويل. مازال تقريبا دقيقة، 3-1 للترجي أمام الأولمبي الباجي.
0: به فوزي في صفاقس. يا فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك جميل. الوقت الأصلي انتهى، الحكم أضاف كثمانية كوقت بديل 8 دقائق. ما زال التقدم لصالح تقدم رياضي بسقيط دير أمام الصفاقس، هدف دي صفر، هدف دقيقة 29 عن طريق محمد علي العملي.
0: به أنيس، هل فما تغييرات في الملاعب الأخرى؟
3: في الرابطة الأولى ما زالت عادل بين اتحاد بنجردين النادي الإفريقي، هدف مقابل هدف، مقابلة تلعب في 90+2. الحكم باسم بليد أضاف 5 دقائق، دونك ما زالوا 3 دقائق على نهاية المقابلة. في 15 أكتوبر في بنزرت السيابي الاتحاد الرياضي مونستيري 90+3، والتعادل 0-0 في انتظار تقريبا دقيقة المتبقية من الوقت البديل. في الرابطة الثانية تقريبا بدينا نقرب من نهاية المقابلات ما بين دقيقة 85 و90+3. مستقبل سليمان مقرين 3-1 المقرين، مقابله في دقيقه 84 ذكر مقابله في استاد غرومبيليا. بني خلاد سكك الحديد صفاقسي 0-0 في 90+3. الملعب السوسي يضيف 2 اهداف اخرى قدام بعث بوحجله 3+. خليل السعيدي دقيقه 39، ومن بعد اضافه 2 اهداف في ظرف 3 دقائق، ايمن الزين من ضربه جزاء دقيقه 83، وفايق سيك سالم في دقيقه 86 اضاف الهدف الثالث مع ورقه حمراء لبوحجله. محمد ضياء الشريفي دقيقه 80، مكرم المهدية هلال مساكن 2-2 مقابلة في 90+3. مستقبل جابس هلال الشابة 2-1 للشابة مقابلة تلعب في 90+3 مع ورقة حمراء للشابة أحمد تنجور. في المجموعة الثانية هلال الردي في النادي القربي 78 دقيقة، لعب 1+ للنادي القربي. مازالت المقابلة متواصلة. ما دام نحكيه على الرابطة الثانية، فما فريق يحتفل اليوم بعيد ميلاده، فريق كبير اللي هو الشبيبة القيروانية، 84 سنة، متأسس عام 1942. كل عام والشبيبة وجماهيرها حي بألف خير.
0: واضح. هذه تقريبا قداش يعني مازلنا وقت فما في الوقت بدل هاي نعملوا
3: ترتيح يظهر لي وفيه فقط
0: رادس وفيه. نشوفوا رضا، وانتهى رادس رضا.
1: بالفعل جمال، جيت في وقتك نهاية المباراة بانتصار الترجي الرياضي على أولمبي الباجي 6 أهداف مقابل هدف. ثلاثية الترجي كانت بإمضاء حازم المستور دقيقة الثانية، دقيقة 13 ودقيقة 48، بينما هدف تبديل الفريق الأولمبي الباجي كان عن طريق حمزة المبروك في دقيقة 59.
0: وفي صفاقس فوزي، قداش وقت يا فوزي؟
2: 93 دقيقة لعب بعد ما ضاف الحكم كثمانية دقائق كوقت بديل. ما زال التقدم لصالح تقدم الرياضي سقيط الدير. الدفاع يدخل تو الدفاع تقدم سقيط الدير في محاولة من علي معلول، لكن عزيز اليوم في جماهير متواجدة مع الطيب مير، يعني عزيز ضد يعني نبيل كوكي، يعني يمكن بعد المباراة ثم بعض القرارات المباراة في سقيط الدير والجماهير بعدين غفيرة، يعني جماهير نادي الرياضي الصفاقسي، أنا يعني فما حاجة برك يعني في صورة المقذوفات، خاطر بعض المقذوفات ثم قوارير يعني ترميت على
0: يعني غضب جماهير الصفاقسي على النتيجة ولا على المدرب يا فوزي؟
2: على النتيجة، على المدرب، يعني بالنسبة للهوم المدرب يعني هو المسؤول الأول الفني على التشكيل على الأداء الفني للفريق، يعني هما على اساس تقدم سقيط الدير صعد جديد، لكن سقيط الدير
0: فما هدف في بنجردين، فما هدف في بنجردين، خلينا نثبته شويه اخرى. باه تفضل كمل فوزي في انتظار انه
2: سقيط الدير. سقيط الدير يعني بالنسبه بعد صعود يعني تخلي في بصمه، ده يعني فريق الكبير يعني النادي الصفاقسي، لكن فعند الاحتراف والكوره يعني اللاعبين كلهم يعني يدافعوا على الوان الفريق اللي يرتدي زي بتاعه كما قلت لك، يعني وفما بعض المقذوفات، لكن في صوره يعني مشات دوله من عند المنسق العام ولا من عند الحكام، شكون هو الفريق اللي باش يتعاقب؟ يعني انت تعرف القرار التجديد
0: نتاع هذا المشكل، يتعاقب فريق،
2: لكن هو زي النادي الرياضي الصفاقسي وبغاني وزيش النادي الرياضي الصفاقسي.
0: فما هدف ثاني لبنجردين بالفعل، فما هدف ممتاز جدا، في الدقيقة يعني الأخيرة من الثواني الأخيرة من الوقت بدأ ضيع وقتها، قال قلت عاد نرجع لك بالكلمة، قلت المباراة هذه مفتوحة على كل الاحتمالات. طب تنعني شكون صاحب الهدف؟ دونك تفضل سي عادل. هدف ممتاز،
4: ممتاز جدا الحق، وشفنا معناه بناء الهجمة والتسريع فيها. هم غضب المدرب من عشر الصورة،
0: غضب شكون
4: المدرب؟ مير كانزاري ريتو. دونك الهدف حسب رأي سليم المرة هذه ما فيه حتى شيء، لكن شفنا رغبة جامحة
0: من اتحاد بلجردان،
4: اتحاد بلجردان على الفوز في المقابلة هذه. لكن هذا كذلك يا سي جمال يترجم فكر المدرب، مدرب كيبدأ هجومي وعنده آليات ويعرف كيفاش يتقدم وكل يجيب أهداف، وهذا معناه من المبادئ اللي يخدم بها المدرب سفيان الحدوسي. دونك مدرب هجومي يعرف كيفاش يفتح الثغرات، وكان له مهارات. الفريق محترم جدا راهو النادي
0: الافريقي، هو سجل هدف ونحاه له الحكم.
4: اي خلاف هذه اضافه، هذه معناها وقعد متوازن في ملعب صعب كما سبقنا قلنا، وقلنا مفتوحه. وسفيان باللغه التونسيه يعرف يقدم، نقولوا نحن يقدم الطرح، يعرف معناها هكا. لكن زاد النادي الافريقي شفنا حبي الجيل
0: المشاهدين،
4: وكما قلت انت وقال سي توفيق، وكانه الذهن مازال بو شارد ويخمم في المقابله مع بتاع مازامبي، يمكن زاد كذلك لها تاثير، ولو انه كان النجم يستغلها كمباراه تحضيريه. دونك حب المدرب الكنزاري يمكن باقل اضرار على الاقل مقابل التعاد. التعاد لا يرضي لا معناها حسيناه لا الفريق ولا المدرب
5: بتاعه،
4: وكان له ما اراد في تسجيل الهدف.
0: وائل الصالحي
4: صاحب الهدف، وهدف ممتاز جدا لانه تم التسديد في في في زاويه صعبه، كانت
0: هو التقط الكره.
4: اي التقط
0: رجعت الكره من عند الحارس، التقطها بالذكاء. اللمسه الاولى هزها بالحارس
4: بالضبط،
0: حتى في الزاويه 90. انيس في في في بنزرت
3: نهايه المباراه بين نادي البنزرتي والاتحاد الذي منستير عن نتيجه التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين.
0: وفي سباق سوفيش الماتش يا فوزي،
2: ما زالت دقيقه على نهايه المباراه بعد ما ضاب الحكم. كانت كوره اللي وقيت رايعي وجه لوجه مع الحارس، لكن بعض المليمتر
0: يا فوزي في بنجدان نهايه المقابله بانتصار النادي الافريقي. بانتصار سامحني بانتصار اتحاد بنجدان على النادي الافريقي 2-1. هل هو انتصار الجوله ونحكي فيه بعد شوي؟ قلت ليش مازال يا فوزي؟
2: مازالت بعض الثواني عن نهايه المباراه. قلت كان يجب النادي هذا الشخص يعدل بعد مراوغه، يعني سلسله مراوغات في المناطق، تقدم الرياضي بشكل دائر، الوي تراعي كورته بعض المليمترات على الحارس، دفاع التقدم الرياضي بشكل دائر يدافع، وهجوم النادي الشخصي من هجوم لهجوم، يعني زل اللاعبين النادي الرياضي في مناطق سقيت الدائر للبحث على التعادل في اللحظات الاخيره.
0: بالنتائج اللي عندنا النهائيه، دونك الترجي يفوز على أولمبي البيجي 3-1، اتحاد بنجرداني يفوز على نادي الافريقي 2-1، والنادي البنزرتي والاتحاد المنسيري 0-0 مباراة وفات. طبعا ما زالت كم ثواني في ساقيه الداء وفي سفاقس لمعرفه من او معرفه النتيجه النهائيه. طبعا فرحه كبيره في بنجردان بعد هذا الفوز، مبروك للمدرب سفيان الحيدوسي. طبعا شويه نرجع نحكيه على المدرب هذايا اللي الحقيقة عنده ديما بصمته في كل التجارب اللي يقوم بها. أي
3: في الربط الثاني نهاية بعض المقابلات، تقريبا مقابلة ابن خلاد الرلوي 0-0، وفات المقابلة هذه استاد سوسيان ربح بعد بوحجلة 3-0، مكرم المهدية هلال مساكن مقابلة وفات 2-2، مستقبل جابس خسر مع هلال الشاب 2-2، تقعد مقابلة في المجموعة الثانية هلال رديف نادي القربي 1-1، مازال التقدم القربة مازال فيها 5 دقائق المقابلة هذه، ومستقبل سليمان مجرين 3-1 لمجرين مع الثواني الأخيرة في المباراة.
0: طبعا نوجه التحيه للمشاهدين اللي خلطوا علينا من بكري يتفرجوا فينا توا سي عادل، طبعا خاصه خارج حدود الوطن عبر جوهره تي في، مرحبا بهم باش نكملوا معكم حتى للخمسه. يا فوزي في الماتش ولا يا فوزي؟
2: يعني الهجومات للنادي الاتفاق في مناطق تقدم تقييم،
0: يعني وقتك غالط يا فوزي، وقتك اللي قلت لنا عليه غالط.
2: لا 9 دقائق توا ضعف 8 الاخر، هو راهو في هذه الاولى بالضبط جمال، على الحكم وليد المنصع نهاية المباراة بانتصار لفريق التقدم الرياضي بشكل دائر هدف لصفر، هدف دقيقة 29 عن طريق محمد علي العمري.
0: واضح. اذا هاو النتائج كامله ونعملوا ترتيح ومن بعد نرجعوا نحوصلوا ونحلوا النتائج. فوز الترجي 3-1 فوق على الاولمبي الباجي، فوز تقدم ساقط الدائر 1-0 على النادي الصفاقسي، 0-0 بين نادي بنزرتي والاتحاد المنصري، وانتصار اتحاد بن قردان على النادي الافريقي 2-1. ما هي نتيجه الجوله؟ بعد شوي نحكيوا عليها.

0: انا سي عادل رجعنا في الديريكت.
1: مرحبا بك سي عادل، ما سمعك حد باي. الاربعه وثمانيه وثلاثين دقيقه، اذا مرحبا بالجميع. الاربعه وثمانيه وثلاثين دقيقه، اذا مرحبا بالجميع. نكملوا

0: صفر مقابل صفر بين النادي البنزرتي والاتحاد المنصيري. اذا كان نبدا معك سي توفيق، ما هي عناوين الجوله؟ شو اللي شد اهتمامك؟ واين الانظار اتجهت في النتائج هذه؟
1: اليوم زوز مفاجات من العيار الثقيل. المفاجاه الاولى انتصار بن قردين على النادي الافريقي، وشفنا الاداء نتاع اتحاد بن قردين اليوم، فما استفاد من التراف وحذر فريقه كما يلزم، وشفنا الفرص اللي جات لبن قردين والاهداف اللي تسجلت وتلغات، وشفنا مستوى عالي من اتحاد بن قردين. فتحيه المدرب سفيان الحدوسي على النتيجه والاداء والمستوى والروح اللي لعب بها ضد النادي الافريقي. في المقابل نفس الشيء، المدرب تقدم سقيت اداء تحيه يستاهلها على زاد كيف كيف العمل نتاعو من اللي بدات البطوله. اليوم زاد اكد اللي فريقه في الطريق الصحيح بالامكانيات عاديه جدا، ما عندوش بصراحه امكانيات كبيره، ولكن قراءه جيده، عرف كيفاش يوقف النادي رادي سفيقس، دفاعيا ممتاز جدا، هجوميا عنده بعض النقائص، ولكن اليوم استسيد ضد جاره، ولا تنجم تقول معناها جيران معناها. فنادي الصفاقسي نقاط استفهام كبيره جدا، ويمكن اليوم يشهد فريق كبير اقاله مدربه على اثر النتيجه سلبيه اللي ولا واحد كان متوقعها. علاش؟ لانه فتره الراحه خذاها كما يلزم، وحضر فريقه وعمل استاج ولعب مباريات وديه، فكنا ننتظروا انه الفريق مش يرجع الكاربور ويرجع يسجل الاهداف، ولكن اليوم غياب تام بدون فكر وبدون معناها حتى ادوات اللي تخليك تتصرف في دفاع مسكر لك جميع المنافذ، ما لقاش الحلول. دونك لي طون كو نادي سفاقس يعاود يرجع للثوابت نتاعو ويشوف حل، خاصه هجوميا، لانه ماهوش قاعد يلقى في الحلول، واليوم اثبت ذلك. فبرافو تقدم سقيت الدير، برافو زاد كيف كيف للاتحاد بن قردان. الترجي الرياضي في تاريخ مفتوح بداها بثلاثة أهداف للمستوري اليوم اللي عمل هاتريك، وكان هو الهداف، وتحسه منتعش بطريقة اللعب الجديدة يمكن تاع الترجي الرياضي، رجوع البلايلي. اللاعب المغربي اليوم عماد فرج قدم مباراة طيبة، وكان عمل دوز اسيست.
0: فما تغيير مع فرانكو مثلا؟ شوف شفنا
1: تغيير لسه مازال بكري، مش واحد يقول، ولكن ترجي
0: لسه تحسهم لسه ذيعتي شوية على المنامة.
1: اي باهي
0: المنامة على
1: مازال بكري
2: بار، وحتى غنية لسه فاكر
0: عاد شوية، عاد شوية على الشرق،
2: على الشرق
1: مازال بكري يا سيدي، مش نحكم على المدرب مازال
0: حلوة
2: حلوة لسه.
1: بارك الله فيك،
2: هو الكلمة رقيقة
0: رقيقة، المدرب حتى في مصر يقولوها لسه.
2: اي لسه
0: لسه بكرة،
1: لسه بفكر،
0: لسه بدري،
1: لا ولسه بفكر، يمكن بكرة، يمكن بعد سنة، ولسه بفكر. عرفت
2: يرجع شرق، سي توفيق يرجع شرق، تو انا نرجع بربري مبين، هو يرجع شرق، مانيش كيف كيف، انت تو عندك، انت معناها محظوظ، عندك الشرق والغرب، شوف واحد قمحي وواحد معناها
0: صحيح
2: بلوني، قمح بلوني بقمح.
1: الترجي يستاهل الانتصار نتاعو 3-1، والاولمبي الباجي فما عده نقاط للمراجعه، رغم اللي اداه الشوط الثاني افضل من الشوط الاول، ولكن هذيك حدود امكانياته. نقطة ثمينة يرجع بها الاتحاد المنستيري من بنزرت، ولكن نادي بنزرتي اوقف النزيف نتاع الهزائم، فننتظروا بكره. مش
0: لا بكره توا لسه، وزيد كمل لي بكره،
2: لا هي فما
0: بكره،
2: فما لسه بكره يلصقوا بعض بيجيو لسه بكره،
0: لسه تعديل وفهمناها لسه بدري، توا جيب لي بكره توا شنو هو؟
2: يظن تاثير اصابه، الاصابه
0: شنو توا
2: تاثير الاصابه،
0: انزل يا قميص.
1: اجيان شفت نوعيه الاغاني قداش تاثر في المنهج ولا
2: ما نحن في سلسله ناخذوا كلامهم وهم ما ياخذوش فيزا كلامهم.
0: مشكور مشكور،
1: شكرا
0: مشكور يا باشا.
2: بالنسبه لي انا العنوان نجم نقول المدرب الناجح هو شخصيه اولا وفكرا ثانيا، ماهوش معناها مدرب نتاع زينه نتاع صور نتاع كذا، هو شخصيه قياديه، وهذه في مواصفات المدرب الناجح. وشفنا على الأقل في جولة اليوم زوج مدربين بشخصية قيادية.

0: الاكاديميه، مدرب تقدم ساقيه الدير اللي هو مدرس اكاديمي كل، وكذلك المدرب سفيان الحدوسي يحسب له معناها تغيير 100%، خلينا نقول 190% 80% معناها الاتحاد بن قدير من السنه الفارطه جاء كسب 6 مقابلات، شفنا المردود القوي، واينما مر معناها يفرض شخصيته على مستوى الديسبلين، على مستوى الفكر كذلك، ماهو شكل مدرب الخانة على مستوى الدفاعي وكل، يفضل الهجوم لكن هجوم مدروس، شفناه اليوم يتيح بالنادي الافريقي اللي شفناه بكل أمانة، النادي الافريقي فريق زاد كذلك متوازن، دونك النادي الرياضي الصفاقسي شفنا مدرب الاتحاد ما يقابله معناه نبيل كوكي اللي من بداية السنة تغير الفريق لكن ما جابش النتائج اللي هي نتائج إيجابية، على عكس السنة الماضية مع محمد المدرب محمد الكوكي. أنا ما قلت حتى شيء لأني سمعت سي فوزي يقول النادي الرياضي الصفاقسي في بداية هو فريق أسماء، معناها كاين أسماء تلعب وليس من يستحق يجب
1: يعني هو ديجا عطانا الصورة.
0: إي بالضبط، هو معناها مش كل بلاعب يلزم يلعب، إذا رأى أنه في الحالة ذي يقول نادي الرياضي الصفاقسي معناه ينجم يكون علي معلول هو مدرب لاعب أو لاعب مدرب، أنا شفنا هو لي تقريبا في التوازن في كل شيء. للأمانة معناه بعد المقابلات الأخرى الترجي الرياضي في إعادة إعادة بناء فريق جديد فقط، لكن زاد بحث على الأسلوب على التهديف، المستوري كان ممتاز جدا على مستوى الترسيم، دخول عدة لاعبين، توزيع فترات اللعب للاعبين كان زاد معتدل، وشفنا انه فما نسق ارتقال وتو الترجي في المقابل الاولمبي الباجي لعب بنسق وايضا بتكتيك يمكن ينفع مع فرق اخرى مش مع الترجي الرياضي لانه فما تفاوت في الموازين. دونك لكن معناها
1: العبره تبقى طبعا
0: معناها هو لعب المباراه بعقليه هجوميه كل يقعد مقابله النادي الرياضي بنزرت ولا الاتحاد الرياضي المنسيري هي مقابله اسفار ممكن تترجم على انه كل فريق ما حبش ينهزم. شنو آخر نقول، فما تغييرات يمكن تلقى، ونرجع لكلمة مدرب المحطات، تو فما مدرب باش يطلع ومدرب باش يهبط
1: في المحطة
0: باش يركب في المحطة يستنى في المحطة باش يطلع ومدرب باش ينزل من المحطة، وذاك حال كرة قدم التونسي.
1: واضح. نعملوا جولة أوروبية نختم بها بسرعة. في إنجلترا فوز أرسنال، مبروك التوفيق.
2: الله يبارك فيك أخوي، إن شاء الله نلقى بينكم الليلة إن شاء الله.
1: أستون فيلا وبرنتفورد 2-2 حاليا نلعبوا في دقيقة 85 نفس التوقيت، تشيلسي رابحة 5-1 بورثموث، وعلى فكرة تشيلسي عاود جدد لي بول اللاعب رقم واحد النجم نتاعو استفيق ذكرني تشيلسي
2: لحظة
1: جدد للاعب نسيت والله نسيته البارحة على كل ثم نكمل كملتهم بعد نرجع له. إبسويش تاون وفولهام تعادلوا 1-1، ساندرلاند خسر قدام برايتون 1-0، وبعد شوية المان يونايتد وتوتنهام. في إسبانيا مباراة مش بتتلعب وتوقفت بين رايو فاليكان واتليتيكو كليب بسبب الأمطار، 1-1 بين ألافيز واتليتيكو مدريد إلى حدود دقيقة 70، برشلونة خطافي بعد شوية، وريال مدريد في ريال الثمانية. في إيطاليا جينوفا ربحت فيورنتينا 2-1، لينتر وبارما 5-8 غرباء، نابولي يلعب مع فريزوني. في ألمانيا بايرن أو اتحاد برلين يتفوق على إلفرزبورغ 1-0، ماينز وليفركوزن يتفوق 4-3، أوغسبورغ وبايرن 2-2، بيدر بايرن ينهزم على أرضية ميدان قدام شتوتغارت 2-1، أوبنهايم ينهزم على أرضية ميدان كذلك قدام هامبورغ 3-3، وليبسيش يستقبل فرانكفورت. في فرنسا ليل متقدم على لوهافر، بعد شوية موناكو تولوز، لوريان باري وباري اف سي باري، باريس سان جيرمان لومون، وبريست أنجي. عندكم ما تقولوا عرفت الجوار ولا استفيق؟
2: ايه بون جوار ما شكون عندنا نيتو مش نيتو فما روجرز بالمر
1: بالمر هو بالمر عودوله 2030 اللي كان متغيب على كاس العالم
0: اللي تظلم من بالضبط
1: وهو فريقه جدد له 2030
0: ممكن على خاطر منظومه وكله هو المدرب ما فهمناش علاش بالمر ما كانش في المنتخب الاسباني او المنتخب الانجليزي. عنده اضافه كبيره، عنده رجل يسرى دقه رهيبه جدا،
1: ربما فورمه ما كانش في فورمه على كل.
2: وارتيتا زاد جدوا له ل 2030
0: لكن راهو خطافي وبرشلونه مش مقابله سهله.
1: مش سهله مسبق الخير
0: ساعات. اي نعم مسبق الخير، احنا ديما مسبقين الخير. اما حبيت نذكرك راهو خطافي هذا معناها
1: هي قريه صغيره حمص صغيره في مدريد.
0: في مدريد
1: في مدريد
0: هي بين ليغانيز وخطافي ما يجيش 5 6 كيلومتر. رون بوان مكتوب عليه خطافي بالضبط بالازرق والابيض. يرعب راهو سي جمال، ورد بالك يرعب خاصه من الصلابه الدفاعيه ولي دويال. ردوا بالكم ان شاء الله
2: يمكن تاثر الموضوع
1: غدا ولا من بعد
0: الريال زاد في ريال مقابله صعبه خاصه الريال ما هوش
1: يعاني الريال يعني مشكله بالنجوم. هاي سيدي تحياتي تحيات كامل الفريق. غدا موعدنا ان شاء الله انطلاق ماضي ساعتين في الجزء الثاني من الجوله هذيا. بعد شويه مع السته يجيكم انيس يعطيكم اخر الاخبار والتفاصيل. الى اللقاء.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسط

0: Bébé.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
2: Business News.
3: مرحبا بكم. أكد محمد أمين بحيرة رئيس منظمة يونيفيزيون تونس الفوز بالجائزة الأولى إفريقيا كأفضل جمعية نجحت في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.
4: منظمة يونيفيزيون هي جمعية شبابية 100% تونسية موجودة في المعاهد الثانوية والمعاهد يعني الإعداديات والجامعات كيف كيف. الهدف من جمعيتنا هو صنع جيل قيادي شاب تونسي في البلاد نتاعنا. عانى 9 سنين من الخدمة واليوم الحمد لله بعد تعبنا 9 سنين تعبنا برشا ناس. اليوم ولاد تونس ولاد يونيفيزيون ولاد جمعيتنا نهزوا لقب ونحصلوا على لقب نتاع أكثر جمعية عملت امباكت بوزيتيف يعني تغيير في المجتمع تغيير إيجابي في المجتمع. واليوم تم اختيار يونيفيزيون بين أكثر من 1234 جمعية من 46 دولة إفريقية. واليوم يونيفيزيون تحتاج على لقب الأول إفريقيا ما بين الجمعيات هذوما الكل. جمعيتنا تخدم على صنع جيل قيادي شاب تونسي 100% تونسي. نعملوا لي فورماسيون دي وركشوب ونعطيو فرصة وانفيرونمون للشباب التونسي باش أنه يتعلم حاجات جديدة ويحضر روحه للفي بروفيسيونيل وسيرتو الحاجات اللي يتعلمها يطبقها ويلقى لونفيرونمون واللي يطبق الحاجة ديك باش ينجم يكون ان بون لودور في المستقبل مهما يكون المجال اللي باش يكون فيه. احنا نخرجوا قيادات لتونس وكان تونس.
3: صادقت اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاع تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة وفق ما أكدته مصالح المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتأتي هذه المصادقة أثر عرض 23 ملفا للدراسة والتداول حول مقاييس الانتفاع خلال جلسة اللجنة الملتئمة أمس بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمود شعيبة وبحضور المندوبة الجهوية لشؤون المرأة وبقية أعضاء اللجنة. وحدد سقف تمويل المشاريع ب10,000 دينار بما سيساعد المنتفعات على توفير مصدر رزقهن وتنمية مواردهن بما يتلائم وأهداف البرنامج الذي تنفذه الوزارة من أجل رفع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عن النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وتيسير نفذهن إلى وسائل الإنتاج عبر توفير موارد الرزق للانتقال بهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل. ختاما تشارك 3 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة بمرافقة مركز نهوض بالصادرات في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية ينظم من 7 إلى 10 أكتوبر بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتهدف هذه المشاركة وهي الأولى لتونس في الصالون والمنظمة بالتعاون مع سفارة تونس في كينشاسا إلى الترويج للخبرات والكفاءات التونسية واستكشاف فرص تجارية جديدة في السوق الكونغولية وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News.
5: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
6: J'en suis conscient.
5: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
7: Ah, la joie. David Vendetta présente.
8: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'1 heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: جوهرة اف ام تندنس تندنس
1: برعاية
2: عسلامة get ready with me bon plan and guess what
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية يوميا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على تقرير خرجوا بمعهد رويترز لدراسات الصحافة. دونك شي يقول التقرير هذا، يقول اللي كونوا المواقع الإخبارية والتطبيقات الصحفية ما عادش الوجهة الأولى لبرشة من الشباب باش يتحصلوا على الأخبار. شنو اللي عوضها؟ أكيد راكم عرفتوا الإجابة، منصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات، ولو جزء أساسي من التجربة اليومية للناس مع المعلومات. تقرير حديث لمعهد رويترز لدراسة الصحافة يرصد تحولات واضحة في علاقة الفئة العمرية ما بين 18 و 24 عام بالأخبار وطريقة الوصول للأخبار. وفقا للبيانات اللي جمعها التقرير هذا، نسبة الشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة يعتبروا منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيسي للأخبار، اللي كان النسبة هذه 21% سنة 2015 وترتفع إلى 39% سنة 2025. في المقابل تتراجع نسبة الناس اللي تعتمد على المواقع والتطبيقات الأخبارية من 36% إلى 24% ما بين 2015 و2025. التقرير يزيد يقول اللي كون 51% من الشباب اللي عمرهم بين 18 و 24 يقولوا لكونهم يهتموا بصناع المحتوى الإخباري الأفراد على منصات التواصل والفيديو، مقارنة ب 39% اللي يهتموا بالعلامات والمؤسسات الإخبارية التقليدية. ولات منصات كيما تيك توك وانستغرام ويوتيوب من أبرز المساحات اللي تابع الشباب من خلالها الأخبار، هذا بعد ما كان الفيسبوك أكثر حظورا في المجال 10 سنين التالي. عام 2025 64% من المشاركين اللي عمرهم بين 18 و 24 قالوا اللي كانوا تابعوا الأخبار يوميا، مقابل 87% من اللي عمرهم فوق 55 سنة. نسبة الشباب اللي قالوا اللي هما مهتمين بالأخبار بدرجة كبيرة ولا كبيرة جدا ولاو 35% مقارنة ب 52%. خلاصة القول، الدراسة هذه اللي معها رويترز لدراسة الصحافة خطيرة، والخلاصة متاعها تخوف. علاش؟ على خاطر الشباب متاعنا اللي أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة ولو يصدقوا ما يقال على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك أكثر من اللي يتقال على أعمدة الصحافة، كسوسوا المكتوبة وإلا المرئية وإلا المسموعة، شيء اللي نجم يهزهم الحالات متاع تصديق أخبار زائفة وتنجم حتى تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: تحبي تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفالير بيثير.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامج دار العيلة، دار الكبيرة اللي تلم الكبار والصغار في حلقة استثنائية في الوقت، على خاطر كان فما سبور ذك علاش وخرنا البرنامج، كان ماضي ساعتين ما ثلاثة، اليوم اكسبسيونيلمون باش يتعدى من الخمسة للستة. كل عادة اليوم بحذية زوز عائلة جدد متكونين من أم وبنتها وأم وولدها، وين باش يلعبوا باش يضحكوا باش يربحوا زادة برشا كدوات. نتعرف عليهم. عسلامة ومرحبا بيك. ميكرو
3: عسلامة. اسمي معتز بن عبد الله، عمري 14 سنة.
2: مرحبا معتز، منين جيت وين تقرأ؟
3: من الكوليج اس ال اس.
2: مرحبا بك، مع شكون جيت؟
3: مع ما بوثينة.
2: مع ما بوثينة، انت عارفة على المدام. عسلامة يا مدام، مرحبا بك، عرفنا بروحك.
4: اسمي بوثينة يا توجي، ام معتز بن عبد الله.
2: مرحبا، قداش عندك صغار مدام؟
4: عندي زوج صغيرات.
2: أكبر من معتز ولا؟
4: نعم، بنتي عمرها 2 و9 شهور.
2: تبارك الله، إن شاء الله 5 سنين أخرين تجي تلعب في دار العيلة.
4: يا لشتي، إن شاء الله.
2: مرحبا بك، نتعرف على العائلة الثانية. عسلامة، مرحبا بيك.
5: عسلامة، اسمي لينا عزوزي، نقرأ تروزيام أني مادة في ليسي خفاش مستير.
2: ما يضرش عليك، ضرت لي صغير.
5: وجيت مع ماما.
2: طيبين، تعرفوا على ماما. عسلامة، مرحبا بيك مدام.
6: عايشك،
2: عرفنا بروحك.
6: اسمي منير. أم لينا.
2: مش عندك صغار مدام؟
6: عندي زوز.
2: هاي
6: لينا وإياد، لينا هي الكبيرة.
2: وإياد قداش عمره؟
6: إياد عمره 13
2: سنة. قراب معناها. وعليش جبت لينا مش إياد؟ لينا أقرب لك معناها من إياد ولا تتفاهم أكثر مع لينا؟
6: لينا تحب ليزيميسيون والحكاية تبي، إياد ما يحبهمش.
2: باهي، نوجه له تحية إياد. مرحبا بكم. نحب نفكر ساعة للناس اللي يسمعوا فينا، اللي حاب يجي يشارك بحضنا في برنامج دار العيلة ويربح برشا كدوات، معليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990، ولا تنجموا زادة تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف. كل عادة البرنامج يتكون من تروا جو، اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يربح ويكاند دوتيل من إهداء أجنس أكتف ترافل مع أنكسي البارك هدهود، واللي باش يجيب أقل عدد من النقاط ماهوش باش يروح يدي فارغة، باش يروح أفيك أنكسي من إهداء بارك هدهود. وكيف كيف الربح والخاسر باش يدخل في قرعة اللي نعملوها مرة في الشهر باش تربح، وين باش نعملوا تيراج وسور وتنجم تربحوا بي دافيون. موسيقى وراجعين.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا دار العيلة مع اشرف بدر الدين.
5: اشرف بدر الدين
4: على جوهرة اف ام.
6: بعد لي برومو باك تو سكول وكايرو نوفالير تطلق اون نوفيل بروموسيون بمناسبه عيد ميلادها 37 بريدكسيون 37% على اسعار التذاكر اون لي سامبل اي الي روتور. العرض هذا بدا من 8 اكتوبر ويشمل جميع وجهات نوفالير من والى تونس. فرصة للمسافرين باش يتمتعوا بدي بري بريفيرونسيال على رحلاتهم المقبلة مع حرية الاختيار الوجهة اللي تناسبكم وتلائم برامجكم. دبوي 37 عام تواصل نوفالير تطوير شبكتها وتعزيز الربط بين تونس والعديد من الوجهات في أوروبا شمال إفريقيا والشرق الأوسط بما يواكب لي بزوان متاع المسافرين وتطلعاتهم. باش نعطيكم اكثر ديتاي على البروموسيون هذه اللي بدات من 8 اكتوبر تتواصل حتى ل 12 اكتوبر وين تنجموا تعملوا ريزرفاسيون على اي فول من 8 اكتوبر حتى ل 30 جوان 2027 والوجهات هما فرنسا المانيا بلجيكا اسبانيا ايطاليا انجلترا سويسرا تركيا الجزائر المغرب وبالطبيعه مصر. تحب تعمل ريزرفاسيون ولا تاخذ اكثر معلومات زوروهم على الموقع www.nouvelair.com ولا زاد على الابليكاسيون موبيل ولا تنجموا تمشيوا لاقرب نقطه بيع نوفالير في السنتر اوربان نور في تونس ولا في مطار تونس كارتاج مطار مستير مطار جربه وتنجموا زاد تكلموهم على الرقم 36 020 920. عيش احلم وسافر مع نوفالير.
7: قديش نعم
6: رجعنا لكم في دار العيلة في أول فقرة من البرنامج اللي هي قديش نعرفك. اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار وين باش نسأل خمسة أسئلة والإجابات يكونوا في خمسة ثواني على ليزاردواز. حاضرين؟
8: أونفورم؟
6: حاضرة مدام بثينة؟ حاضرة مدام منال؟ لينا وانت معتز؟ حاضر. نسمعكم للراديو لازم تتكلموا راه صح يدخل. حاضر بقى نبدأ بالكبار باش نسألكم انتم خمس أسئلة على صغاركم ونجاوبوا مع بعضنا في خمسة ثواني على الأردواز. أوكي كل إجابة متطابقة عليها نقطة. أول سؤال تبع القراية هو كيف ولدك ولا بنتك يجيب نوت خايبة خايبة معناه يجيب 18 على 20 شو يعمل؟ توب كرونو يجيب نوت خايبة في توبوار شو يعمل؟ يلا نشوفوا مدام منال شنو حطت؟
8: تبكي تتغشش
6: تبكي لينا شنو تعمل؟ ترى وريني الأردواز
9: نقول لها ونحاول نصلي
6: ممكن نقول لها ها إجابتها قديش أوبتيميست
8: هي تقول لي بالحق هي شنو تعمل كي تاخذ بشوية في بالي هي كيف تاخذ
6: كيفاش تتصرف معها لا تفهم تبكي معناتك تجيب نوت خايبة قديش نوت خايبة عندك معناه 15 على 20 نشوفوا بوثينة شنو جاوبت مدام
10: يبكي حتى هو كان جيب نوت خايبة يبكي وتغشش يقول لي
6: تراه وريني لي زردواز شنو جاوبته
11: الحقيقة ما نبكيش ما نتغش كهو
6: باه دونت ايش حطيت باه ويتغش ايش حطيتها ولا
10: لا انا كتبت يبكي
6: وهو طاف ايش حط من بكيش فهمش علاش حتى من بكيش معناه اجابه خاطئه زوز. السؤال الثاني سهل برشا هذا هاي نبداو به قديش البوانتور بتاع بنتك ولا ولدك توب كرونو قبيلي الاردواز نسيتك مدام منال غلطة في البوانتور ما تعرفش شكا فيها قداش تراه منال
8: 36
6: لينا 36 إجابة صحيحة برافو تلبسوا كيف كيف تلبسوا مع بعضكم معناها المسيو مرتاح ملا لهنا
8: أه؟ لا مناش نفس ستي
6: بالحق
8: والله
6: ترى قداش تلبس 41 41. إجابة صحيحة زادة البثينة معتز. السؤال الثالث، شنو هي الحاجة اللي أنت ما تحبهاش كأم، أما هو يشد فيها صحيح ولا تشد فيها صحيح باش تعملها؟ توب كرونو. حاجة أنت ما تحبهاش وهو يشد فيها صحيح حب يعملها. ترى نشوفوا بوثينا شنو جاوبت.
8: ياخذ التليفون.
6: ترى
11: نلعب لعبة في التليفون.
6: إجابة صحيحة. ترى مانيل شنو جاوبت؟ قول شنو جاوبت؟
8: حطيتها
6: تناقش
8: برشا.
6: تناقش باهي. ترى اقرب لي للميكرو.
8: ما تحبنيش نخرج مع
6: صحابي. ما تحبي خليها بعد ساعات. ليه تخليك كان مع امها تخرج؟ هذيك صحيح. باه يلا السؤال الرابع، شنو يقرا وشنو تقرا، شنو الكلاس تقرا فيه معتز؟ ويتيام. وانت لينا
11: تروازيام.
6: هبطوا معناها الجدول وتعرفوا روحكم شنو تقراوا كل يوم معناها نتصور. باه شنو هي اول ماتير يقراها نهار الاثنين؟ توب كرونو. اول ماتير يقراها نهار الاثنين. قداش نشوفوا طبقوا في جدول الاوقات ولا ترى نشوفوا مانيل شنو جاوبت. يقرا مات. تقرا مات. شفت كيفاش قعدت وليت نسخي برا؟
11: مات.
6: اجابه صحيحه. ترى يا بوثين شو يقرا مات؟ برافو.
11: سوبر.
6: اما بالزهر ما تعرفش انت بالزهر حطيته برا. باه ماك شوف له عاد جد الاوقات شنو يقرا، اش عنده ساعه كروز.
10: هذه رابع مره يتبدل لومبلا دو تون سي بور سا.
6: مش منك انت تبع معناه. هو سي سا لوبجيكتيف. شوفوا الولي تبع ولا
10: تبع.
6: اخر سؤال في الجوله الاولى، ولدك ولا بنتك شنو يعمل نهار لحد العشيه؟ توب كرونو. نهار لحد العشيه بنتك ولا ولدك شنو يعمل؟ شنو تقول سامي انت؟ يجيبوا يقراوا زعما قاعدين يقراوا. نجموا يقراوا. ترى خلينا نشوفوا منال شنو جاوبت.
8: تقعد شي بيتها تتفرج على التلفزه وتقرا.
6: باه هذه وحده.
8: هذاك شنو تعمل هي؟
6: نص صحيح نص كتابي.
8: هي كيكه تعمل.
6: تقرا ترتاح. ما فما تقرا غادي.
8: فما تقرا وفما تقعد.
6: شوفوا بوثينه شنو جاوبت.
10: انا قلت
6: قول باش الناس يسمعوا.
10: يقعد على التليفون نتاعو.
6: يشد التليفون يقعد على التليفون. اجابه صحيحه. برافو. 4 نقاط المعتز وبوثينه و3 نقاط المنال. واللي هنا نمشيو للصغار توا. حاضرين توا باش نسالكم 5 اسئله على ماما. اول سؤال، شنو هي الحاجه سورتو كي تغشوها كي تغشش تعملوا حاجه انتوما تغش اوكي، شنو هي الحاجه اللي تنجم تفرح ماما باش يرجعوا فرحانين؟ انت غششتها مثلا معتز، عملت حاجه غششت ماما، وانت كيف هي اللي هنا شنو هي الحاجه اللي تعملها باش ترضيها؟ توب كرونو. قولوا لي شي عاده ما يغشوناش وعاقلين وهذا نوع الرز. ترى نبداو بلينا شنو جاوب؟ تقرب ميكرو انت.
11: نطلب سماح ونظم الدار.
6: تطلب سماح تنظم الدار.
8: كيف
6: تطلب سماح وتنظم الدار. برافو يا لينا ومنال. ترى معتز
11: نعنق
6: ميكرو.
11: نعنق ونطلب سماح ونمشي نقرا.
6: اي نعنق
10: يبوسني ويعنق ونطلب سماح.
6: الله نصلي على النبي وعز التربيه تبارك الله. باه السؤال الثاني، شكون اكثر واحد يكلم ماما في التليفون؟ توب كرونو. انا شكون برشا يكلم ماما في التليفون؟ وش هي تكلم؟ شكون يكلمها؟ باه ترى نشوفوا لينا شنو جاوبت.
11: بابا.
6: تحيه الباب. راجل. باه اجابه صحيحه.
11: خالتي.
6: ماما ما ضربت على عرضه. باه السؤال الثالث، نحب تعطيوني الداتش. معني هالدات معني مثلا انا تولدت 21 مارس من غير ما تقول لي العام اوكي اللي تولدت فيه ماما. توب كرونو. معني النهار والشهر من غير ما نحطوا العام. سيرتون زي ما كان جاي في مرة تقول عادي انا حط العام. يلا ترى نشوفوا معتز.
11: 3 جويلية.
6: 3 جويلية.
10: 3 جويلية.
6: 3 جويلية إجابة صحيحة. معتز بوثينة. لينا.
8: 13 مارس.
6: 13 مارس. 13 مارس إجابة صحيحة. برافو. به السؤال الرابع. الصباح كي تقوم الصباح قديش من مرة أمك وإلا أبوك زادا ما يسالش يقعد عيادلك باش تقوم الصباح؟ توب كرونو قديش من مرة؟ أنت سامي 10 حتى أنا قبل كنت بقوم المرة الأولى
8: حتى مرة تقوم قبلنا ديجا
6: ترى نشوفوا ايش نحط
11: قوم وحدي
6: قوم برافو ترى هو انت معتز
11: أربع مرات
6: برافو والله وعليش أربعة معناه والله وحسيته سؤال صعيب اللي مش يقول لي قوم وحده ظاهر أما النومبر كمان قديش لازم واحدة اثنين ثلاثة أربعة
10: يستحلى بدرج
6: والله برافو يعطيك الصحة به آخر سؤال في الجولة هذه شنية الحاجة الممنوعة عليكم تهزوها معكم للليكول والكوليج والليسي توب كرونو حاجة ممنوعة عليك بالزمان مرة جايك تتكلم من قصد نقطة لا ماكش تيخت مع الراحة يلا لينا ما عاش تتكلم ترى شو عم عاش كتبت قول شو كتبت او سيبا
8: بيسي
6: اتكلم ما يسالش حسسني عقبت ولد باش تبت تتكلم البي سي ترى
8: حتى حاجة
6: كل شيء تهز البي سي علاش ممنوع البي سي باش تهزو
8: اخني جبت هي جبتها كيكة من عليها
6: انت جبتها كيكة معني ترى معتز اجابة غلطة
8: التليفون
6: اجابة اصحي التليفون تهزو معناها اليوم
8: تليفونها كبيره هي
6: خاطرها في الليسي معناها
8: ولا
6: هي بس تفي نورمال لما البي سي
8: في الكوليج ما يهزوش
6: في الكوليج ما يهزوش في الليسي نورمال يعطيكم الصحة 8 نقاط البوثينة معتز و7 نقاط المنال ولينا فاصل وراجعين

0: رجعنا لكم في دار ليلى ونحب اليوم نحكي لكم على اكتيف ترافل. كانت تحب تسافر لاسطنبول، دبي ولا باريس، ريزيرفي البي من بلاستيك وفي دقائق مع اكتيف ترافل. اكتيف ترافل عندها اون بلاتفورم دو ريزيرفاسيون اون ليني وين تنجم تعمل ريزيرفاسيون دي بي دافيون على كل شركات الطيران في العالم. في السيت تنجم تقارن بين الشركات في النهار والوقت وتختار السوم اللي يساعدك وتعمل ان ريزيرفاسيون اون ليني وتخلص بالدينار افيك ان بايمون سيكوريزي من تليفونك ولا من البيسي من غير ما تتحرك من بلاستيك. وكان عندك سؤال ولا تحب تبدل ريزيرفاسيون، اكتيف ترافل تحط على ذمتكم ايكيب دو بيتري على يعاونوكم باش تلقاو لكم حل ولا يبدلوا لكم البي ام تاعكم. ولا عندكم اي استفسار تنجموا تكلموهم على الرقم 70 286 820. وتنجموا زادة تمشيوا بحذاهم لاجونس اكتيف ترافل في تونس ولا صفاقس، ولا تزوروا موقعهم www.activetravel.com.tn. مع اكتيف ترافل خلي وجهتك حلم وخلي الرحلة تبدأ من توا.
1: رد بالك رد بالك.
0: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من ماضي ساعتين لثلاثة، واليوم في حلقة استثنائية جاي من الخمسة للستة. ونحب نفكر للناس اللي يحبوا يجيوا بحذنا ويشاركوا مع اليوم كان يبعثوا SMS في حرف دي على الرقم 85990 ولا يكلمونا على الرقم 36300000. فكركم بزوز عائلات، بوثينة ولدها معتز اللي عندهم 8 نقاط، ومنال وبنتها لينا اللي عندهم 7 نقاط في تحدي هكا في برشا تنافس. مدام لينا سافا؟ منال سامحني، لينا بنتك عاملة جو؟
2: سافا.
0: لينا معتز حاضرين الفقرة ترد بالك وين باش نسأل كل واحد 5 أسئلة ويجاوبني بالغلط. أوكي، شنو اسمك؟
2: أحمد.
0: صحيح، به اقرب للميكرو يا أحمد. أوكي، شنبدأ معك؟ حاضر. في 15 ثانية توب كرونو، حارة العظم قديش فيها من عظمة؟
2: 8 عظمات.
0: شنو نشريو من الفارماسي؟
2: تلف.
0: شهر فيفري يجي قبل ماي ولا بعد؟
2: بعد.
0: بشنو نقيسوا طول الأراضي؟
2: بالكيلومتر.
0: 72 قابل قسمة لا؟ 4 إجابات صحيحة. قيس الأراضي بالمتر بالكيلومتر، نجم نقيسوه هكا ولا كنت نجم تقول لي باللتر مثلا؟ ها، 4 نقاط ماهمش خايبين يا معتز. نمشيو لينا توا. حاضرة لينا.
2: حاضرة.
0: باه، توب كرونو.
2: زرف.
0: قراسنا.
2: كلاس.
0: شنو هو العدد المحصور بين 10 و12؟
2: 70.
0: الحوطة قداش عندها من ساق؟
2: 8.
0: كلمة كسكروت قديش فيها من حرف؟ صحيت صحيت صحيت صحيت يا لينا، 5 نقاط. رامو بوفين.
2: حاضرة.
0: بدري جيت معتز تو نبدا بك انت. با، توب كرونو. نهار 9 ابريل بشنو نحتفل؟
2: عيد الجمهورية.
0: القرن قديش فيه من عام؟
2: 7.
0: شكون يبيع القلوب؟
2: حوات.
0: حيوان يعاود الكلام؟
2: جرمينة.
0: 1121 عدد فردي ولا زوج؟
2: زوج.
0: صحيت، برافو برافو برافو يا بوثينة، 5 نقاط. مدام منال حاضرة. بسم الله. شبيك ستريس هو يا اخي؟ ها ستريسيت حسيت روحك انت يا لينا؟
2: ديما نقول بسم الله.
0: قول ديما نقول بسم الله. يلا حطينا باش نقول بسم الله. توب كرونو، شنو هي عاصمة فرنسا؟
2: انجلترا.
0: شنو هو الشهر الثالث في السنة الميلادية؟
2: أبريل.
0: خدمة تبدأ بحرف الميم؟
2: طبيب.
0: حاجة لكلاس هون؟
2: جلاس.
0: برافو برافو برافو، 4 نقاط عملتوا الإكيليبر لنا، 9 نقاط المنال ولينا و9 نقاط المعتز وبوثينة. دونك مجموعة النقاط بوثينة معتز 17 نقطة و16 نقطة المنال ولينا. 16 نقطة المنال ولينا. نقطة بيناتكم.

0: تحب صغيرك يعيش نهار فيه لعب وضحك وشيخة، تحب بلاصة يفرغ فيها الانرجي متاعو ويكتشف فيها روحه، ماكش باش تلقى بون بلون احسن من هدهود. هدهود اول بارك داتراكسيون واسباس فاميليال دو زونا في سوسة والساحل الفضاء، وين الصغار يفرحوا يلعبوا ويعملوا ديفولمون كبير. تخدم ولا عندك قضيات وما لقيتش وين تخلي صغيرك، هدهود يوفر لك جاردوري وين تنجم تخلي صغيرك وتتهنى عليه. كيف كيف كان تحب تقعد تتفرج على ولدك، هدهود فيه ريستو كافي وين تنجم تاكل وتشرب وترتاح ولدك شيخ قدامك. وكان تحب تعمل عيد ميلاد لصغيرك ولا سوربريز لصغير من عائلتك ولا أحبابك، هدهود يوفر لكم إسباس مخصص لأعياد الميلاد والمناسبات، وقتها الفرحة باش تكون أكبر والذكرى أحلى في هدهود. وأخيرا وليس آخرا للمدارس والروضات، كان تحبوا تنظموا لتلامذتكم سورتي سكولير ولا جورني دو لوزير، مش باش تلقاو خير من هدهود وين تلقاو كل يوم انيماسيون افيك ديز انيماتور بروفيسيونيل، وتعيشوا تلامذتكم نهار انوبليابل بعيد عن الروتين ومليان باللي سوفنير اي لي زاكتيفيتي. لاكثر معلومات كلموهم على الرقم 52 188 999. هدهود فرصة للصغار تبدأ من غادي.
1: لو كنت أنا
0: رجعنا لكم في آخر جولة من دار العيلة، بحذية زوز عائلات، مدام بوثينة ولدها معتز اللي عندهم 17 نقطة، ومدام منال وبنتها لينا اللي عندهم 16 نقطة. ونحب نفكر مشاهدينا ومستمعين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في اللي حب يجي بحذينا، ما عليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990 وتربحوا برشا كدوات. حاضرين لاخر جولة لينا، جاوبني قل لي.
2: حاضرين.
0: وانت يا معتز؟
2: حاضرين.
0: حاضرة. شيخ شنو هوايتك انت يا معتز؟
2: تنس.
0: تنس تلعب مليحة؟
2: اي.
0: وشكون بشكون مغروم في التنس؟
2: والله نتفرج اما مفهميش الايدل متاعي.
0: ابي نادال وجوكوفيتش وفيديرير شي جماعة كل تعبين عندك ولا شو؟ وانت يا ليلى بشنو مغرومة؟
3: الناتاسيون.
0: بالناتاسيون. وشكون عندك ايدول ولا ايه معناها؟ الملولي
3: مايكل فيلبس
0: تعبين جماعة. يلا نجيو في اخر تحدي لو كنت انا، وين باش نسال 5 اسئلة ومع كل سؤال فيه 3 اقتراحات، وانتو ما عندكم 5 ثواني باش تجيبوا على الزردواز وتختاروا اقتراح من 3. حاضرين؟ باش نبداو توا بالكبار
3: دكا
0: وبعد نمشيو للصغار. به اول سؤال، لو كنت ولدي ولا بنتي، شنو هي الماكلة المفضلة اللي عنده ولا عندها؟ 1. فاش تكتب في سؤال انت؟ 3 اقتراحات. الاقتراح الاول بيتزا، الاقتراح الثاني مقرونة، الاقتراح الثالث كسكسي. توب كرونو. شنو هي الماكلة المفضلة عند ولدك؟ نشوفوا مدام منال. البيتزا. البيتزا سؤال إجابة صحيحة. ترى بوثينة شنو جاوبت؟
3: أولدي يحب المقارونة.
0: مقارونة. ترى وريني شنو هذيك؟ مكرونة. به أوكي إجابة صحيحة. به السؤال الثاني، لو كنت ولدي وإلا بنتي شنو يفضل ولا تفضل؟ تلعب وحدها ولا يلعب وحده؟ يلعب ولا تلعب مع أصحابها ولا يقعد ولا تقعد في بيتها؟ توب كرونو. لو كنت ولا بنتي شو يفضل؟ يلعب مع أصحابه ولا يقعد في بيته؟ ترى نشوفوا
3: تلعب مع أصحابها وتقعد في بيتها.
0: لا حاجة برك لازم أذك عليه جي قوتها إنك حاجة برك تختار بيتها. ترى
3: نقعد في بيتها.
0: تقعد في بيتها. إجابة صحيحة. ترى أبو ثين
3: يلعب وحده.
0: يلعب وحده. شنو هذا؟
3: اللي يدير سا مي يفريفير يقعد في بيته
0: هاكا وانت تحب او طلع يحب يلعب مع اصحابه بالك انت حرمتهم تحبوش يقعد مع اصحابه ها جامي يا ماما تخليك على راحتك معنا جاوبني ودي جاوبني قول راديو هذه لازم نستسمع
2: ليه مخليتني على راحتي اما هي في بالك
0: هي في بالك هيك وبر باه هاي السؤال الثالث لو كنت ولدي ولا بنتي شنو هي الحاجة اللي تقلقني كما يخليونيش نخرج واحد كي يتغشوا عليا اثنين ولا ثلاثة كيما ناكلش الحاجة اللي نحبها توب كرونو واحد كيما يخليونيش نخرج اثنين كي يتغشوا عليا ولا ثلاثة كيما ياكلش الحاجة ولا بتاكلش الحاجة اللي تحبها ترى نشوف بوثينة شنو جاوبت
3: كنت غش عليه
0: جاب اصحيحه 19 نقطه راه شنو انت مدام قولي
3: خليش
0: تخرج كيما تخليش تخرج خليني تظهر هذه على الاخر ديجا ملي بكري قلت سيبا وقلت سؤال هذا ظهر باش يجاوب علي بالصحيح باه السؤال الرابع باه فما حاجه ما تكتبوا الا ما نكمل الاقتراحات ما تبداو تكتبوا الا ما نكمل قولوا ما ثلاث اوكي سينو ظهرك كان نقول اقتراح الاول وتبدا تكتب ظهر اللي انت اخترت الاقتراح الاول متفاهمين باه السؤال الرابع لو كنت ولدي ولا بنتي ولقيت فلوس طايحة في الشارع شنو نعمل ولا شنو تعمل واحد نخوهم ونسكت اثنين يجي يقولك قل أمه ولا أبوه ولا ثلاثة يحاول يعرف متاع شكون توب كرونو لو كنت ولدي ولا بنتي ولقيت فلوس طايحة في الشارع شنو نعمل ولا نخوهم ونسكت قلك ولا يحاول يعرف متاع شكون نشوفوا مدام منال تحاول تعرف متاع شكون شنو هذايا
3: تحاول
0: تعرف متاع شكون اجابه صحيحه منال والليلة ترى نشوفوا بوثين
3: يجي يقول لي انا ولا
0: البو يجي يقول لك
2: نقول بارون
0: صحيح تقول البارون وش بين فما حتى واحد انا نخوم ونسكت انت شتعمل السؤال الخامس لو كنت ولدي ولا بنتي ويحب يبدل الدار اللي توما تسكنوا فيها شنو يختار قصر كبير وإلا دار على البحر وإلا كوخ في الطبيعة توب كرونو غير ما نظر لبعض لو شو اللي صعيب راو أي زوج أقام نظر لبعض لو نحن
3: صعيب هذه
0: مال مش تعرف ولدك وبدك فاش يخمو
3: مي
0: بالك شاف لو قانو عين ترى غنشوف ترى شنو جاوبت انت يا مدام بوثينة
3: انا كوخ في الطبيعه
0: ولدك يحب كوخ في الطبيعه
3: ماهوش ما يمشرش
2: كوخ في الطبيعه
3: سوبر
0: والله برافو ولا ما تزبط عليك تحب كوخ في الطبيعه عليك
2: اوكي كنحس بالراحه في الطبيعه
0: حس بروش من تعبك انت شو عمرك شو تعبك تو في الحياه تعب معني انت
2: القرايه
0: تعبتك ترى نشوفوا ما نجم
3: يعني والله حطيت يقصر يبحر الاكثر يبحر
0: لا قول لي حاجه ما رجينا نحسبها غلطه ما يجي الزوز ابحر ترى
3: دار على البحر
0: دار على البحر ديما حط لي واحده مدامه ما تحط لي زوز وتقول لي يا باه 21 نقطة 21 نقطة متعادلين في جولة الكبار باش نتعديو جولة الصغار وأمنياتي أنكم ما تتعادلوا ليش كما الجمعة اللي فاتت تعادلوا بعد بون لقينا حل فينا المومان لا الحل اللي لقوه أنه هما للناس اللي يحبوا يعرفوا الجمعة اللي فاتت شنو صار كي تعادلوا دونك تفهموا أنهم هما الشامبر دوتيل معناها ياخذوها مع بعضهم ويزيدوا قصوا شامبر اخرى ويمشيوا معناها زوز عائلات وانا قربنا زوز عائلات وتعرفوا اللي اصحاب ديجا بلي مش حاجه باهي سامي
3: حاجه باهي
0: حتى كان صارت مره نمشيو للصغار تو اول سؤال لو كنت ماما ما عنديش بابا لهنا شنو هي اكثر حاجه تعملها بالتليفون وحد ما عادش يوصل البارون تاعو اوكي باه واحد تتفرج في الفيديوهات اثنين تحكي مع العائلة بالميسنجر ولا ميساجات ثلاثة تلعب توب كرونو لو كنت ماما شنو أكثر حاجة تعملها بالتليفون تتفرج على الفيديو تحكي مع العائلة وإلا تلعب ترى نشوفوا شنو جاوبت لينا
3: تلعب
0: ترى نشوف تلعب إجابة صحيحة نشوفوا معتز
2: نحكي مع العائلة.
0: نحكي مع العائلة.
3: نحكي شو ميسنجر.
0: ظاهرة الحكي من فاز تحكي مع أمك أكثر واحدة في النهار. سيبيا. تحكي بميسنجر والتليفون معناها.
3: أي وعندي أختي أوسي في بلجيكا نقدم لها تحية كبيرة كبيرة نحبك برشا ديما نكلمها أوسي.
0: وهي زنقة تتفرج عليك تو من المعلم لايف قدموا لها تحية. باه نمشيو للسؤال الثاني إجابات صحاح. السؤال الثاني لو كنت ماما شنية الحاجة اللي تعملها بالسرقة عليكم؟ واحد تاكل حاجة تحبها ما عادش تعمل حتى شيء براسك لأن المرة الجاية باش نحيلك نقطة. اثنين تخبي الفلوس. ثلاثة تخرج. توب كرونو. شنية الحاجة اللي ماما تعمل عليكم بالسرقة؟ تاكل حاجة تحبها ما تخليك تحب كرواسون تاكلها واحدة واحدة ولا تخبي الفلوس ولا تخرج؟ ترى شوفوا لينا شنو جاوبت.
3: تخبي الفلوس.
0: تخبي الفلوس. تخبي الفلوس نسخ دار الدنيا يا مدام. ترى شوفوا معتز شنو جاوب.
2: تخبي الفلوس.
0: ايش تخبي الفلوس؟
3: تخبي الفلوس.
0: الناس كل تخبي في الفلوس. ايش جابت صحيحة؟ تو وصلنا تو للصحيحة مازالوا ثلاثة أسئلة. نشوف شو تبقاو تجاوبوا بالصحيح ولا باش نركز مع الصغار. واحد يغزر نحيلو نقطة ديريكت. لو كنت ماما شنو هو الكادو اللي تختاره؟ واحد تليفون. اثنين فواياج. ثلاثة الفلوس مادام تخبي في الفلوس. توب كرونو. لو كنت ماما شنو هو الكادو اللي تختاره؟ ترى نشوفوا معتز شنو جاوب.
2: الفلوس.
0: الفلوس.
3: ماني.
0: حتى الكادو يقبل ماني. تفضل 24 نقطة. إجابة صحيحة. ترى
3: فواياج.
0: قل لي في الميكرو.
3: فواياج.
0: فواياج. صليوا على النبي يا جماعة ماشيين وتتعادلوا يهديكم مصلحة حالكم. باه السؤال الرابع قبل الأخير. رواه تعرف على تو عرفت كلي نتسبب معناها مش تغزروا هكذا مش نحي نقطة ديركت. لو كنت ماما شنية الحاجة اللي تسمحها الصباح؟ واحد ما تعمل لا ما تكتبش تعمل حد شيء إلا ما نكمل اقتراحاتي. واحد الأغاني تسمع الأغنية الصباح. اثنين تسمع القرآن ولا ثلاثة تسمع الأخبار. توب كرونو. بيكم تغزروا تخبي لاحتك يعني تخبي لاحتك شو اللي طونا ترى بركلا متفاهمين على الأخر إجابات كل صحاح والله برافو. به ترى خنشوفوا نبدأ بلينا لينا
3: أفكار صباح
0: قرآن. به قرآن 25 نقطة برافو. ترى معتز
2: أغاني.
0: أغاني.
3: ترى أغاني.
0: أغاني. ليه جميع مش حابين نعديو على خير الحكاية. هاي سيدي آخر آخر سؤال ما يغزر حد وحد ما يشد ستيلو إلا ما أنا نسأل كمل الاختيارات صحيح كي نقول توب شد ستيلوات. كين لو كنت ماما كي خيروك بين هذوما ثلاثة شنو نقولهم شنو تختار؟ واحد ريستوران شيك. اثنين ريستوران شعبي. ثلاثة تقعد في الدار. توب كرونو. يلا يا رب واحد فيكم يغلط. تفضل يا سيدي.
2: ريستوران شيك.
0: ريستوران شيك.
3: ريستوران شيك.
0: ريستوران شيك 26 نقطة. ترى يا منال شنو جاوبت؟
3: تقعد في الدار.
0: تقعد في الدار. ترى وريني شنو هذيك؟ وين وين تقعد في الدار؟
3: ما يحب سيف يرد صفافات.
0: لا ماهيش تقعد في الدار ترى اغزر بلي اغزر اغزر تقرا في
3: تقعد تقرأ. في الدار
0: هذيك تقعد في الدار 26 نقطة. باه مازلت عندنا دقيقة باش نعمل لكم لعبة توب كرونو كل واحد نعطي ثلاثة أسئلة نبدا نسأل سؤال سؤال سؤال اللي باش يغلط سي بون إليميني متفاهمين؟
3: أسئلة على شنو؟
0: باش نسأل أسئلة وتجاوبني بالصحيح المرة هذي أوكي؟ باه بشكون نبداو؟ نبداو بيك معتز يلا أعطيني عمل يبدأ بحرف الميم مهنة
2: مربي.
0: شنو الشهر السابع في السنة الميلادية؟ أقرب ميكرو. شنو الشهر السابع في
3: جويليا
0: مدام أذكر حرف من حروف الجر
3: مين من
0: من مدام أعطيني جمع كلمة بئر
3: أبار.
0: كيفاش نقولوا سبالة بالعربية معتز فيس عجب
2: نعرف
0: ما يسالش نعطي فرصه اللي لازمها تغلط
3: حنفيه.
0: قديش قياس زاويه قائمه؟
2: سي
0: مادام لازمكش تغلط سينو اليميني. اصغر عدد متكون من رقمين؟
3: 10.
0: الحوطه قداش عندها من ساق؟
2: عندي ساق.
0: كلمه قمر قداش فيها من حرف؟
2: 3.
0: مادام
3: رجعتي لعيه
0: شنو تشرب البقره؟
3: مي حليب.

0: لعب في فريق كرة القدم. شكون أرزن، كيلو ذهب ولا كيلو طماطم؟
1: كيلو طماطم. كيلو ذهب بخذ. كيلو كيلو كيلو.
0: باه، شكون غلط أول واحد؟ معتز. مبروك عليك منال ولينا ويكاد من اهداء اكتف ترافل، من اهداء اجنس اكتف ترافل، معهم انكسي هدهود. وانت زيد مدام يعطيكم الصحه، ربحتوا انكسي هدهود خاطر ما تزغلت اول واحد. منال كملت ميساج، عملت الدوره نشكون بشغل. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو الموسم مستمعينا ومشاهدينا، يعطيكم الصحه. كلمه الختام فيسع فيسع، شنو تحب تقول بوتينا؟
2: ميرسي على الاستضافه، سيتي اون تري بون اكسبيريونس، فرحت برشا جيت انا ولدي، وميرسي انكور اون فوا.
0: ميرسي مدام. منال شنو تحب تقول؟
3: ميرسي كيف كيف على الاستضافه، وبالحق حاجه باهيه برشا، سورتو بنتي خاطر هي تحب الحكايه هذيا. انا زيد نحب الحقيقه، خاطر كنت امنيتي اني نكون في بلاصتك انت.
0: عايشك مرحبا بالفضل مدام. ايش
3: كنت كيكه، دونك كانت حاجه باهيه على الاخر بالنسبه ليا. ميرسي بوكو،
0: يعطيك الصحه، مرحبا. شنو تحب تقول؟ ما تذكرت الختام.
4: والله فرحان ياسر لينا في البلاصه هذيا، ونشكر الناس اللي تفرجوا فينا الكل.
0: هاي بيوت اخر كلمه لينا فيسا.
1: ميرسي انورميمون، زاد نحب نشكر كلوب على الاخر، على الاخر كلوب فينيفيزيون ريفوت مونستير، ونقول لهم نحبكم برشا، وميرسي انورميمون.
0: يعطيكم الصحه، ونحب نقول لكم راهو انتم زوز مدام عائلتكم، معناها مدام منال وبثينة، مش تدخلوا في القرعه نتاع البي دافيون اللي مش نعملوها الجمعه الجايه، خاطر كل شهر ربحوا ان بي دافيون بالقرعه للمشتركين اللي يجيو معناها على مده شهر. يعطيكم الصحه مستمعينا ومشاهدينا، نتلقاو ان شاء الله السبت الجاي، الى اللقاء.
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بي دافيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
6: برعاية نوفلير بي ذير.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Jouer au sport. Avec les deux sports sur Jouer au sport.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور يوم تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب في البطولة في بنغردان الاتحاد الرياضي ببنغردان ربح النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف دانيال أوبو سجل بنغردان دقيقة 18 عدل النادي الإفريقي أسامة الشريمي في دقيقة 24 وفي الثواني الأخرى وائل الصالحي سجل هدف الانتصار لاتحاد بنغردان في دقيقة 90+6 وهو أول هزيمة بالنسبة للنادي الإفريقي لحد الآن في البطولة. المقابلة الثانية تلعبت في استاد حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي ربح الأولمبي الباجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف هاتريك الترجي سجله حازم المستوري أول هاتريك في البطولة إلى حد الآن في هذا الموسم وذلل الفارق للأولمبي الباجي حمزة المبروك في دقيقة 59 بابلو فرانكو المدرب الإسباني للترجي الرياضي التونسي في أول مقابلة يحقق الانتصار يقول إنه فرحان ب3 نقاط في مباراة اليوم وخاصة الأداء ككل حكاية أيضا على مستوري بقية التفاصيل نسمعها في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
6: السلام عليكم. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys. It's an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played any doubt the best football of the season because I watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation, scoring goals, creating many goal scoring chances.
5: في المقابل نصيف البيوي مدرب الأولمبي الباجي هاو نسمعو شنو قال على الهزيمة في مباراة اليوم.
7: اجتهدنا باش نحضر المقابلة في معناه بالإمكانيات الموجودة عندنا جينا مأمنين بحظوظنا نعرفوا اللي ترجي نبدل الجهاز الفني أول مباراة لمدربهم كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا نتاعو الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1 لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم تعرفوا الأولمبي الباجي الكونكيرون ديريكت ما هوش ترجي خاصة في رادس الكونكيرون ديريكت نتاعنا الجمعيات اللي تجي تلعب في باجة الكل بدون استثناء والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب.
5: المقابلة الثالثة تلعبت في استاد الطيب المهيري بصفاقس تقدم سقيط الدائري يفوز بالدربي ضد السي اس اس هدف مقابل صفر هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30 أول دربي في مدينة صفاقس بعد 30 سنة كاملة نسمع يسري بن كحلة مدرب تقدم سقيط الدائري شنو قال على الانتصار في الدربي في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على 3 نقاط مع العهد نتاعنا ثالث مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي صفاقسي من الفرق الكبيرة كان فما كلام انه سقيط داير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي صفاقسي معناتها في العرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت كذلك اول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا معناتها كان عندها طابع خاص حضرناها كوم الفوز.
5: في المقابل نبيل الكوكي مدرب السي اس اس متغشش برشا بعد الهزيمه في ماتش اليوم وهذا ابرز ما قاله.
9: ماهوش بارازار هو ظهر تاني اليوم دونك الماتش اللي فات ما عنديش نظر اليوم ما عنديش نظر لانه في المومون انتروغيمي ديفيسيل دونك جو سوي لا الماتش شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتون نقولوا 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش معناها كنت نعرفوا كنا نعرفوا السيناريو نحن نعرفوا كيف باش تلعب جروبي استنى في بالاريتي في توش في كورنير دونك هذاك اللي صار معنا على غالب مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف لا لا انت شوف يعرفوا رويعهم بالاسامي وجمهور السي اس اس يعرفوا وجمهور السي تاع السي اس اس والعلمين صحاح نضاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه دار نعرفوا على ماهيش حاجه جديده وانا عملت اكسبريز تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقول تكلم وقت الربع تكلمت اليوم خاطر عيب لا مش فساد نتاع فساد فساد نتاع نتاع فساد لا اي اي اي نختف الكدوات هيبه هيبه هيبه هيبه سميوها هيبه في تونس
5: المقابلة الرابعة والأخيرة اللي تلعبت اليوم في استاد 15 أكتوبر في بنزرت. النادي البنزرت يتعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0. مقابلة عرفت إصابة مهاجم الاتحاد المونستيري أحمد بوعصيدة، عنده 5 غرز وأيضا أنتورس غراف، إن شاء الله سلامات. دونك ما نجمش يكمل المقابلة وغادر وهو عنده الإصابة. غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من ماضي 2:30 في أولمبي سوسة لتوال نادي حمام الأنف، مقابلة زفرة أحمد الذوادي في الفار هيثم الترابلسي. ترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيدي، زفر المقابلة في الفار محمد علي قروية. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي في الفار هيثم جيرات. شبيبة العمران مستقبل المرسى، مقابلة زفرة محرز الملكي في الفار باش يكون البرتغالي أندري فيليب اللي كان حاضر اليوم في ديربي إسبيكس. الرابطة الثانية نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، مقابلات اللي تلعبوا اليوم في المجموعة الأولى. سليمان خسرت مع ميجرين 3-2، بني خلاد تعادلت مع الرالوي 0-0. الملعب السوسي ربح بعث بوحجلة 3-0. مكارم المهدية تعادل مع هلال مساكن 2-2. مستقبل جابس خسر مع هلال الشابة 2-1. وفي المجموعة الثانية هلال رديف خسر قدام النادي القربي 1-0. بقية المقابلات يتلعبوا غدوة انطلاقا من ماضي 2:30. في الباسكيت حاليا مقابلة مشوقة، مقابلة كبيرة تتلعب في إطار الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، لقاء الأجوار في قاعة حمام سوسة. النجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المونستيري، نشوفوا وصلت المقابلة هذه مع رجاء مباشرة من قاعة حمام سوسة. مرحبا رجاء.
10: مرحبا بك
5: أنيس
10: وكل مشاهدي ومتابعي إذاعة الجولة. بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت في مقابلة النجم الساحلي برومبيلي الرياضية داخل النجم، تبقى قرار غلق الجراس في قاعة حمام سوسة والاكتفاء بفتح المدارس مع حضور محترم لوسالة النجم أجواء متميزة الحقيقة بالتقدم الحالي للنجم الساحلي 28-20 على حساب الاتحاد المونستيري.
5: قديش وصلنا الكارتون الأول وفي رجاء ولا فنا وقت؟
10: الكارتون الأول وفي كارتون ثاني في 4:41.
5: واضح، يعطيك الصحة. دونك تقدم للإتوال 28-20، مقابلة ما زالت متواصلة، والمقابلة هذه منقولة أيضا على القناة الوطنية الثانية. نعملوا طلة على قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الشبيبة القيروانية نجم حلق الواد، نشوفوا وصلت المقابلة هذه مع طارق الفوال. مرحبا طارق.
11: مرحبا بك
5: أنيس.
11: قاعة عزيز ميلاد الشبيبة القيروانية كنت قضيت نجم حلق الواد كارتون الأولين وفيه بقيت النجيش كان 24-19 فريق ذي حظ عليه ذا شريبة سيد عليها تلعب الكرتون الثاني بأريحية وتاخذ الفريق ذي سوا 41-23. فريق ذي عليها تلعب بأريحية كبيرة اليوم قدام نجم حلق الوادي. المدرب مروان كشريت خير انه يرتح للاعبية الكبار ويلعب للفريق اللاعبية الصغار واستنفع بمردود اللي رينيه مش كبير برشا في المقابلة السابقة. نطلع فيك التشكيلة بالنسبة
5: للنتيجة
11: بالنسبة للنتيجة الحالية هي تقدم 41 للشبيبة القيروانية 25 حلقة الواد آلي.
5: يعطيك الصحة. طبعا شوية تلقوا النتائج الكاملة مع نهاية المقابلات. نذكر أيضا المقابلات يتلعبوا توا النجم الرادسي داليتو غرامبالي اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي حمام سوسة، وغدوة ختام الجولة هذه سي اس اس شبيبة المنازة. في الهوند الجولة السادسة ذهاب، لتوال ربحت مكارم المهدية في قاعة حمام سوسة 29-26. النادي الإفريقي ربح جمال 38-32. البارح سقيط الزيت ربح نسرة بولبا 30-23 في انتظار نهاية بقية المقابلات. المكنين اتحاد منزل تميم وأيضا مقابلات بداوا بكري شوية مع 5 الترجي المنجه الرياضي وابن خيار جمعية الحمامات. كانت هذه جوهرة سبور، قدموا لكم أنيس اللذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: هلا زوادي
1: مع هلا زوادي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تبدل موعد يا مرحبا في موعد قار كل نهار سبت من 6 ل 7 6 و ربع. دونك تحبوني نقول ماذا اقول؟ مرحبا بكم. الله غالب ذاك هو. دونك معنا مروة سالمي. مرحبا مروة سالمي. حسام بالقيد, حسام القيد في ديجيتال, وسامي التويهري في استوديو سوسا منورين. مرحبا بهم. وباش نحكي اول حاجه على الجي ام سي, على ايام قرطاج الموسيقيه, وين كان البارح عرض ملك عويج العودة إلى الجذور. عرض كان سبيسيال. نشوفوا أول فيديو من العرض. تراه نشوفوا الفيديو الأول بتفاعل مع الفنانة آمينة فاخت. نشوفوا الفيديو الأول. يلا يعني.
3: حابة أقول كلمة صغيرة لك, كنت تسمحوا لي. فرحانة جاتي تروحي بشو ما نبكيش, تعرفوني كل بكيت. التروجي هذا تخدم برشا حب, قلت لكم برشا البلد هذه ونقول لكم ما سبحان الله شفتم عينيكم. مزيل يجيو نغزروا لبعضنا, يجيو نحبوا بعضنا, يجيو نشجعوا بعضنا. اما عدو تشوفوا من يوصلوا للسماء ما وقفنا حد, حد ما وقفنا, تونس ما وقفنا حد حد. شو شبابها, شو الميزيسيقى متاحة, فرات مهدي حسين صدقنا سليم قصيت غوز اختيت هالبلاد ذي زمي عارفوا لازم عليس تونس تعرف شي عنا عنا برشا برشا برشا والله. كنا نجمت حتى نوريكم شوية اليوم أما نزيل
2: عنا برشا شباب مبدع في تونس. قلت عنا بالحق عنا برشا شباب مبدع في تونس, وإن شاء الله تونس ديما واقفة على ساقيها بلي جون هذوما. نشوفوا تعليق الفنانة آمينة فاخت بعد عرض ملك عويز.
3: بالشباب هذوما معاد قدرة ربي معاد
2: قبلك يا مينا.
4: روعة. جسي إيمي والله إيمي. الحاجة اللي فرحانة بها اللي هي ستون أرتيست ناتشوغال الجارد سون ناتشوغال, هذيك الحاجة اللي هي مش متصنعة, والناتشوغال هذيك يخليها ربي ديما يعطيها حاجات وديما تبدع وما زال باش حاجات.
2: يعني نشوف في مشروع فنانة عالمية
4: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله.
2: موافقة ملكة عويش في مسيرتها, إن شاء الله بتكون عندها مستقبل هايل ملكة عويش. إن شاء الله بتوفيق لكل الفنانين الشباب المبدعين, ونمشي واللي حلو بصوت الفنان آدم.

0: طيب، والفنان ادم يعطيه صح محلى صوته ادم. باش نمشيو للحدث استثنائي في تونس، باش يصير هلايمه هذوما تحت اشراف وزاره السياحه والجمعيه التونسيه للنزول والجامعه التونسيه لوكالات الاسفار وبتنظيم من الجمعيه التونسيه للطيران وناداس ايفانتس، باش يصير الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعيه من 23 أكتوبر لـ2 نوفمبر، باش نجنحوا في المناطيد. معنا ضيف سي محمد لحبيب سوسية، رئيس الجمعية التونسية للطيران، باش نحكيوا على الملتقى هذايا اللي يمثل معناها حاجة به برشا للسياحة التونسية وللترويج للسياحة التونسية. مرحبا بك سي لحبيبة.
1: بك دونك الملتقى هذا يعني الكارتاج ايفنت شو 2026، هذه الدوره الثانيه عملنا دوره ونجحت. وبعد النجاح هذا قلنا باش نزيدوا نطوروا اكثر، وباش نزيد ان شاء الله عم جاي نطوروا بمناسبه احتفال تونس عاصمه
0: السياحه العربيه.
1: دونك ان شاء الله نبدينا نحضر في العام الجاي، خاطر هذا تو عندنا عام نحضر فيه
0: البرنامج. أيه هو ذي الايفينمون ذي كاينو تبسيس لتونس عاصمة السياحة العربية.
1: هي احنا
0: كاين بدينا نبسوا الحكاية على بكري.
1: أكثر من التبسيس احنا اللي أنا ماش نحبوا الجمعية والجمعية بتاعنا والأورجنيزاتور هي ناداس، نحبوا شوية حاجة كيما المغرب وكيما تركيا تولي على طول العام، ويكون المهرجان هو كيما نقولوا الكلوتير نتاع عام كامل طيران، خاطر نحبوا الفكره نتاعنا نحبوا نوصلوا للمستثمر التونسي والاجنبي انه نجم يعمل برودوي جديد في تونس اللي هي موجود قبل وبالمناسبه
0: ويستقطب السياح.
1: تستقطب السياح خاطر يولي معناتها السائح ما عادش يخم كاشي على الكواد ولا يخم على باش يمشي البحر وكل شيء، هذه تبع فخر. وسورتو احنا تونس القوه نتاعنا الحاجه الباهيه في البلاد نتاعنا انها لي فارييت، معناتها الصحراء فيها منظر باهي، شمال كيف دونك وفي نص النهار تنجم تعمل في اون دومي جورنيه تنجم دور البلاد كامله. دونك هذا الفكره نتاعنا على خاطر البلاد نتاعنا معناتها مالوغوزمون تنسى الطيران الخفيف ولا الطيران السياحي وكل شيء. وان شاء الله احنا كجمعيه، خاطر الجمعيه نتاعنا ماهيش باش تعمل ماهيش جمعيه معناتها نتاع باش تعمل يعني الاستثمار وتخدم وكل شيء، احنا جمعيه كلها فنيين معناتها سواء فني الطيران سواء دي بيلوت سواء دي كوموندون دو بور سواء مهندسين سواء المراقبين جويين، دونك احنا كفاءات في الدومين نتاعنا، خاطر الدومين نتاع الطيران راهو مش لعبه، ما عندناش حق نغلطوا.
0: غلطه
1: بحسيبها ما نغلطوش وما خلوش
0: وما لازمش تغلطوا اصلا،
1: مش هكا وما خلوش حتى اللي باش يجيونا باش يغلطوا.
0: الغلطه بارواح.
1: لا لا ابار هكاك احنا تو احنا متفاهمين، اما اللي باش يجيونا نحبوا احنا كجمعيه سورتو سبيساليتي نتاعنا هي لا سيكوريتي قبل كل شيء. عندنا في الريسك ما ثماش خدمه،
0: معناها لازم اللي باش يطلع يكون سيكوريزي
1: حتى يبدا ساعة اول حاجه في اللونتوراج نتاع في الطلوع في سورتو بدينا راهو من الطيار جاي اللي جينا عندنا ثلاث شهور ولا اربع شهور وحنا ندرسوا في الملفات نتاعهم، معناتها هذا ناقص ورقه الاسيورونس نتاعو مش بيريمي المنطاد نتاعو عملوا له فيزيت وشيء، معناتها باش يجيو بقدره الله الا جماعه وراقهم رجله، خاطر نجموا ناخذوا رخصه وزارة النقل اللي تعطينا الرخصة إلا ما يكونوا كل شيء دونك واحد باش يجي ساعة باش يتمان اللي ثم سيكوتي وثم رجال دايرين بهم يشوفوهمش الناس قاعدة تخدم باش نحسوا على كل شيء.
0: سي الحبيب قل لي معناها شنو البروجرام؟ معناها البروجرام متنوع،
1: متنوع
0: فيه ملتقى فيه حفلات فيه ثقافة فيه برشا حاجات.
1: 11 يوم إن شاء الله ليكيباج ديزيكيباج توانسه، خاطر زوج توانسه في المجمع توانسه اما عايشين في فرنسا، زوج معناتها توانسه واجنبيين باش يطيروا مده 12 باش يدوروا مده 11 يوم في تونس. باش يبداوا النهار الاول يجيوا نهار 33 صباح قبل ما نبداوا كل شيء، عندنا فوروم عملته وزاره السياحه مشكوره خاطر فهموا الفكره بعد ليفينمون اللي صار حنا شكون قبا شيء ما بقانا الناس كل هزت باش وروحت
0: فما ملتقى
1: يا من حي العام الجاي وكل شيء دونك الفكره السلوغون تاعنا بريباري لوني دي زون فياندرون تاع الجماعه بريباري انت انسان حضر له المسك باش يجيو العباد
0: طبعا
1: دونك باش تحضير عندك ابار ساهل الشراء للمنطاد وكل شيء مي اللي بهم فايده هما الرجال والنساء اللي بيستخدموا فهمت لي بيلوت خدمه ثمش كاين ثم زيز كيبي تبعوا فهمت مانيش في نتو نعطيكم تفسير كيفاش يصير مي ثم اللي بشي اللي بشي يقودوا سوى المونتاج سوى الطائرات الشراعيه سوى اليو ال يلزم يكونوا قارين دونك فهمنا اللعبه دونك كنا كاحنا جمعيه ما نجموش نقريو احنا ما نجمو اون اسيستا
0: سي الحبيب خلينا نمشيو للبروغرام شنو فيه بالضبط عندنا ملتقى في الحمامات
1: الحمامات هذيك علاش المتخم باش يتركز من الحاجه باش نحاولوا باش نطلعوا ان شاء الله نقريو باش يقريو جماعه باش
0: يولي
1: بيلوت كل شيء
0: بعد الملتقى
1: بعد الملتقى العشيه في زغوان باش زغوان علاش اخترنا زغوان مش بعيد على الحمامات مش بعيد على تونس ونجموا يطيروا باهي معناتها تنجم يطير خاطر المشكل نتاع حمامات وشي ثم البحر هذه ما فيهاش حتى شيء دونك نجموا يطيروا ان شاء الله الطقس برك يولمنا خاطر اذا الريح بقدره ليها الناس كلنا ندهيو باش الطقس يولمنا تكون الريح سوتو مع الريح ما يلزموش يكونوا قوي برشا
0: وتشيران قلت لي صباح
1: يا العشيه يا العشيه علاش الصباح ولا العشيه على خاطر المنطاد يسخنوه كي تبدا سخانه برشا تولي تقلق خاطر كل شيء يطلع يسخن الانفلوب يطلع يبردها يهبط اما هو ما عادش يحكم فيها يولي الريح يحكم فيها ونقول لكم اللي باش يطلع راهو عباره قاعد في وسط بالكون وقاعد يجري سولير على فيتيز دو فون معناتها كان واقف راهو فرجه
0: تهني في الناس
1: انت لا نهني لا خاطرنا اللي طار مره يولي معناتها هذاك علاش
0: لا المره هذه باش نجربك
1: ان شاء الله ان شاء الله بعد ما نكملوا حمامات العشيه ثم حفله سهره في كارتاج
0: في مسرح كارتاج
1: مرتح كارتاج
0: مع الفنان رغب علامه
1: مع رغب علامه صحيح دونك مي الحاجه سبيسيال باش نعملوها المنطاد باش يكونوا حاضرين غادي يعني نسموها هذيك نايت جلو وقت يبدا الموسيقى ثم الريتم عندك يشعلوا في الليل الافلام منظر جديد الناس تعال تكتشفوا وش نعملوا حاجه جديده للغرب راغب علامه اللي جانا برشا تونس هذا بيجيب بطريقه اخرى
0: ينجم يهبط لنا سرسان
1: والله اسمع خممنا
0: قاعدين نخموا فيها
1: اسمع لا لا, لا ثم برشا حاجات حتى سيكوريتي مش لازم نحكوا فيها توا ما نجموش غادي في البلاصه هذيك ما نجموش نطيروا اي دونك ثم حاجات فوق من طاقتنا اما ان شاء الله نطيروا في بلاصه اخرى ما مش
0: ظروف امنيه نعرف كتاج ظروف امنيه طبعا
1: معناتها بار كونتر باش نحاولوا الحق مشكورين الامن وكل شيء باش يامنوا كل شيء وراي حاجه جديده وتكون اولى في تونس بعد نهار 24 25 نشدوا اثنين القافله تهبط للجنوب من نهار 26 حتى نهار 30 اكتوبر باش نطيروا في توزر في نفطه عنق الشمال ودوز مش لازم نحكي بالديتاي باش ما ناخذوش بركه ولكن عندنا غادي في توزر في عنق الشمال سهرتين نهار 28 29 دي جي وهذه الشباب عندهم وان باراليل وقت اللي تبدا الموسيقى تخدم بالشرق ان شاء الله المنطاد كيما اكثر من كارتاج خاطر البلاصه مسيبه اكثر ومسرحه وحتى دونك حضرنا برنامج كبير ان شاء الله ربي يعاوننا كيما قلت ان شاء الله الطقس يولمنا
0: معناها ما شاء الله 9 ايام حافلي
1: مازال ما كملتلكش انا هذا في توس بعد ماشيين من 30 ل 1 نوفمبر ماشيين للمدنين خلف الله وجربه ومن بعد نرجعوا نسكروا المطعم في زغوان تمبل باش اللي احنا دورنا بلايس كلها تاريخيه خاطر احنا باش نلموا التاريخ والتكنيك معناتها الفنيين وكل شيء والسياحه ان شاء الله معناتها
0: سي محمد الحبيب عاملين تقديرات قديش من سايح باش يصير استقطابه للحدث هذا
1: والله اسمع باش نجم نعطيك ما نجمش نعطيك شيء خاطر احنا كجمعيه تلينا سبيسيالمون بالامور الفنيه والسيكوريتي خاطر الامن معناتها تامين وتحضير كل شيء باش معناتها مركزين قسمنا الخدمه هذه نداس جروب هم اللي هي مشكورين ايكيب كامله قاعده تخدم ليل ونهار تو محسوب قريب العام واحنا نخدم في هذا
0: بارك الله ان شاء الله. باهي سيدي سي محمد الحبيب، من عاش كان فما حاجه تضيفها ولا
1: ما نزيدش؟
0: قلت باهي
1: عندنا احسن بلا زيتو
0: حاجه اخرى. حاجه اخرى ليفينمون هذايا باش يتعمل مره كل عام ولا باش يحاول يولي ديما؟
1: والله انا احنا كما قلت لك من الاول بديت وطول شويه في الكلام على شغل الفورم، احنا ماذا بينا تولي عندنا المنطقه التوانسه، خاطر المشكل نتاع يجونا من الخارج كل شيء، نحبوا يبداوا هوني في تونس حاضرين ويكونوا يسوقوا فيهم توانسه ولا حتى كي تجيب ما عادش يخرجوا، خاطر اشكاليه كبيره في الجبان وفي جايين في البابور وبرشا حاجات سبيسيال. ان شاء الله بقدره الله احنا جمعيتنا من 2013 وحنا نخدموا الناجحين ديما في امورنا، الحاجه نخموها نعملوها بقدره الله وشكرا سبيسيال لكل السلطات المحليه من الولايات للداخليه وسورتو الناس ما مش نشوفهم فيها، هو وزاره الدفاع، خاطر وزاره الدفاع الطيران نخدموا معهم. لا احنا كجمعيه نخدموا معهم ديريكت، خاطر ما نجموا نعملوا حاجه لازم نعرفوا المناطق وشيء. والحق نشكر الناس الكل، ما ان شاء الله باش ما ننسى حتى واحد، واللي نسيت راه في القلب راه نشكروه.
0: ان شاء الله تونس ديما في العلالي كما قال سي الحبيب. نهار 24 اكتوبر بمسرح كارتاج يفتتح الفنان العربي راغب علامة الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية. نسمعوا راغب علامة وراجعين. يلا

0: هي صارت لخبطة في مخاخ العبيد الجمعة اللي فاتة. علاش؟ قالك طبيل وزكار في الجبينة، وتقال ما تقال على الشيء هذا، اللي تقال واللي ما تقالش رحاب تبعته بالملي وبش قلنا عليه في القيل والقال.
1: فضل فمش حاجة تعدى أنا ما تبعحيش هكا طبعا.
0: فمش ذبينة تجي قدامك
1: وما تبعحيش. خدم دي شو هاي. الحقيقة احنا في تونس كل شيء تعدينا به وما عادش نستغربوا حتى شيء، كل شيء ريناه معناها. اما اللي باش نحكي لكم عليه توا قلهم اسكتوا سكر لي البرنامج ما عادش فيها. وصلنا لستاج الوحش سبع. خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هذا يسال في الاخر شفت ايش صار، ايش قال لك، ايش قلت لك، طبيل وزكار في الجبينه، واه واه واه هذه غريبة الغرائب معني. برشا قيل وقالت قال على الموضوع من التعليقات هي لذوادي كتبت وقالت

0: فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. صفحة جميل اليوم علقوا قالوا آخر ما صدر في تونس طبيل وذكر في جبينة. أي من كتب ياخي قاعدين نرجعوا للجهيلية الأولى ولا كيفاش؟ لا متسالمين لا حيين سالمين، احشموا شوية شنو هذا؟ الكومنتارات إيش باش نحكي لكم، يقتلوا بالضحك على كل لون يا كريمة. ما فميش حد ما قالش عجيب وغرايب، وما فميش حد ما قعدش حال الفم ومصدوم وباهت في اليسار. سمر كتبت إيش قالك إيش قلت لك عاملين زردة والزاوية بجنبها؟ يخي قالوا خنشقوا عجبينا بالطبل والذكر علي نقدوا عاملين في دورة. طيب نرمال بالله لا احترمت حرمة الأموات للمقبرة، شنو هذا؟ ويني وزارة الشؤون الدينية؟ أحمد قال عيد ميلاد المرحوم يحب الزهو والترب، تو هذا كلام التقي والله يا ناس. عليا قالت زعم وصية المرحوم ولا عملوها من ريوسهم؟ حياة علقت بالله طمنون يقولوا لي إلي الفيديو ذكي اصطناعي، أمان والله على الدنيا سلام. رياض كتب واحد منهم جد وقف عليه في المنام وقال له شاهي ضربت زكرة.
1: توينسا ما يصدقوا يلقاوا علكة يحلوا فيها
0: إبداع علي إبداع يبدعوا تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله. من التعليقات زيد أبو بكر قال ما صدقنا لله باش ربي يغفر لنا ويحن علينا ويرحمنا بالغيث النافع، يطلعونا هالمصايب باش يقطعوا علينا المطر، خايف على موسم الأمطار. وتشوشتنا القويل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حنان كذبت وقالت حتى الموتى مش سالمين خالتين عليهم الجبينة. شندي كريستا ضحكينا توصيب
1: نمحقي نمحقوا التعليقات والله
0: كترانك اللي فيهم. قالك ماشيين للزردة وحرمة الموتى ايش عملنا فيها؟ سالم اكتب فت فينا ايش باش تجيبوا هاي فوهبية؟ ياخي ما فهمش واحد فيهم مع ذوكم الكل بمخه وقال اي ما يجي شكيكا شقوا عجبينا شو هذا. مونيا قالت اكا هويزي ما عاش فيها ايش ما زال ما صارش وايش باش يصير اكثر من اللي صار. سميح قالت تقول في الجاهليه في قريش فكروني بفيلم الرساله وقت هند تخطط لقتل حمزه بالطبل والذكر زيد ناقص كان وحشي نفس اللقطه.
1: قاعدين خيل الواسع
0: مش نورمال. اسلام علقد يفعل الجهل بالإنسان ما لا يفعله العدو بعدو. الحقيقة صحيح الناس مستها الحكاية وتقلقوا منها برشا، خطر زردة وإلا مش زردة ما يجيش تتعدى على حرمة المقبرة والأموات. المقابر الحقيقة مهوش مسارح للفوضى، هي ملاذ للسكينة ومستقر لأحبابنا اللي فقدناهم ورحلوا عن دنيانا. الله يرحم جميع الأموات. بلاصة نقرأ فيها الفاتحة ونترحموا على أمواتنا وندعيوا لهم بالرحمة، بلاصة نمشيوا لها بلباس محتشم. عيب تدنس بالهرج والمرج، ان شاء الله يكون درس لينا باش نرجع لاصولنا وللقيم نتاعنا. الحقيقه
1: وين جينا ريحه بتجيب لنا كارثه معها، صدقوني وين جي ريحه بتجيب لنا كارثه معها. هذاك علاش باش نغني ولها هاي طلت الباهيه مع الفنانه نبيها كراولي.

0: خارجة العالم، خارجة العالم تظاهرة يظهر يستنسنا بها كل عام تصير، كل عام تصير نظمها جمعية توراثنا اللي رئيس الجمعية متاعها هو زين العابدين بالحارث، يعيطولو بابا زين.
1: بابا زين.
0: بابا زين شنو حوالك؟
1: شنو حوالك؟
0: لاباس؟
1: لاباس عليك؟ شنو الأمور؟
0: الحمد لله.
1: ماشي الأمور؟
0: الحمد لله. قل لي خارجة العالم.
1: إي.
0: شنو توصل، شنو تحبوا توصلوا من خلالها؟
1: أهم حاجة عندنا احنا هو مصالحة التونسي مع تاريخه.
0: إي هذا هو، هذه هو. إي.
1: فهمتني؟ مصالحة التونسي مع تاريخه.
0: إي.
1: شنو نقصدوا بها؟ خاطر التونسي مع الأسف ما يعرفش تاريخه. مع الأسف بالحق التونسي ما يعرفش تاريخه. احنا تربينا، حتى تربينا الجيل نتاعنا احنا اللي عمري 60 سنه راهو تربينا تاريخ تونسي دم 56 فوق الاخر كل ما فما شيء سي لو فيد
0: من الاستقلال فصاعدا
1: اكاهو الاخر كل ما 3000 هذا الحضاره ما كانتش موجوده في حتى كي نقراو في المكتب. انا نحكي لك انا تجربه، قلت انا علاش ما نصلحوش مع التاريخ، نجبدوا الاحداث المهمه في بلادنا ونحتفلوا بها. علاش نحتفلوا كان ب عيد الاستقلال اكاهو، حتى عندنا استقلينا على اسبانيا، استقلينا على روما، استقلينا 20 استقلال عندنا، برشا عباد استعمرونا وبرشا عباد استقلينا منهم، وكل استقلال جاء بالدم ما جاش بليش
0: صحيح.
1: على مر الزمان هذا نحكي لكم موضوع مهم برشا ولي هذا قلنا وجيت لوج لوج لوج لوج نلقى اللي معناتها عندنا علم قرابه 200 سنه عمره
0: بركانه،
1: والهدف معناتها الرمزيه نتاعو انه هو استقلال، معناتها كي ترفع نحكيو فيها بعدك انه استقلال على الباب العالي على الدوله العثمانيه، انه كي رفعنا العلم هذاك عباره استقلال على الدوله العثمانيه، فهمتني؟ ومر مراحل عديده نحكيو فيها اللي خليته تو يوصل للشكل هذا، المنظر هذا، هذاك علاش هذاك الهدف نتاعنا. واكثر من هكا نوصلوش نغرسوا في صغارنا حب الوطن، نغرسوا في صغارنا حب العالم، نغرسوا في صغارنا. وبالحق احنا حتى في التظاهره نتاعنا نركزوا ياسر على الصغيرات على الشباب ونفكرك زيد اللي انت اول صحفيه تواكب خرجت علم في اطرح معناتها قديش في العام تو التالي
0: هذه
1: قديمة هذه لا هذه جديدة جديدة جديدة جديدة لا هذه جديدة ما القدم ما
0: جديدة مش جديدة
1: عمناول
0: التصويرة هذه نتاع
1: عمناول عمناول صارت عمناول ما شاء الله فهمني هذه هي هذه الهدف نتاع التظاهرة نتاعنا ما عندناش هدف فاخر وعملنا حاجة أخرى زاد أنه الشعب الوحيد في العالم اللي احتفل بعيد ميلاد العالم نتاعو جيت تشوف مش موجودة الحكاية هذه مبدي معناها حاجة مزيانة برشا ويعني يعطيه قيمة للعالم احنا نحبوا ياسر العالم نتاعنا ومزيان برشا فهمتوا ليه ناس نهضت عليه ناس صنعته وناس عملته لكن وكيما فما كل زاد حابين الاحتفال به لكن فما جمعية أخرى احتفلت به مشكورة تاع رضا الزوج هي معناتها لابوليسيون ديسكلافاج معناتها نتاع العبودية اللي تنحى عام 1864
0: قانون الرق
1: قانون الرق مهم برشا هذيك راهو عالمي تعرف معناتها حاجة خرق العادة هذوما كل مش نفيقوا التوانسة اللي عندهم تاريخ كبير فهمتني
0: خرجة العالم نهار لحد
1: نهار لحد 18 أكتوبر
0: اي
1: نهار
0: خرجة العالم تتعمل كان في تونس
1: والله عندنا في سويس
0: تحتفلوا بها كان في تونس ولا
1: عندنا معناتها الفروع نتاع الجمعية نتاعنا يحبوا يحتفلوا بها ما نكذبش عليك لكن ما فهمتش علاش ما فهمش تجاوب احنا هون نضرب البوني ونوصلوا والحق كيما الولاية كيما البلدية كيما المندوبية تاع الثقافة هذوما كيما مندوبية نتاع السياحة المؤسسات في تونس كي نمشي لهم يعاونوا على قد ما يقدروا ما نمشيش نضغط عليهم انا ولا حاجه كما كان بالحق ما يعاونوا يخفوا معاك يسهلوا لك العمليه كي تمشي وسط الجمهوريه ما تلقاش اخر مره في صفاقس خونا فاكر التركي مشي عمل التظاهره فهمتني ما طلب شيء يعني قال لهم على الاقل مشي المندوبيه الثقافه مشي الولايه مشي الكلها يا ولادي وفرونا على الاقل ماجوريت ورقه نحاسيه
0: قال شيء
1: قالوا ما عنديش فلوس والابواب مصدت امام فكر التركي في الحال اللي انا في التظاهر القديمه عملت ابيل كلمتني اخت جويره معناتها الصحفيه في ولايه صفاقس نحكي معها حكيت لها قلت لها راهو مش راهو الغرابه في ولايه صفاقس انهم ما يشجعوش التظاهر الثقافيه نقولها معناتها كي يمشي وعندنا برشا ثقافة تاعهم، كي يمشي فاكر التركي يمشي يطلبهم ما عندناش فلوس، ديما يقولوا ما عندناش فلوس، وهذا يلوحوا لهوني وهذا يلوحوا الغادي وهذا هبلوه، فهمتني؟ واحد في العاصمة مرتاحين. اه وحاجة أخرى أختنا شمس خلود حمروني فيك الجيبس، قالت نعملوا التظاهرة هذي
0: بس تصير
1: مش تصير، قالت لي توا فاكر تاع صفيقس بالبوني يعملها حتى يمشي وحده ما لقاش حل، فهمتي؟ اسمها تغلبت، قالت لي راني دقيت لابوي ما لقيت حتى دعم، معناتها مش دعم فلوس، راني مش طالبين فلوس، معناتها تعاونونا مثلا من دبي الثقافه نجم تعاونهم مثلا تخلصوا لهم حتى فرقه نحاسيه نتاع طهور هذيك.
0: بابا زين قولي الخرج العالم من الى
1: من الى
0: باش خروج من
1: شنو باش نتجمعوا في باش نتجمعوا مع العشره نتاع الصبيح، تبدا التجمع
0: قدام المسرح
1: في الدروج نتاع المسرح،
0: في الدروج نتاع المسرح
1: نتلموا كل غاديك تلم لما باهي نعملوا التصوير المزيانه ونعملوا الخرجه نتاعنا، الخرجه نتاعنا تبدا من المسرح توصل حتى المونجيلا وبعد نعاودوا نرجعوا في الوسط في الماده الوسطانيه حتى كش نوصلوا لاخرها هكا مقابله تمثال ابن خلدون غاديك نرفعوا العلم على انغام النشيد الوطني، هذه الخرجه كيفاش تتم وبعد نرجعوا للانشطه، عندنا برشا انشطه فهمتني، عندنا باش نعملوا علاش مش نعيطوا للاطفال ورياضه الاطفال والمدارس يجيو والمنظمات وكل شيء يجيو باش نعملوا ورشه نتاع رسم للاطفال،
0: معناها نهار لحد الجاي نهار حفل بالعلم
1: بالعلم
0: اللي باش يصور
1: اي، وعندنا زاد كورال نتاع خونا حاتم تاخونا حاتم حاتم
0: حاتم
1: حاتم اي باش يعملوا كورال جا معنا عمنا وعملنا وستي مشي يزيد معنا باش يعملوا كورال وباش يعملوا زاد نادي التيكواندو باش يقدم باش يقدم عرض في التيكواندو فهمتي، وعندنا زاد المشاركين معنا منظمات مشاركه معنا مشكوره نحب نذكرها نحب نذكرها عندنا الكشافه التونسيه الكشاف التونسي المنظمة الوطنية للطفل التونسي مصيف الجولات اي المنظمة الوطنية للطفل والأسرة جمعية ابديع وفنون هذوما اللي ذكرتهم تو هما ما شاء الله يجيو برشا ومازالوا باش ينضموا ناس اخرين اللي نحنا فهمتني هذوما شكون موجودين معانا باش ينشطوا معانا عملنا العلم مثلا الكشاف نتاع الوردية باش تعمل لك العلم العملاق فهمت ولا وبرشا انشطه نتاع الجمعيات اللي تكون معنا
0: بابا زين باش نختتم خلصت العالم تبدا العشرة نتاع الصباح ولا
1: اي العشرة العشرة اي العشرة نتاع الصباح
0: لما العشرة نتاع
1: الصباح العشرة نتاع الصباح اي وتبدا كيك
0: احتفلوا بالعلم التونسي
1: بالعلم التونسي
0: اللي عمره تقريبا 200
1: سنه عم جاي عم جاي باش نعملوا حفله كبيره
0: عم جاي
1: 200
0: سنه
1: اه 200 سنه عم جاي
0: عم جاي يكون عالم
1: هو هو هو هو 20 اكتوبر 1827 قرر حسين الثاني باش ينشا العلم التونسي خاطر قاعدين يضربوا لنا في البتوات نتاعنا قال خلينا نعمل رايه وحدي باش نبعد على تركيا فهمت عمل وبعد قد 1831 مع احمد باشا بي ترفع العلم هذاك وفتي فيه سيدي ابراهيم الرياحي معناتها كل مبارك هو فيك العلم هذاك
0: موافقين جمعيه تراثنا يعطيك الخير زين العابدين بالحارث وان شاء الله ديما متالقين جمعيه تراثنا برشا انشطه نمشي والغنية خفيفة نظيفة وراجعين يلا يعني.

0: رجعنا توا السبعة الستة واربعة خمسين دقيقة تحديدا رجعنا مع إنيسة. إنيسة أهلا وسهلا ومرحبا بك. باش نحكيو على بيدون الدينول. البيدون ما عادش تطيشوه، ما عادش تلوحوه، على خاطر يصلح لبرشا حاجات كيما هاك نحطوا فيه شكيكل
1: افكار. اي في عديد افكار
0: محليها الفازه. وانيسه باش نوريكم موديل اخر. اي كيفاش هذا انيسه؟ قلنا
1: به احنا عندنا المحل البدن نتاع اللي نغسلوا بهم دبش ماشينه لافي ليكيد الصابون السائل هذاك. دونك في عوض انو نطيشوهم توا هذي من البيدون فما الابيض وفما ترانسبارون. قلت في عوض ما نطيشوهم احنا نجموا نستغلوهم اوترمون. به يا اما كيما هكا نغلفوهم يا اما يعني تقنيات متعدده يا اما تغليف بالقماش كيما هكايا والا فما حتى سيرفيتاج بابي سيرفييت وفيرني والجو هذاك الكل هذيا. وتنجم نحطوا فيهم مشكاكل نتاع الشريطه المهم خاطر ديما مفرتين كيما نجموا. ساعات عندنا لي شوسيت نهار كامل وحنا نلوج على اختها خواتهم وهم من ولا نهار نلقاو خواتهم. دونك عندنا وين نلموا ديما الفرت اللي عندنا ولا شكاكل ولا السيكات
0: نتاع الشعر
1: برشا قربش. تنجموا انتم تعملوا دي بريزونتوار كيما هكاكا في السال دو بان وانك كل حاجه وتنجم تحط فيها شنو اللي عندك.
0: ينجموا يصلحوا حتى للسال دو بان باش نحطوا فيهم البروسادون
1: مثلا. صحيت افكار اي بروسادون البروسه نتاع
0: الدونتيفريس.
1: اي
0: معناها يصلحوا لبرشا حاجات.
1: اي يلموا برشا حاجات.
0: شنو تشد البيدون وتقص ولا شنو تعملوا
1: هذاك؟ البيدون هذاك جوست نقص بالكيتور اكاهو وهنا جوست الحرف خاطر باش ما يبقاش احرش الحرف. هذاك عملت عليه حرج.
0: تلقى منين يتشد من هوني؟
1: فوالا هذاك يتشد هكا. وهذايا في القصه قريت حساب اليد. اليد ما صنعتهاش. اليد منها في البيدون.
0: منها
1: اي منها فيها. اي كالعاده في الفيديوهات يشوفوا كيفاش القصه نتاعها. اما اليد منه فيها. اما عملت التغليف ريان كو باش يجي فكره نتاع زهاز. تنجم واحد في دارو يحب حاجه نظيفه. انا مثلا فكره في الترونسبارون هذاك عملتهم بو نتاع في الجاردان. زاد المغرومين بالجنينه مغرومين بالجارديناج ما نقعدوش نشريو في لي بو هذوكم. تنجموا انت تصنع لي بو. فهمت كيفاش؟ دونك ملتي يوزاج وفي نفس الوقت نحافظ على البيئه نتاعنا ونزينوا دهرنا من غير ما مصروف.
0: وحاجه مزيانه وحاجه سمحه.
1: بيان سور
0: حاجه سهله تعمل في الدار. البدن متوفرين. احنا اكثر حاجه نغسلوها في الدار هي الحوايج والماعون. معناها البدن مكدسه في الدار.
1: نطيشوه
0: في عوض نطيشوه البيدون نخليوه لاستعمالات اخرى نجم نعملوا به برشا حاجات مزيانه بصراحه.
1: يعطيك الصحة. هذيك هي الفكره كانت. دونك ان شاء الله تعجبكم الفكره هذيا. ان توكا
0: كل مره بفكره
1: كل مره بفكره. اي علاش قلت لك استغليتها في الجارديناج؟
0: كل مره بحاجه اوريجينال حاجه مبتكره تعملها في الدار.
1: بيان سور خاطر كيما شفت انا حاجتي اني باكثر بو نزرع فيه النباتات نتاعي كيما انه في البيت البانو كيما انه في الكوجينه كيما في بيت نتاع صغارنا. مثلا في بيت بنتي عندها زوز الوين باش تحط كشكاكل ديما تلوج على الشكاكل. دونك هذيك هاكا نخبيوهم. هذه هي الافكار اللي نجموا نستنبطوها من البدن.
0: يخليك يا نساء يفرحك. نمشيو مع السيدة المخرجة وراجعين يلا.

اشري اشري من عند إسباس حمزة، اشري من عند إسباس حمزة واربح رحلة لمصر. ما عليك كان تمشي لإسباس حمزة تشري الخير والبركة، وبعديك باش تصير عملية قرعة، وفما شكون منكم باش يمشي رحلة لمصر، باش يمشي رحلة الأم الدنيا. هذا فيديو بعثه لنا حمزة وهو في مصر، ترى خلينا نشوفوا الفيديو وراجعين يلا.

يا سيدي كي تجي تقضي من عند اسباس حمزة البنان وتشارك القرعة المزيانة اللي نحضر لكم فيها باش تجي القرية. القرية هذه قرية ما شاء الله مضخمة مزيانة كلها مشاوي. دونك نبعثوك لمصر وش تجي بالضبط للقرية هذه، قرية لان المأكولات البدوية والمشاوي من عند اسباس حمزة بنان خالصة. وقتاش هذايا؟ وقت اللي باش تدخل معنا ان شاء الله على قريب، نحضروا لكم في قرعة مزيانة في مسابقة خارقة للعادة من عند اسباس حمزة البنان. دونك حضروا روحكم، عندكم رحلة لمصر تستنى فيكم عند اسباس حمزة البنان ومعها والوتلة والشوال مزيان.

0: ربح من مع اسباس حمزه ما يوفيش تبارك الله تربح جيبك تربح عماره الدار وكيف كيف تربح رحله المصر. اليوم ينطلق اكتوبر الموسيقي ويتواصل من 10 حتى ال 24 اكتوبر الحفلات نتاع اكتوبر الموسيقي باش تكون مبرمجه بين دار الثقافه علي دعاجي حمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. اليوم الافتتاح باش يكون مع اوركستر كارتاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني في دار الثقافة علي دعاجي بحمام سوسة. هذه هي كانت حلقتنا لليوم، ان شاء الله نتقابلوا نهار السبت الجاي من السادسة مساء إلى السابعة مساء، بجاه ربي من السادسة مساء بالضبط حتى السابعة مساء بالضبط. يعطيكم الخير، يعطيكم الصحة، ميرسي لليكيب الكل متاع جوهرة اف ام، ونمشي والموعد الأخبار.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين، تواصل أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس العاصمة، والسعودية تعلن عن تعليق العمليات بمطار الرياض بعد تعرضه لاعتداء. في تفاصيل أخبارنا، ينظم في تونس العاصمة المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة. تحدث عن تفاصيله في تصريح الجوهرة فام رئيس المؤتمر مراد علالة، الذي قدم المؤتمر وأولويات المرحلة القادمة للمكتب التنفيذي للنقابة.
2: نحن اليوم نعقد مؤتمرنا في ظرف دقيق وحساس يطرح فيه سؤال حول دور الصحافة اليوم في تونس، وما هي علاقتها بجمهورها، وهل هي قادرة على تأدية رسالتها في هذا المناخ السياسي العام في تونس. نحاول من خلال هذا المؤتمر، بعد بطبيعة الحال المصادقة على التقرير المالي والأدبي للعهدة المنتهية، أن نؤسس للمرحلة القادمة من خلال لوائح مهنية ولوائح عامة للمرحلة القادمة تكون بمثابة خارطة طريق التي ستسير عليها قيادة النقابة بطبيعة الحال بجمهورها العريض. رأينا أن عدد الصحفيين التونسيين هو بالمئات اليوم، هذا قطاع هام وقطاع عندما نطلق عليه أنه سلطة رابعة يجب أن يكون ويعبر عن نفسه بالفعل كسلطة رابعة تساهم في بناء تونس الجديد. عندما نتحدث عن سلطة، عندما نقول أن الإعلام والصحافة سلطة، وبالتالي يجب أن نأخذ بالاعتبار هذه اشتراطات هذه السلطة. هذه السلطة في تقديري التي تريد أن تعبر عن ذاتها، أن تلبي انتظارات واحتياجات التونسيين. أعتقد اليوم كرة في ملعب السلطة، السلطة مطالبة بمد يدها لهذا القطاع المهني، لأنه دون شراكة بين السلطة وبين أهل المهنة لا يمكن أن نتحدث عن إعلام حر وعن حرية صحافة وحرية التعبير في تونس. اليوم ليس من المعقول ألا يقع استقبال القيادة الجديدة مثلا للصحفيين من قبل السلطة، قد يكون في مستوى أعلى هرم السلطة أو من يمثلها. والمباشرة في فتح الملفات، هناك ملفات في تقديري اليوم تطرح بحدة وهي صعبة وقاسية علينا جميعا، لكن أعتقد بالحوار سنصل إلى تذليل كثير من الصعوبات، وهناك كثير من الإشكاليات التي يمكن تجاوزها وحلها بخف الأضرار. وهناك أيضا معضلة كبيرة هي معضلة التشغيل. اليوم قطاع الصحافة هو قطاع للأسف من يشتغل فيه يكابد صعوبات جمة، إلى جانب غلق باب الانتداب.
1: رئيس المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراد علالة تحدث أيضا عن الترشحات.
2: الترشحات إلى حد الآن كما يعلم الجميع يعني هناك 15 ترشح، وربما هناك زميل عبر ربما عن رغبته في سحب ترشيح لكن الأجيال انتهت. الصحفيون مطالبون باختيار مكتب جديد يضم 9 أعضاء، لكن ليسوا مطالبين باختيار 9، يعني بمقدورك اختيار من 1 إلى 9 أعضاء. هناك ربما إمكانية الذهاب إلى قائمات مغلقة أو قائمات مشتركة أو مختلطة، لكن الأهم من كل ذلك أن الصحفي التونسي يعبر بإرادة حرة مستقلة عن المرشح الذي يثق فيه للقيادة المرحلة القادمة. بطبيعة الحال بعد ذلك سيتم توزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي الجديد بناء ربما على عدد الأصوات المسجلة أو ربما أيضا على التوافقات التي تحصل أثناء المؤتمر.
1: من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار في افتتاح أشغال المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين تحت شعار الصحافة ليست جريمة، إن معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين لا تنتهي بانتهاء عهدة انتخابية. ودعا دبار في كلمته التي ألقاها بحضور ممثلي المنظمات الوطنية والقوى المدنية والاجتماعية والهيئات المهنية والحقوقية والنقابية وعدد من أعضاء مجلس النواب الشعب إلى جعل هذا المؤتمر محطة جديدة لتعزيز وحدة الصحفيين وتعزيز الشراكة وتوسيع دائرة التضامن ودفاع مشترك عن صحافة مهنية وحرة ومستقلة ومسؤولة وعن حق كل تونسي في الإعلام. في أخبارنا العالمية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية عن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تشارك في ضربات السعودية على الحوثيين وإنها ستدرس الأمر. الهيئة وضحت في بيان ابتداء أسفر عن عدد من الإصابات يجري العمل على حصرها، وأن تعليق العمليات جاء إلى حين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن المستجدات لاحقاً. أكدت وزارة الخارجية العمانية أن وزير الخارجية العماني أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة. الحكومة اليمنية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. القوات الحكومية اليمنية قالت من جهتها أنها أحبطت هجوماً للحوثيين في محيط مطار ذوباب في تعز، وكبدتهم خسائر بدعم جوي من التحالف العربي. ختام هذا الموعد الإخباري بتوقعات الطقس الذي يتسم مساء اليوم بظهور سحب أحياناً كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحياناً غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. وحسب توقعات القدر الوطني للرز الجوي تتراوح الحرارة ليلا بين 15 و21 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 22 و27 ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب ما عدا بخليج جابس يكون مضطربا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: جوهرة FM
0: تسمع أوتوموتو
4: من نصنهار لسياتين على جوهرة FM.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
6: الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي تتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. نواصل جولتنا في متحف الشارقة للفنون وزيارتنا للمعارض الموازية وللمعارض المصاحبة للملتقى، وكما قلنا سواء كانت فردية ولا جماعية. الخطط المصري الدكتور بلال المختار حكي لنا على مشاركته، هاو نسمعه.
8: معرض ميزان الحقيقة هو يعني تجربة جميلة، والجميل فيه الأجمل فيه إن بمشاركة خمس خطاطين متميزين كلنا بنجتمع على فكرة واحدة مع اختلاف نوع الخط، وكل خطاط ليه تجربة فنية وليه خط مختلف، وبالتالي ده عمل يعني بيثري المشهد ويجعل لمعرض ميزان قيمة خاصة. يعني الحمد لله يمكن أنا يعني رشحت للمشاركة بخط الثلث الجلي، فيعني حاولت يعني من خلال أعمالي اللي هي ذات طابع كلاسيكي إن أنا أقدم يعني جماليات خط الثلث، لكن أيضا مع بعض الفنيات الجمالية اللي من خلالها بقدر أعبر بالمبنى عن المعنى وبالشكل عن المضمون. يعني يمكن في لوحة من ضمن اللوحات اللي شاركت بيها، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعوا في الميزان، كانت السماء كتبتها في الأعلى وألا تضعوا في الميزان كبرت ألا عشان تتأكد على المعنى، وبحيث أن هي يعني فيها نهي عن الطغيان في الميزان، وكانت هي الهيكل الأساسي اللي بيشكل كفتي الميزان، كفة في اليمين وكفة في اليسار بشكل متوازن. هنا يعني بنحاول إن إحنا الخط ليس فقط حروف تكتب وإنما رسالة من خلالها بنحاول ننقل المعنى بشكل جميل ولطيف ويجذب المتلقي ويستمتع، والرسالة توصل بشكل أفضل وتكون واضحة يعني.
7: الخطاط السوري المعروف في تونس منير الشعراني يحكي لنا على مشاركته على خط النيسابوري وعلاقته بتونس.
9: في معرض ميزان مشارك، أنا طلب مني المشاركة بالخط الكوفي، فأنا اخترت 4 أنواع من الخط الكوفي قمت بالعمل عليها وتطويرها. في أحدهم يعني أعتبر أحييته لأنه ما كانش فيه منه مخطوطات غير صفحتين، وأنا اشتغلت على الصفحة الأولى اللي وقعت بإيدي من السبعينات، وأنا برأيي هذا اسم اصطلاحي لأنه حتى ما في اسم الخطاط، ما في، ما معروف مين هو، ما معروف، بس أنه يمكن المخطوط جاي من نيسابور أو الصفحة جاي من نيسابور أو في إشارة لأنه هو من نيسابور الخطاط يعني، بس ما في اصطلاح كان سابق لهذا. اشتغلت على استكمال الحروف لأنه كانت هاي الصفحة كان فيها بس عدد الحروف قليل لأنه هو خط جلي، فالصفحة ما في عدد كلمات كبير، كان فيها حروف قليلة. اشتغلت على استكمال الأشكال المختلفة سواء بالبداية ولا بالوسط ولا بالنهاية، وبعدين اشتغلت على تطويره، بعدين اشتغلت على استخدامه بالمطبوعات، بعدين باللوحة الفنية. هذا واحد مخطوط. الخط الثاني كمان في كتاب صدر كمان بالسبعينات في مؤلف اسمه مارتن لينكس، عمل عن خطوط المصاحف، حط صفحتين من مخطوط جاي من القيروان، ما كان يعني ما كان حتى مشار إلى أنه هو هذا مصحف الحاضنة، إن هذول صفحتين مصحف الحاضنة اللي بعدين بعد سنوات بدأوا يسمحوا بنشر صور منه أو يسمحوا بتصويره. كان في صفحتين معروفين هدول كمان عجبني جدا، وكان هو خالط بينه وبين المشرقي اللي هو هذا القيرواني، في سمات مشتركة بينه وبين المشرقي وهو تالي له، فيعتبر تطوير، أخذ سمات خاصة واستحق أنه يتسمى تسمية خاصة. فأيضا اشتغلت على حروفه، على ضبط الأشكال، واشتغلت في الوقت نفسه على الخط اللي هو إجا منه اللي هو اسمه المشرقي أيضا. وهدول كمان في عمل بكل نوع. واشتغلت أنا على خط مربع، المربع التربيعي بسموه المعقلي، بسموه الشطرنجي، بسموه أسماء كثير يعني. وهذا كان موجود من الشرق إلى من المشرق إلى المغرب، يعني من الشرق للمغرب العربي والأندلس، ويستخدم كثير مع العمارة مع الأشياء، بس كانوا وما بيستخدم على الورق كان، بس كانوا بيكتبوه الفراغ بيعادل الكتلة أو يعادل الحرف يعني. أنا شفت أنه لازم نستخدمه بصرياً لما نشتغل على لوحة اليوم، نستخدمه بطريقة، غيرت بالفراغات، ما كان مقوط، عملت له نقاط، بعض حركات التشكيل الضرورية مثل الشدة ما كانت موجودة، الهمزة ما كانت موجودة، يعني عملت استكمالات. وبعدين دورته يعني عملت فيه استدارات، تطوير مشيت فيه لبعيد. هون في كمان لوحة بهذا الخط.
7: شفنا زادة عمل برزخ للإماراتية سارة أهلي والأمريكية فريدة ستيت، وهي هي اللي باش تحكي لنا عن المشاركة.
10: سي ما بريمير فوا ان فيت
11: اون كولابوراسيون افيك سارة.
10: وي ال ال ا في لارت دو فير اي ال ا دو ميسي دو لا مول افون دو فير دونك سي غراس ا سا كون اون فوا لا تيكستور فريمون فلويد جوست افون لا لوميير جوست افون لا تكنولوجي اي سي فريمون اون دانس انتري لي دو.
11: D'accord, et c'est inspiré, bien sûr, du thème.
10: Le thème...
11: Balance.
10: Balance. C'est tellement balance entre la lumière, entre le vert, entre... le design original vient de Dansus, donc... il est également en collaboration entre le mouvement. Et ça, je trouve ça... le balance quoi.
11: Voilà. Un travail contemporain, très contemporain.
10: C'est ça. C'est vraiment contemporain et à la fois ça marche tout ce qui c'est possible à travers la technologie, à travers le moment qu'on se trouve aujourd'hui.
11: Et qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à Sharjah?
10: la communauté. C'est vraiment, vraiment incroyable de connecter avec les gens aujourd'hui, trouver les gens que j'admire, j'adore tout le site d'art vraiment divers, tout dans les mêmes salles qui viennent de partout, vraiment partout.
7: نذكركم اللي اليوم زادا الندوة الدولية بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، يقدموها مجموعة من الأكاديميين والفنانين المعروفين واللي عندهم باع وذراع في الخط العربي ولا في الفنون الإسلامية. المحاور بشكون بين الجمال التشكيلي للخط العربي والمحتوى الأدبي للشعر الأندلسي في محاضرة يقدمها الموسيقي والخطاط والمصمم الجرافيكي الإسباني باكو فرنانديز. المحاضرة الثانية الهوية البصرية والخط العربي بنية معرفية وجمالية يقدمها الباحث والأستاذ المصري المتخصص في فقه العمران وفلسفة العمارة الإسلامية الدكتور خالد عزب. المحاضرة الثالثة بشكون بعنوان أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية، يقدمها الدكتور التونسي خليل قويعة الأستاذ الجامعي والباحث والناقد التشكيلي. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. نذكركم أن التصاور والفيديوهات تلقوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر FM. ما بقى لي كان نقول لكم حتى لنلقاكم، ردوا بالكم على روحكم وربي معكم، في الأمان وباي باي.
6: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلاً على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية. وأشارت وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركة الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعية التشاركي والعدالة الاجتماعية. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 2 فإنها تعلم مستعملي الطريق الجهوية عدد 22 والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة بانطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممرين في كل اتجاه سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2026. كما دعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. ومن أخبار العالم، السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تدعو اليوم رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به إثر تقارير تفيد بوقوع هجمات استهدفته. وفي ختام هذه الإطلالة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح ليلا بين 15 درجة و 21 بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون شديد الاضطراب ما عدا بخليج جابس يكون مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب النداء هذا يوصل لوزير التربيه. راني انا تدي كبارون تدي كي بنتي تمشي تقرا نبدا يدي على قلبي. بنتي تقرا في حمام ست سنين. اليوم نهار الجمعه السيركيلاسيون ما صدقني تقوم من 6:30 تحضر روحك 7:05 تهبط المحطه. ما هي داري بعيده على المحطه تبدا تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبداو كومبلي ويبداو يزحموا على سوق الجمعه خاطر السوق الاسبوعيه بحدينا وصلت بدرال تعرف انت السيركيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسه واللواج يبداو يبسي باركي خاطر فما نصبه هكا بهكا الجمعه اللي فاتت ما خلاش تدخل الجمعه هذه زاد كثير ساعتين مات ديما وهي باك سيونس ساعتين مات ديما يحرمها منهم كرهبتي خليتها وين مدرسه سهلول ما نجمش ندخل خاطر امبوتياج برشا في سوق الاسبوعيه راهو ما عندكمش فكره دخل لي ساعه كلمني بالتليفون علاش علاش مؤسسه تربويه عموميه هكا علاش
2: عليك ما تحبش تحل لنا مركز إدماج أطفال واحد عليه وينه رئيس الجمهورية وينه الوزير وينه المندوب الجهوي جاء صدقه ليه
3: السلامة جورة فاهم توا نسمع في اخبار تلفزة الحقيقة حبيت نعلق عليها على الطاير بالنسبة للكثيف اللي طالب بالتشغيل أول حاجة بالنسبة للستاندار ثم برشا شركات وبرشا مؤسسات نحوه ستاندار ينعم ما تنجمش تعرفك اللابتال اللي جاك يعلق يطلق اللابتال ويعلق دونك الكفيف راه ما ينجمش اون جينيرال ما ينجمش يخدم الستاندار نقولها بصراحة خدمت فيه 38 سنة ستاندار يعني وعانيت منه الأمر رئيس

0: حبيب سخرني حبيب حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيب.
1: أنا مواطن مثل عمادة العين البيضاء معتمدية حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني يودي رانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء. رأي فيها كداش من مواطن يا رسول الله واحد متقاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا لا. هذا المطلب الثاني وراو ديما نسألو نسمعو في العباد يقولوا شنو جماعة البوسطة؟ واحد مرة يقولوا مش يكرو مرة يقولوا مش يبنوا. يا أخي نحن نحبوا الديوان الوطني البريد يجاوبنا.
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: You're listening to FM Jawahara.
4: Listening to Johara FM.
5: I'm David Guetta and you're listening to my new record.
6: Hey you guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on Johara FM.

مرحبا يا وسهلا بالجميع مع وعد جديد سارية جديدة من لو غران هيت تبدأ معكم التو توصل حتى النص اللي ثلاث ساعات نرجعوا فيها على أبرز الأغنيات اللي تم طرحها في الأيامات الأخيرة واللي محققة نسب عالية من الاستماع والمشاهدة ثلاث ساعات زيادة مع الأخبار وآخر أخبار النجوم بطبيعة الحال اللي عندهم علاقة بالأغنيات الموجودة معنا في البلايليست متاعنا بين الشرقي والغربي. أسهر معكم الليلة سي سامي الذويري مشكور جدا في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام ميكروج ومع جاي ترجع معنا إن شاء الله هبة لوسيف. تحياتنا للجميع الكل يسمع فينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، اللي يسمع فينا في تونس ولا خارج تونس تحياتنا وسلامنا للجميع. البداية تكون بالموسيقى مع أليكس وورن صوفيا مريخ بلهم بالكل هذا الفنان الشعبي المصري اللي عمل ضجة في الأسابيع الأخيرة اسمه حمول مرشدي. We'll be right back.

هيت. رجعنا معكم من جديد في لو غران هيت على موجات الجوهرة اف ام. مازال مشوار متواصل معكم حتى نص الليل توا 9:21 دقيقة. نجد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ومن كانوا يسمعوا فينا. كنا نسمعوا في شيرين غنية خاين، هي واحدة من الغنيتين اللي كان خرجتهم في الأيامات الأخيرة. ناخذوا فكرة على الغنيات اللي خرجوا بيان سور ومحقين نسب محترمة من المشاهدات على يوتيوب حسب قناة عرب ساوندز. بالنسبة للمرتبة 20 نلقاو أبو ورد لاحق المرتبة 20 الفنان هذا بيان سور اللي تعرفوا معه نصيب زيتون. المرتبة 19 عليها الأغنية متاع محمد عساف اللي نجح بمسكرة مع سان ليفانت. المرتبة 18 أغنية سيلاوي أغنية بعنوان حنون. في المرتبة 17 نلقاو أيضا ولي في أغنية موتزو وإيناس تتحق في نجاح محترم بالنسبة للأغنية هذه. المرتبة 16 إذا بتروح عبد العزيز لويس وعبد الله سليم. المرتبة 15 نلقاو نص الليل جديدة نتاع وائل جسار كان قدموا أكثر بالنسبة للغنيات. مرتبة 12 نلقاو لولا البنات عمرو فياب الغنية ناجحة جدا. حازم قالك غنية متاع رورو حرب. مرتبة 10 نجوى كرم تك تك غنيتها الجديدة. كان عندك كم سنة غنية شيرين المرتبة 9 نانو توليت وسان ليفانت المرتبة 8. المرتبة 7 نلقاو أمانة ما تنسانيش غنية رامي جمال رجعت أصالة عشام. مرتبة 6 طب حبك حمو المرشد اللي سمعناها في أول البرنامج. مرتبة 4 نلقاو هنية خاي اللي كنا نسمع فيها لشيرين عبد الوهاب. المرتبة 3 ماسكرا هنية سان ليفانت محمد عساف. المرتبة 2 جريء قوي توليت المتعود يكون في المرتبة الأولى اللي تخذها الجمعة هذه بسان إسماعيل بغنية على العين. ذوما أبرز أغنيات وأكثرها مشاهدة في الأسبوع هذا على يوتيوب بالنسبة للأغاني الشرقية. طبعا ناخذ فكرة على ترتيب الأغاني الغربية في عدد من المواقع والقنوات. خليكم توا مع إيمايل أغنية باد تايمز ناس موكاز وربي صبرني آدم جمال وبيبي واو أغنية كارول جي ونرجو نوصل معكم في لو غران هيت.

رافائيل ويليام شيلبي. هذه غنية بيتس جوز اون غنية نسمعها على 9:41 دقيقة لموجات الجوهرة اف ام. تسمعوا في لو غران هيت موعدنا الأسبوعي يكون نهار السبت من 9 حتى النص الليل. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. كان في الخدمة للمستعان، كان في الطريق ساس رواحكم توصلوا سلامات، وكان تسمعوا فينا وأنتم في الدار تحياتنا وشكرا للجميع. اختيار موجات الجوهرة اف ام صارية لو غران هيت، ناخذوا فكرة على ترتيب الأغاني بالنسبة للأغاني الغربية للجمعة هذه. نحكيه على الأوفيشال سينجل شارت بالنسبة للتوب 100. نحن نأخذ كان المرتبة العاشرة الأولى تايلور سويفت باشن زيرو في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية جريت اكسبكتيشن لغنية متاع سيانا سبيرو في المرتبة الثانية. بادي دول لغنية جيمي ميلور المرتبة الثالثة. ستوب ذا ويدنج لغنية متاع اش في المرتبة الرابعة. تشوزن تكساس لإلا لانجلي في المرتبة الخامسة. بوستون ستيلا ليفتي في المرتبة السادسة. ذا كيور لغنية متاع أوليفيا رودريغو في المرتبة السابعة. نيكول كيدمان لغنية متاع ديلا المرتبة التاسعة. ترينينج سيشن متاع دواليبا. دواليبا تركيا الشيخ قال أنه استدعاها باش تكون حاضرة في سهرة متاع ملاكمة باش تصير في السعودية، وقال أنه وقتها قتلوا لا ولا اعتذرت وكل. لكن هو قال الاحساس ولا هو شنو قال؟ قال انه دواليبا ما تحبش تعرب ولا غالب، هذه حاجه في دمي، يحكي على عروبه معناها في دم. دونك هذه الروايه متاع تركي الشيخ بالنسبه للفنانه الالبانيه دواليبا اللي في الموجوده في المرتبه التاسعه كما قلنا بغنيه تريننج سيشن. المرتبه العاشره غنيت سومبر غنيته الجديده ماي بادي ايزنت ريدي. هذوما أبرز الغنيات بالنسبة للتوب 10 في الأوفيشال سينجلز شارت. مازلنا حمصين معاكم في لو غران هيت مع رامي عياش، أحمد سعد، إليسا، كارلي جي، جيبسون، اسمه بيبي ريكسا، دافيد جيتا، ورجعينا.

0: الدنيا والموسيقى.
1: اسمعوا جديد دائما على إذاعة جلالة. راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
2: فنان صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
3: معكم سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
0: الدنيا والموسيقى.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نظمت وزارة التربية بالشراكة مع وزارة الداخلية والأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية والشباب يومان تحسيسيا تفاعليا بالمدرسة العددية 18 جنفي بحي التضامن تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المخدرات داخل الوسط المدرسي. وتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة الفنية والرياضية والتوعوية بمشاركة التلاميذ والإطارات التربوية وممثلي الهياكل المتداخلة بهدف توعية الناشئة بمخاطر المخدرات وتعزيز دورهم في الوقاية منها. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدت مديرة المدرسة فاطمة شغام، أكدت أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية انطلقت منذ السنة الدراسية الماضية تقوم على مقاربة تربوية وأمنية تشاركية تشمل العمل على تحسين المحيط المدرسي وتوعية التلاميذ بمخاطر المخدرات، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأولياء ومختلف المتدخلين في الشأن التلمذي. صدقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جمرية تناهز 13 مليون دينار، من بينها مشروع بناء نادي الأطفال برفرف بكلفة تقارب 600 ألف دينار. وشملت المصادقة أيضا وفق ما جاء في بلاغ لولاية بنزرت أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، والقسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل، إلى جانب ملحق صفقة يتعلق بتهيئة وتجميل مداخل المدينة ببلدية الحشاشنة من معتمدية سجنان، وملحقي صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه البعثة فرصة هامة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية الواعدة. ومن أخبار العالم، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية أن عددا من الأشخاص أصيبوا في هجوم على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم، ما أدى إلى تعليق عملياته. هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يأتي وسط تصعيد للهجمات الصاروخية التي تجنها جماعات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على المملكة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه علم للتو بوقوع هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنه. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM.
0: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهره سبور. يوم تلعبت الدفعه الاولى من الجوله الخامسه ذهاب في البطوله في بن قردان، الاتحاد الرياضي ببن قردان ربح النادي الافريقي هدفين مقابل هدف. دانييل اوبو سجل بن قردان دقيقة 18، عادل النادي الافريقي أسامة الشريمي في دقيقة 24، وفي الثواني الأخرى وائل الصالحي سجل هدف الانتصار لاتحاد بن قردان في دقيقة 90+6، وهو أول هزيمة بالنسبة للنادي الافريقي لحد الآن في البطولة. المقابلة الثانية تلعبت في استاد حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي ربح الأولمبي الباجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. هاتريك الترجي سجله حازم المستوري أول هاتريك في البطولة إلى حد الآن في هذا الموسم. وظل الفارق للأولمبي الباجي حمزة المبروك في دقيقة 59. بابلو فرانكو المدرب الإسباني للترجي الرياضي التونسي في أول مقابلة يحقق الانتصار، يقول إنه فرحان بثلاثة نقاط في مباراة اليوم وخاصة الأداء ككل. حكى أيضا على المستوري بقية التفاصيل نسمعها في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
6: Assalamu alaikum. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys. It's an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played any doubt the best football of the season because I watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation, scoring goals, creating many goal scoring chances.
5: في المقابل نصيف البيوي مدرب الأولمبي الباجي هاو نسمعه شنو قال على الهزيمة في مباراة اليوم.
7: اجتهدنا باش نحضر المقابلة في معناه بالإمكانيات الموجودة عنا، جينا مأمنين بحظوظنا، نعرفوا اللي ترجي نبدل الجهاز الفني أول مباراة لمدربهم، كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا نتاعو. الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1، لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم. تعرفوا الأولمبي الباجي الكونكيرون ديريكت ماهوش ترجي، خاصة في رادس الكونكيرون ديريكت نتاعنا الجمعيات اللي تجي تلعب في باجة الكل بدون استثناء، والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب.
5: المقابلة الثالثة تلعبت في استاد الطيب المهيري بسباقس، تقدم سقيط الدائري يفوز بالدربي ضد السي اس اس هدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، أول دربي في مدينة سباقس بعد 30 سنة كاملة. نسمع يسري بن كحلة مدرب تقدم سقيط الدائري شنو قال على الانتصار في الدربي في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على 3 نقاط معناتها العهد نتاعنا، ثالث مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي صفاقسي من الفرق الكبيرة، كان فما كلام انه سقيط داير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي صفاقسي معناتها بالعرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت. كذلك اول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا معناتها كان عندها طابع خاص، حضرناها كوم يفوز.
5: في المقابل نبيل الكوكي مدرب السي اس اس متغشش برشا بعد الهزيمه في ماتش اليوم وهذا ابرز ما قاله.
9: ماهوش بارازار هو نهار تاني اليوم، دونك الماتش اللي فات ما عنديش نظر اليوم ما عنديش نظر لانه في اليوم انتروغيمي ديفيسيل دونك جو سوي لا. الماتش شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتون، نقولوا 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش معناها كنتر، نعرفوا كنا نعرفوا السيناريو، نحن نعرفوا كيف باش تلعب روجروبي، استنى في بالاريتي في توش في كورنير، دونك هذاك اللي صار من على غير مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف. لا لا ما انت شوف يعرفوا ويعم بالاسين وجمهور السي اس اس يعرف وجمهور السي تاع السي اس اس والعالمين صحاح نضاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو هي كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه دار نعرفوا على ماهيش حاجه جديده. وانا عملت اكسبريز تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقول تكلم وقت الربع، تكلمت اليوم خاطر عيب. لا مش فساد نتاع فساد، فساد نتاع فساد لا اي اي اي ناخذ في الكادوات هبه سميوها هبه في تونس.
5: المقابلة الرابعة والأخيرة اللي تلعبت اليوم في استاد 15 أكتوبر في بنزرت، النادي البنزرت يتعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0. مقابلة عرفت إصابة مهاجم الاتحاد المونستيري أحمد بوعصيدة، عنده 5 غرز وأيضا أنتور سجرام، إن شاء الله سلامات، دونك ما نجمش يكمل المقابلة وغادر وهو عنده الإصابة. وغدوة تلعب الدفعة الثانية انطلاقا ماضي 2:30 في أولمبي سوسة لتوال نادي حمام الأنف، مقابلة زفر أحمد الذوادي في الفار هيثم الطرابلسي، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيدي، زفر المقابلة في الفار محمد علي قروية، نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي في الفار هيثم جيراتشا، بيبة العمران مستقبل المرسى مقابلة زفر محرز الملكي في الفار، باش يكون البرتغالي أندري فيليب اللي كان حاضر اليوم في ديربي إسفاقس. الرابطة الثانية نتائج الدفع الأولى من الجولة الثالثة. مقابلات اللي تلعبوا اليوم في المجموعة الأولى: سليمان خسرت مع ميغرين 3-2، بني خلاد تعادلت مع الرالوي 0-0، الملعب السوسي ربح بعث بوحجلة 3-0، مكارم المهدية تعادل مع هلال مساكن 2-2، مستقبل جابس خسر مع هلال الشابة 2-1، وفي المجموعة الثانية هلال رديف خسر قدام النادي القربي 1-0. بقية المقابلات يتلعبوا غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين ونص. نحكيوا على نتائج بطولة كرة اليد، الجولة السادسة ذهاب تلعبت اليوم. نذكر النجم الرياضي الساحلي كان ربح مكارم المهدية 29-26، النادي الافريقي ربح نادي كرة اليد بجمال 38-32، المكنين ربح اتحاد منزل تميم 29-27، البعث الرياضي ببني خيار ربح جمعية الحمامات بنتيجة 26-25، الترجي الرياضي التونسي في قصر الرياضة بالمنزه فاز على المنزه الرياضي بنتيجة 36-28، ومقابلة كانت لعبت البارح جمعة ساقية الزيت بنصرة بلبا وفات بانتصار ساقية الزيت بنتيجة 30-23. في الباسكت لقاء الأجوار، لقاء القمة، ماتش كبير كان بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المونستيري، وفاز بانتصار اتحاد المونستيري بنتيجة 58-51. من بين أبرز النتائج الأخرى: اتحاد الأنصار خسر مع النادي الإفريقي 46-64، والشبيبة القيروانية فازت على نجم حلق الواد بنتيجة 90-60. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في الهم.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. Le grand hit.

0: Le grand hit.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

عدي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: Musik.
1: Nonstop Music.
2: هذه الفنانة السورية أصالة في أغنية الأصالة، ولا رجعت أصالة على الشيء من البوم الأصالة بيان سور اللي صار فيها تغيير بمناسبة حفلة اللي صار في دمشق، وحقق نجاح كبير برشا بالتعاون بيان سور مع أمجد جمعة، كانت من أغنية نجحوا اللقاء متاعه، ولكن من بعد تم بيان سور الإدخال عدد من التغييرات عليه باش يكون في المستوى متاع الأغنيات اللي تغنيهم أصالة في حدث كبير برشا كما عودتها لبلادها وطنها سوريا بعد تقريبا أكثر من 13 عام. دونك هذيك علاش الأغنية كانت فيها الإيقاع متاع الفرحة، كان فيها أيضا فيها برشا خدمة بالنسبة لي هي وبالنسبة زادة للفريق اللي قدم الأغنية هذه اللي موجودة في المرات المتقدمة، سواء بالنسبة لترتيب الأغاني الشرقية حسب النسب الاستماع وزادة المشاهدة، وحسب بيان سور ترتيب تاع الاثنين، يعني في مواقع كيما بيلبورد أريبيا اللي يجمع بين الأغنيات سواء على مستوى المشاهدة وإلا على مستوى الاستماع. بالنسبة للبيلبورد العربية للجمعة هذه للغنية الأفضل مازال كالعادة موجود فنان كما توليت، مازال في مراتب الأولى، نجاح كبير برشا بالنسبة للفنان هذا اللي اختار بيان سور أنه يخفي الهوية متاعه، بالرغم من أنه تم في مناسبة سابقة تسريب الاسم متاعه محمد خفاجة، وقد قدم بطاقة العلمية متاعه في النقابة متاع الموسيقيين. نلقاو بغنية قرية قوي في المرتبة الأولى، توليت مع سان ليفانتنانو في المرتبة الثامنة، دمي مغربي بغنية بياديس عروبي وتاوسن في المرتبة الثالثة، غنية ياما لديستانكت في المرتبة الرابعة، ما تنساني الفانكو المرتبة السادسة، غنية كلمة لرامي صبري والعاش ولا كان توليت من غير كلام توليت، شفت الكلام لجيتسي مروين بابلو، وكذلك حسيني لي توليت في المرتبة العاشرة. هذوما بالنسبة لأفضل 100 أغنية. بالنسبة للفنانين أكيد أنه الأسماء عديدة، وفي كل مرة بيان سور قاعدة تتغير الأسماء هذوما، وقاعدين على مستوى العالم العربي عديد الفنانين اللي قاعدين يبرزوا، البعض اللي قاعد مواصل والبعض الآخر اللي كل مرة بيان سور يطلع بأغنية ويقعد مدة ويعود يبقى النجاح، لكن عديد الأسماء اللي تبقى هامة جدا على مستوى الموسيقى العربية في الوقت الحالي. باش نوصلوا مع الموسيقى هاجر الترنيت، الأغنية اسمها موفن تو ذا سان، ناس موزيدة جانجون لبلاد عمرو ذياب لولا البنت.

حلي حلي من عند محمد حامي إغني نص معها للعشرة 44 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمو في القرون هي تصاريتنا بديت معكم التسعة مازالت متواصلة حتى لنص ثلاث ساعات نعديهم مع الموزيكا الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية الأغاني المحققة أكثر نجاح في الأيامات الأخيرة ناخذوا فكرة بعد شوية إن شاء الله لاختتام مهرجان أيام قرطاج الموسيقية دورة جديدة ناخذوا كل التفاصيل الجواز والتتويجات وأبرز ما ميز حفل الاختتام بعد شوية مع نسرين علوش. قبلها ناخذوا فكرة على أكثر الأغنيات اللي حققت مشاهدة في الساعات الأخيرة في آخر 24 ساعة تحديدا نلقاو أغنية تشيدو موز ولا عاملة 9,900,000 مشاهدة اليوم فقط شاكيرا بورنا بوي توصل النجاح ومحقة اليوم أغنية داي داي محقة 7,000,000 مشاهدة مانيفيست أغنية بعنوان ترالالا عاملة مرتبة الثالثة ب5,000,000 مشاهدة فماش برشا أغاني شرقية موجودة في المراتب الأولى نلقاو من الأسماء المعروفة لأنه أغلبية الأغنيات تقريبا هندية دونك محقة نسبة كبيرة متاع مشاهدات بالنسبة للأغاني المعروفة أغنية جولدن للكي بوب دامن هانترز الأغنية عاملة 2,000,000 مشاهدة موجودة في مرتبة العاشرة نلقاو جديد الفنان أنويل أي فويل في في المرتبة 13 عاملة 2,133,000 مشاهدة بالإضافة الروزي هي وبرونو مارس أبيتي المرتبة 18 كارول جي غنية بيبي واو الغنية موجودة معنا في الترتيب عاملة اليوم 1,600,000 مشاهدة بوست مالون وسوايلي سان فلاور الغنية هذه من فيلم سبايدر مان نلقاوها في المرتبة 24 وعاملة 1,634,000 مشاهدة نعطيكم بعد فكرة على بقية الأغاني الشرقية والغربية المسموعة والمشاهدة أكثر في تونس خليكم مع إيلا لنجلي غني اسمها بي هير لكي براين غني اسمها فاندرز كيبرز ناس مورامي صبري فلتا شرنوبي غني 5

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه اليوم بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، فقد تناول اللقاء تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتطوير انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا. كما تم تطرق خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشارية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. دوليا، ندد الاتحاد الأوروبي باتفاق توريد الديزل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد تضامنه الكامل مع الرئيس الأوكراني عقب تبادل انتقادات بينه وبين الرئيس الأمريكي بشأن تخفيف العقوبات على الديزل الروسي. ومن أخبار العالم أيضا، وزير الخارجية الأوكراني يقول أن بلاده قادت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بعد تطورات غير مثمرة جرت يوم أمس، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أجرى محادثات متواصلة مع قادة الدول الشريكة على مدار اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. Le Grand 8.

رجعنا معكم جديد في لو غران هيت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل. كما قلت بعد شوي ناخذوا فكرة على أبرز المميزات حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية بالنسبة الموسيقية عفوا بالنسبة للفترة هذه. برشا بيان سور عجبهم حفل الافتتاح كما سامي الظهري. عجبك حفل الافتتاح؟ في كل شيء كان الموسيقى. دونك دورة 11 بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية واليوم السابع والأخير بالنسبة للدورة هذه. الحقيقة مجموعات عديدة كانت شاركت في مختلف فعاليات الأيام هذه. طبعا ناخذوها فكرة على أهم مسار في يوم الاختتام. خليكم ديما معنا في المتابعة والاستماع. مواصلين مع الموسيقى. نخليكم مع وائل جسر جديد ونص الليل. راغب علامة جنون روبي ويليامز اسمها بيوتي انعاس. هذو من الأغنية نسمعهم توت سويت. نرجو نوصل معكم في لو غران هيت.

هذه الفنانة نانسي عجرم، مش هذه ديني من آخر إصدارات الفنانة. هذه بيان سور عندها مجموعة من الأغاني الناجحة وقاعدة تواصل بيان سور مع نجاحات أخرى عديدة. بالنسبة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم اللي كانت موجودة في تونس خلال الشهر اللي تعدى، وعديدة الأسماء الحقيقة اللي ما زالت موجودة في البرمجة بالنسبة للفنانين العرب موجودين في تونس كما رغب علامة وكما فايا يونان سولد أوت. بالنسبة للفنانة هذه الفرحانة برشا بتبيعة بالسولد أوت هذا اللي صارتها في مدينة الثقافة. ناخذوا فكرة على أبرز ما قاعدين يسمعوا ويشاهدوا التوانسة في الأيامات الأخرى، سواء على يوتيوب وإلا على لابل ميوزك وإلا على ديزر وغيرهم منصات الاستماع والمشاهدة. بالنسبة على الأبل ميوزك نلقى مرتبة الأولى توليت قري أوي، المرتبة الثانية بلوك سبيبي، المرتبة الثالثة ستيل بانجليز لانيس مع فلاورز، المرتبة الرابعة سان ليفانت هاي فوابي ميتسوبيتشي، المرتبة الخامسة تيستو اليمنت اوف لايف. أغنية قديمة برشا لكن ما عندها حتى علاقة، أغنية جديدة ولا قديمة بالنسبة للترتيب، باعتبار أنه فما أغنية تعاود ترجع تضرب لأنه لا توندونس ولا استعملها شكون مؤثرين، وإلا ظهرت في فيلم ولا في سيري دونك تعاود تتلانسا الأغنية كما صار مع أغنية مايكل جاكسون اللي بعد عرض الفيلم رجع ولا مسموع على أغنية ومشاهدة الأغنية بشكل كبير. مرتبة السابعة نقاو The Weeknd جيني اند ليلي روز ديب، الأغنية اسمها One of the Girls، الأغنية موجودة في مرتبة السابعة. نبيها كراولي في المرتبة الثامنة بأغنية شفتك مرة، المرتبة التاسعة تايلور سويفت بيشون زيرو، المسيطرة تايلور سويفت بالبوم الأخر على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة. بالنسبة لليوتيوب في تونس نقاو مرتبة الأولى توليت قرية أوي، مرتبة الثانية سمارة حكاية، المرتبة الثالثة علاوي، المرتبة الرابعة تباعا تباعا شيرين، المرتبة الخامسة باسكال مشعلاني بنت بيت الشعر، المرتبة السادسة نلقاو فيها صوفيا مريخ المغربية بغنية اسمها هو، والسابعة لازارو بغنية زومبي. هذو من الأغنيات الأكثر نجم نقوله التوندونس بالنسبة لتونس. بالنسبة للشازام نلقاو نور الدين محمد كائن ثلاثيني، مرتبة الثانية مايل أنجلز الأغنية اسمها باد تايمز، كارول جي جود لاين الأغنية اسمها بيبي واو، مرتبة الرابعة سمارة حكاية، والمرتبة الخامسة في هواك الأغنية اللي جمعت دين كانونسيز مع جليل بارارمو، الأغنية قديمة من أول الأغنيات اللي غناها الثنائي هذا في جو الزنقاوي الموسيقى المغربية في البداية في الجزائري، عفوا كانت تسمى هكا في البداية، لكن بعد واحد مشى للراب واحد قاعد يغني في اللون هذا. كان نحكي على جليل باليرمو بلوك ثري سبيبي يار، الأغنية هذه موجودة في المرتبة السادسة. بالنسبة للحشازع منوصلوا مع الموسيقى الموجودة معنا في البلاي ليست السنة، ونادرات نصيف زيتون نقبلها بالكل، هذا تيدي سويمز.

0: الدنيا وما فيها
1: يا شمس العمر في اليوم فايق لا انسى حبك مع

هذا جديد أمجد جمال بعنوان هوا غنية نوصلوا معها للـ 11:54 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. كنا معاكم من التسعة حتى التوافي لو جران هيت تحياتنا وشكرنا للجميع حسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا إن شاء الله وأنتم في أحسن حال. نهاية أسبوع مريحة سعيدة للجميع. تحيات سي سامي ذوهري كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, أحمد الحبيسي كان معكم من قدام الميكرو, شوية أخرى معادكم مع النشر الأخير الأخبار ومع هجر النوالي. بعد التواصل برامجنا هو سهريتنا مع دافيد فونديتا في لاكوزا نوسترا والموزيكا مع حمدي وسامي حتى البداية ماتينال ويكاند جديد صباح ورد جديد بالنسبة لموجات الجوهرة. فهم تحيتنا للجميع, لكم زينة صباح الخير, سلامة.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول الشركة الأهلية، والسعودية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة حكومة سارة زعفران الزنزي أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيصة للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية. وأشارت وفق بلاغ عالمي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركة الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية. وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركة الأهلية حسنة جاب الله عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركة الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها وأمانتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. كما تم استعراض تشخيص للتحديات والإشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحد من البطالة. كما أوصى المجلس الوزاري المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركة الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل عدد المشروع من الانطلاق إلى استغلال ومؤامة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا المجلس الوزاري أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه يوم أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. تناول اللقاء وفق ما فردت به وزارة الصحة في بلاغ نشرته أمس تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتطهير انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. تنطلق يوم الثلاثاء القادم أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القس عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريقة الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه أمس وزارة التجهيز والإسكان، موضحة في بلاغ مروري لها أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملية الطريق القاص سيدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس. وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من جنسيات عدة، 2 من الجنسية البنغلاديشية و1 من الجنسية الأمريكية و1 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الأردنية و1 من الجنسية السورية و1 من الجنسية الفلسطينية وأيضا 1 من الجنسية السودانية. وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. الولايات المتحدة تدين وبشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الهجمات. ومندوب سوري لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم العلبي يقول أن تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب يمثل سابقة ويعكس نجاعة السياسة السورية القائمة على عزل إسرائيل وحشد المواقف الدولية ضدها بدلا من المواجهة العسكرية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

تعيا وتمهني شعر النتم والعباد الغافلين قبلكم وقبلي.